إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا وانعكس مباشرة على أسعار البنزين والديزل في أستراليا. وقد أظهر أحدث تقرير صادر عن الـNRMA أن متوسط سعر البنزين العادي في سيدني ارتفع بأكثر من 20 سنتا خلال أسبوع واحد، كما ارتفع سعر الديزل بنحو 24 سنتا للتر الواحد، ويحذر خبراء من أن استمرار الاضطرابات العالمية قد يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة. أما بالنسبة إذا كانت الحكومة سوف تخفض بالنسبة لضريبة الوقود، فقد استبعدت الحكومة الأسترالية في الوقت الحالي إعادة خفض ضريبة الوقود رغم دعوات المعارضة إلى تفعيل تخفيضات تلقائية عندما تتجاوز أسعار النفط مستوى معين. وكان خفض ضريبة الوقود الذي انتهى في أغسطس قد كلف الخزانة الأسترالية نحو 2.95 مليار دولار من الإيرادات. وقالت وزيرة المالية كاتي غلاغر إن الحكومة تركز بدلا من ذلك على إجراءات دعم دائمة لتكلفة المعيشة. ويشير الخبراء إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود لا يقتصر على السائقين فقط، فارتفاع تكاليف النقل والشحن ينعكس أيضا على أسعار الغذاء والسلع المختلفة، لأن معظم المنتجات تنقل بواسطة الشاحنات في مرحلة ما قبل وصولها إلى المستهلك. ولهذا السبب قد يساهم ارتفاع أسعار البنزين والديزل أيضا في زيادة الضغوط التضخمية التي يراقبها مصرف الاحتياط الأسترالي. أما هل هناك حلول على المدى الطويل؟ ترى أليسون ريف أن الحل الأكثر فاعلية يتمثل في تقليل اعتماد أستراليا على الوقود الأحفوري المستورد، ومن بين الخيارات المطروحة زيادة استخدام السيارات الكهربائية، توسيع استخدام الشاحنات الكهربائية، اعتماد الطاقة الشمسية والبطاريات في قطاعات مثل التعدين. وترى أن تقليل الاعتماد على النفط سيجعل الاقتصاد الأسترالي أقل تأثرا بالأزمات الدولية وتقلبات أسواق الطاقة.

مستمرين معكم وعم نواصل برنامجنا لهذا اليوم، وفي أخبارنا أيضا لهذا اليوم انسحاب جماعي في نيويورك مع بدء كلمة نتنياهو. شهدنا امبارح مقاطع تم تداولها على كل وسائل التواصل الاجتماعي عن انسحاب وفود دول عدة من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وكان ذلك بالتزامن مع بدء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو إلقاء كلمته في مشهد تكرر للعام الثاني على التوالي. وأظهرت مشاهد من القاعة مغادرة عدد كبير من الوفود مقاعدها قبل بدء النتن خطابه وسط هتافات واحتجاجات، فيما أظهرت لقطات أخرى بقاء أجزاء واسعة من القاعة خالية أثناء كلمته. ورد النتن بانفعال على مغادرة الوفود قائلا: إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي وفق زعمه يدافع عن نفسه ويدافع أيضا عن كثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة قبل قليل. كما تطرق نتنياهو خلال كلمته إلى الحرب مع إيران قائلا إن تدمير منشآتها النووية كان عسيرا جدا، لكنه وصف القرار بأنه من أسهل القرارات التي اتخذها. كما وجه حديثه إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن الجولان المحتل قائلا: أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى. وهاجم نتنياهو بشدة فرنسا وبريطانيا بسبب مواقفهما من العدوان الوحشي على قطاع غزة قائلا: من الغرابة أن بعض من يتهموننا بالاستعمار هم في بريطانيا وفرنسا، وأقول لهم كفى كذبا فقد استعمرتم العالم. فيما يتعلق باحتلال فلسطين قال نتن إن الأمر لا يتعلق بالأراضي بل يتعلق بوجود دولة يهودية، مضيفا أن هذه ليست أول مرة نواجه فيها خطر تعرضنا للإبادة. ولم يكن انسحاب الوفود من كلمة نتنياهو خلال العام الأول من نوعه، إذ شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر 2025 مشهدا مشابها عندما غادرت وفود دول عدة القاعة مع توجه النتن إلى المنصة لإلقاء كلمته. وفي أخبارنا أيضا فشل إسرائيلي جديد وتبرئة كريم خان من تهم السلوك الجنسي. كشف موقع ميدل إيست آي عن تبرئة كريم خان المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية من جميع المخالفات من قبل لجنة من القضاة تم تعيينها لمراجعة نتائج تحقيق الأمم المتحدة في مزاعم سوء السلوك الجنسي ضده. وذكر الموقع أنه تم تقديم التقرير السري للغاية من قبل لجنة القضاة الثلاثة إلى الهيئة الرقابية التنفيذية للمحكمة الجنائية الدولية مكتب جمعية الدول الأطراف في آذار في 9 آذار مارس، ولن يكون متاحا للجمهور، ولم يشاهد أغلبية الدول الأعضاء البالغ عددها 125 لم يشاهد منهم في المحكمة. ومنذ أشهر يقوم القضاة الذين عينهم مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بفحص تقرير تقصي حقائق خارجي أجرته مكتبة الخدمات الرقابية الداخلية التابعة للأمم المتحدة حول الادعاءات الموجهة إلى خان، والتي تطورت بالتوازي مع جهود مكتبه لمتابعة تحقيق في جرائم حرب ضد المسؤولين الإسرائيليين بشأن الحرب في غزة. وكان دور اللجنة هو تقديم مشورة قانونية مستقلة للمكتب استنادا إلى الحقائق المقدمة في تقرير مكتب الاستخبارات الحكومية حول ما إذا كان خان قد أنكر جميع الاتهامات بشدة، قد ارتكب سلوكا خطيرا أو أقل خطورة، أو لم يرتكب أي سوء فعل على الإطلاق. وأوضح تقرير الموقع أن الاستنتاج بالإجماع للقضاة هو أن نتائج التقرير لا تثبت أي سوء سلوك أو خرق للواجب، وفقا لمصدرين دبلوماسيين قرأ التقرير ومصدرين دبلوماسيين آخرين مطلعين عليه.
كما خلص تقرير اللجنة إلى أن تقرير اللجنة يرى بالإجماع أن النتائج الواقعية التي تصدرها OIOS لا تثبت سوء السلوك أو خرق الواجب بموجب الإطار ذي الصلة. وتعد استنتاجات اللجنة تطورا مهما في تحقيق سوء السلوك الجنسي الذي ترك المحكمة في حالة من الجمود غير المسبق منذ أن أخذ خان إجازة طوعية العام الماضي وسط حالة من عدم اليقين حول مستقبله وتسريبات لوسائل الإعلام حول الإدعاءات التي واجهها وفقا للموقع. واجتمع المكتب يوم الاثنين الماضي لمناقشة رده على التقرير القضائي، لكنه لم يتوصل بعد إلى توافق حول القضية وفقا لقواعد المحكمة الجنائية الدولية نفسها، إذ وافق المكتب على عدم ارتكاب أي مخالفة يجب إخلاق التحقيق، وتم تكليف تحقيق مكتب الأمن الهندي من قبل رئاسة القاضي العسكري في نوفمبر 2024 بعد تقارير إعلامية تفيد بأن أحد أعضاء مكتب خان اتهمه بالاعتداء الجنسي، وبعد أن رفض المدعي التعاون مع هيئة التحقيق الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. وظهرت الاتهامات بسوء السلوك ضد خان في ظل جهود المدعي العام لمتابعة تحقيق ضد المسؤولين الإسرائيليين في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى. ويسعى خان لإصدار مذكرات توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يواف جالانت في أيار مايو 2024، وواجهت المحكمة حملة شرسة من إسرائيل وحلفائها وخاصة الولايات المتحدة في محاولة للضغط عليه لإنهاء التحقيق.

خبير اقتصادي يقول حرب إيران ستغير معالم المنطقة، وقسوة الشتاء قد ترفع النفط ل$200. مع دخول الحرب ضد إيران شهرها السابع تجاوزت تكلفتها المشهد العسكري عقب تسجيلها متوسط إنفاق شهري بلغ نحو $3 مليارات. وفق تقديرات كشف عنها مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، وبات من الواضح اليوم أن النفط أصبح يتصدر قائمة التداعيات، حيث وصفت وكالة الطاقة الدولية ما يجري بأنه أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة في تاريخ السوق العالمية، بعدما تجاوز فاقد الإمدادات التراكمي 1.3 مليار برميل بحلول حزيران يونيو، فيما حذرت التقديرات المشتركة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات دولية أخرى من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز وحده قد يدفع نحو 45 مليون إنسان حول العالم إلى هاوية الجوع الحاد والفقر الغذائي المدقع. وأيضا لتسليط الضوء على انعكاسات الحرب وتداعياتها على العالم أجمع، كان هذا حوار وتقرير مع الدكتور إبراهيم محمد الأكاديمي والخبير في الشؤون الاقتصادية، والذي تحدث عن توقعاته لخريطة المنطقة ودول الخليج بعد انتهاء الحرب على إيران، وقال بأنه ستغير الحرب الأمريكية ضد إيران معالم المنطقة اقتصاديا وعلى دول المنطقة وتحديدا الخليج البحث عن مسارات وممرات جديدة لتصدير نفطها، حتى ولو جرى اتفاق وعاد مضيق هرمز لما كان عليه أول مرة، وعلى هذه الدول أن تفعل تعاونها باتجاه الشمال والغرب وفقا للمثل الذي يقول لا تضع البيض كله في سلة واحدة، فليس من المنطقي أن يكون هناك ممر أو ممران يتحكمان بنسبة 60% من إمدادات الطاقة في العالم.

ومع متفرقاتنا لهذا اليوم نواصل، وإلى هذا المقال: وفشل إغراءات دولة الاحتلال، أعداد المهاجرين منها تفوق أعداد العائدين لعدة أسباب. مع طي السنة اليهودية الجديدة وفق التقويم العبري، كشفت المعطيات الإحصائية أخبارا لدولة الاحتلال مفادها أن عدد المهاجرين منها وصل 57,000، بما يزيد بنسبة كبيرة عن أعداد المهاجرين والعائدين إليها. الكاتب في موقع زمان إسرائيل آفي بنهار كشف أن 24,000 يهوديا وصلوا إسرائيل هذا العام، بينما عاد إليها 4,000 في إطار لم شمل الأسر، كما عاد إليها 21,000، وكل ذلك بمجموع 49,000، فيما غادرها في المقابل 57,000. وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، وصل إسرائيل عام 2025 حوالي 40,000، بينما غادرها 69,500، أي أن عدد المغادرين فاق عدد العائدين بنحو 30,000. وأضاف أنه في عام 2024 وصل نحو 55,000 مهاجر، بينما غادر حوالي 82,000 إسرائيلي، ما يعني أن صافي الهجرة بلغ نحو 27,000، في دلالة إضافية على أن أعداد المغادرين من إسرائيل شهدت ارتفاعا حادا في السنوات الأخيرة، في حين انخفضت الهجرة إليها منذ اندلاع الحرب في 2023. ويشير الخبراء فضلا عن الإسرائيليين الذين غادروا أن السببين الرئيسيين لذلك هما غلاء المعيشة والحروب.

تكشف المعطيات أن الإغراءات التي تقدمها دولة الاحتلال ليهود العالم للمجيء إليها فشلت في استقطابهم وجلبهم في ظل استمرار غياب الأمن الشخصي بسبب الحروب المستمرة وفقدان الثقة بمستقبل الدولة وتراجع الوضع المعيشي في السنوات الأخيرة.

0: الحكمة ضال. بريطانيا تستعد للأسوأ. لماذا طلب من السكان تخزين مؤونة ل 72 ساعة؟
1: بها عنها أبدا لا تتخلى.
0: لم تعد الفكرة مجرد افتراضات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أو سيناريوهات حذر منها خبراء البيئة، بل تحولت إلى توجيهات حكومية علنية ومباشرة وجهتها السلطات البريطانية إلى مواطنيها، تحثهم فيها على تخزين إمدادات أساسية من الطعام والمياه تكفي لمدة 72 ساعة على الأقل. أحدث هذا التنبيه حالة واسعة من الجدل والارتباك في الشارع البريطاني، فالذاكرة الجمعية للبريطانيين لا تزال تستحضر مشاهد الرفوف الفارغة في السوبر ماركت خلال أزمة كورونا، حين اندفع الجميع لتخزين كميات هائلة من الطعام المعلب والمناديل الورقية والمياه، وهيمن الهلع على المشهد وتلاشت الحكمة في الاستهلاك والشراء. فما الذي دفع الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة في هذا التوقيت تحديدا؟ وهل أصبحت حقيبة الطوارئ المنزلية ضرورة ملحة، أم أن الأمر أحيط بتهويل إعلامي يفوق حجمه الحقيقي؟ ولم تقف التنبيهات عند هذا الحد، إذ أشارت شبكة ATV News إلى تحذيرات حديثة موجهة إلى البريطانيين تحثهم على تخزين الإمدادات الغذائية والمستلزمات الحيوية على خلفية التحذيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية الحادة وظاهرة النينيو اللتين تسببتا في اضطراب أنماط الطقس العالمية وأثرتا مباشرة في سلاسل الإمداد الغذائي وزادتا احتمال وقوع موجات حر قاسية وحالات جفاف. كما سلطت صحيفة The Independent الضوء على جانب آخر يتعلق بالصيف اللاهب والضغط الهائل الذي تفرضه موجات الحر الشديدة على شبكات المياه والكهرباء في بريطانيا، مما قد يتبعه انقطاع مفاجئ في الإمدادات الأساسية إذا تعرضت المحاولات لإجهاد زائد أو حدث جفاف يؤثر في محطات التصفية. تساءل تقرير نشرته شبكة BBC نيوز حول خلفيات هذا التحرك الحكومي، موضحا أن بريطانيا ظلت لعقود طويلة تعتمد على فكرة أن الدولة تكفل كل شيء وأن الخدمات الأساسية مكفولة ودائمة ومضمونة بنسبة 100%، إلا أن الحروب في أوروبا والأزمات السبرانية المعقدة وتغيرات المناخية المفاجئة أثبتت أن المرونة البنيوية للمجتمع تبدأ من الفرد وليس من الحكومة فقط. فالتوقيت وطبيعة الخطاب الحكومي هما اللذان أثارا التساؤلات، وكشفت التقارير الصحفية المكثفة التي تناولت الموضوع عن دوافع تتجاوز الفهم التقليدي للتقلبات الجوية العابرة، إذ صرح الوزراء بأن المملكة المتحدة تواجه بيئة أخطار متزايدة التعقيد تجمع بين تداعيات أزمة المناخ المتفاقمة والتهديدات الهجنية أو الهجينة. الناجمة عن الدول المعادية أو الهجمات السبرانية التي قد تستهدف البنية التحتية الحيوية. لذا بدأت الحكومة البريطانية حملة توعوية رسمية عبر إطلاق موقع وطني للصمود والاستعداد يهدف إلى تقديم إرشادات واضحة للتعامل مع الأزمات التي قد تعطل الحياة اليومية وبشكل مفاجئ. والهدف الرئيسي من هذا الموقع ليس زرع الخوف في نفوس، بل توجيه الأسر إلى بناء قدرة ذكية على الاستجابة المرنة والسريعة خلال الساعات الأولى من الأزمات، من دون إلقاء العبء بالكامل على أجهزة الطوارئ خلال الساعات 48 الأولى. يرى الخبراء أن إعداد حقيبة الطوارئ لا يعني بالضرورة توقع كارثة وشيكة غدا، بل يماثل تماما شراء وثيقة تأمين أو الاحتفاظ بطفاية حريق في مطبخك، فأنت لا تتمنى استخدامها أبدا، لكن وجودها يمنحك الأمان ويبقيك في حالة استعداد للسيطرة على الأوضاع إذا حدث أي طارئ مفاجئ. فما هي الحقيبة التي ينصح بها الخبراء؟ تتفق المنظمات الدولية والمواقع الرسمية المعنية بإدارة الطوارئ مثل البوابة الأمريكية والمبادرات البريطانية على أن الهدف الأساسي هو تمكين الأسرة من الصمود لمدة 72 ساعة، يعني 3 أيام إذا انقطعت الخدمات. وتتكون الحقيبة الأساسية أو مؤونة الطوارئ المنزلية من المستلزمات التالية: المياه الصالحة للشرب، تخصيص 3 لترات من الماء لكل شخص يوميا للشرب والنظافة، أي ما يعادل 9 لترات للشخص الواحد خلال الأيام الثلاثة. أيضا الأغذية غير القابلة للتلف، المعلبات مثل الطماطم والفاصوليا والتونة إلى جانب الفواكه المجففة وغيرها من الأغذية التي لا تتطلب طهيا أو تبريدا، مع التأكد من وجود فتاحة علب يدوية. الإضاءة والطاقة البديلة، مصابيح يدوية تعمل بالبطاريات مع بطاريات إضافية وبنك طاقة باور بنك يعني للهواتف مشحون كليا. أيضا وسائل للاتصال التقليدية، راديو يعمل بالبطاريات أو بالتدوير اليدوي لمتابعة التحديثات الرسمية إذا انهارت شبكة الإنترنت أو شبكات الاتصالات الخلوية. الإسعافات والأدوية، حقيبة إسعافات أولية تحتوي على الشاش والمطهرات والمسكنات إلى جانب الأدوية الموصوفة طبيا التي يحتاج إليها أفراد الأسرة لمدة أسبوع على الأقل. أيضا مستلزمات النظافة الشخصية كالمناديل المبللة والأكياس النفايات وأدوات تعقيم بسيطة. في النهاية لا داعي للذعر أو الانجرار خلف الشائعات التي تروج لقرب اندلاع أزمات خطيرة. ما ينبغي فهمه هو أن التوجيهات الحكومية الصادرة في بريطانيا تعكس تحولا نحو ثقافة جديدة تسمى الصمود الشخصي والأسري. فتأمين بعض زجاجات المياه والمواد الغذائية غير القابلة للتلف في زاوية هادئة من المنزل ليس سلوكا انعزاليا أو مظهرا من مظاهر الخوف، بل هو سلوك حضاري واع يضمن لك ولأسرتك الأمان، ويوفر للجهات المختصة المساحة الكافية لمعالجة الأعطال الطارئة إذا حدث أي اضطراب مناخي أو تقني. وتذكر أن القليل من التخطيط اليوم يحميك ويحمي من تحب من مفاجآت الغد. فإذا مستمعينا اللي بتابعوا طبعا الأخبار عرفوا أن الحكومة البريطانية يعني أصدرت هذا البيان لتحذر مواطنيها وتقلن أنه كونوا جاهزين، مدوا أنفسكم بالطعام اللي عنده لونج لايف، وكمان بالمياه وأيضا بالبطاريات والراديوات وإلى ما شابه، يعني إذا صار في أي شيء. هلا هني عم بيحكوا عن موضوع أنه موضوع الطقس والحرارة وما الحرارة، لكن هناك بعض يعني أنا كنت عم بسمع من بعض وسائل الإعلام وبعض المحللين السياسيين أنه الموضوع كمان أخذ منحى آخر بالظروف الحالية والحروب الحالية اللي عم تحصل بالمنطقة، وخاصة موضوع البترول وغيره، يعني ممكن يؤدي لعدم وصول كل المستلزمات اللي بحاجة لإلها تلك الدول وخاصة بريطانيا والدول الأوروبية. الإمدادات حتكون قليلة، فعم بيحذروا الناس. هلا الله أعلم يعني قديش بياخد منحة هذا التحذير ولقديش بده يستمر، لكن سبحان الله يعني الدنيا قلبي والناس كلها هلأ عم بتعيش. دايما نحن دايما اليوم بنشوف غزة دائما بين أعيننا، هالناس اللي لازالوا صامدين واللي قضيتهم لم تنتهي والحرب لم تنتهي، والعدو والمحتل عم ينتهز الفرصة الآن بما أنه الإعلام أكتر شيء متركز على موضوع أمريكا وإيران وأيضا اليمن وغيرها من الدول اللي هلأ عم تتقاتل فيما بينها، ومنتهزين الفرصة وأعمال العنف وأيضا الأعمال الوحشية اللي عم بيقوموا فيها عم تزداد يوم بعد يوم. أزمة غزة وقضية غزة لم تنتهي، وقضية فلسطين كلها لم تنتهي، والحرب لازالت قائمة ولا زال يتساقط الشهداء. وحتى بالنسبة للطعام، حتى لو وجد ولكنه الطعام قليل، وفي ناس ما عم تحصل على الطعام لأنه ما عندها مصاري لحتى تشتري، عايشة فقط على المعونات اللي عم تدخل بشكل قليل جدا. فالوضع في غزة وضع مأساوي كبير، ولم تنتهي هذه القضية. فمنشوف اليوم أنه العالم يمكن نحن دايما منقول أنه بسبب الجريمة الكبرى وتقاعس الدول الغربية والعربية أولها والإسلامية عن نصرة غزة، اليوم الكل عم بيعيش هذه، يعني عم بيشوف صورة من صور الخوف، صورة من صورة، وهذا هن لساتهم بأمان، يعني لساتهم بدولة آمنة ما عندهم حروب، ولكن هذا الفزع الداخلي أنه بركي صار شيء، بركي قلت الأكل. هذا بس عم نحكي على جوانب أمنية داخلية عائلية، أنه الواحد يكون مأمن قوت يومه مثل ما بيقولوا. فما بالكم بهؤلاء الناس يلي لازالوا على مدار 3 سنوات يعيشون تحت القصف والتدمير والمجاعة، وأيضا المجازر يلي تقام فيهم. فكتير صمتوا عن هذا، هذه المجزرة التي تحصل أمام أعينهم، والنداءات اللي عم تكون من أهلنا في غزة. يمكن اليوم عم بيدوقوا هيك طرف، وهالكلام هذا يعني منه كلام انه والله شماتي او شيء من هالنوع، لا ابدا، ولكن انا بقول الله سبحانه وتعالى لكل انسان بفرجيه هيك لحظه يستشعر فيها العوز والقهر والعذاب، وانك انت منك تكون امن. يمكن هيدا الشيء يمكن اللي الله هيك سبحانه وتعالى عم بيخلي بعض الناس انهم يستشعروا فيه. كما انه مثلا نحن بنقول لما بيشتد الحر هو شيء من نار، يعني ريح من جهنم، من نار جهنم، او حتى يشتد البرد والصقيع. فمنقول انه كمان هول الناس يلي هلا عم بيعيشوا هاللحظات هيدي كما عاش الاخرون في حروبهم. لا تنسوا غزة، قضية غزة لم تنتهي ولا زالت المأساة مستمرة. ادعوا لهم بظهر الغيب بعد كل صلاة، لانه هن بحاجة كتير للدعاء. كمان مستمعينا، سبحان الله، هلأ لما كنت عم بقرأ عن موضوع المي، وأنه طلبوا من كل شخص أنه يأمن 3 لترات بشكل يومي، يعني الحاجة الشخصية لكل شخص أنه 3 لتر. فدايما دايما كان يجي هذا السؤال، وأنا مرة قلته من يعني بالسابق، السؤال كان يجي بخاطري أنه لا قدر الله لو حصل شيء بأستراليا مثلا وكان في مشكلة بقصة المياه، منين بدنا نجيب المي؟ ليه أنا كنت أقول هيك؟ لأنه نحن متعودين، وأنتوا أكيد اللي عم يسمعوني من خلفيات يعني دول عربية، أنه نحن عنا دايما في عنا خزان مي بالبيت، بيكون المي بتجي من الحكومة مباشرة بتنزل بالخزان، ونحن بناخد من الخزان المي. يعني هذا هو السيستم يلي بتصور أنه ليس فقط في لبنان او سوريا او الدول العربيه او مصر او غيرها، انه هذا هو السيستم، انه بيكون في خزان لكل بيت، فالمي بتجي من الشركه وبتنزل بالخزان، نرجع نحن بناخذها. هلا في حال انقطعت المي بيكون في عنا شوي ريزيرف بقلب هالخزان بنستخدمه، بينما هون باستراليا ما عنا خزانات، فالمي بتجي من الشركه مباشره. كنت دائما اقول اذا انقطعت المي شو بدنا نعمل؟ انه ما في عنا خزان. أقولكم رح نوصل لهيدا اليوم اللي نستشعر أنه لازم يكون في عنا خزان مي ببيوتنا. هلأ أكيد أكتر منكم عندهم خزانات اللي هي وأنا عندي، يعني الخزانات اللي هي مية الشتاء نحتفظ فيها لحتى نستخدمها للأرض للجراس وللبلانتس والنباتات، أنه حرام هيدا المي تروح هدرا، فالواحد بيرجع بيعوزها مرة تانية. ولكن على صعيد النظافة الشخصية أو الشرب أو غيرها، ما في عنا خزانات تحمل انه مياه ممكن الواحد يرجع يستخدمها، لانه سيستم البلد هيك، مثل ما الغاز بيجي مباشرة على البيت المي بتجي مباشرة. فالله ما يحوجنا وما يوصلنا لهالمرحلة هيدي، انه بيوم من الايام ننقطع من المياه. ودايما على سيرة المياه، بدي أرجع أذكر قبل ما أختم برنامجي لليوم بأهلنا في اليمن. أهلنا في اليمن كما يعيش كتير من الناس المأساة اليومية بقلة المياه، لا يوجد مياه، ومأساة فقر وعوز وتهجير، وعايشين بخيم ومي ما في، ومرض وفقر وعوز، كل هالاشياء مجتمعة مع هؤلاء الناس، وليس فقط في اليمن، يعني باليمن وغيرها من الدول إن كان عربية أو غيرها. المأساة الناس يلي عايشين بالمخيمات مأساة كتير كبيرة، بالبرد ما بيقدروا يستحملوا، بالصيف ما بيقدروا يستحملوا، حياتهم كلها صعوبة بصعوبة. نحن إذا إن شاء الله تعالى ساعدنيهم ولو بالقليل، منهون عليهم هالتعب وهالمشقة اللي هن عايشينها. أهلنا باليمن وخاصة الناس يلي هلأ مهجرين واللي كانوا مهجرين لأنه حرب اليمن مستمرة وعم بدل في تهجير من مناطق إلى أخرى، فلما بيوصلوا بيعملوا مخيمات للأسف ما في هناك مياه، ما في مي عندهم بهالمخيمات، فبيضطروا أنهم يمشوا مسافات طويلة لحتى يحصلوا على المي من مثلا مراكز أخرى، من آبار انحفرت سابقا وهكذا. فنحن اليوم عم نجرب نهون على أهلنا في اليمن يلي عايشين بالمخيمات أنه نبني لهم بير مي يقدر يساعدهم لحتى ياخذوا حاجتهم اليومية من المياه، بدل ما يمشوا كيلومترات، وبدل ما يتعذبوا إن كانوا كبار ولا صغار ولا نساء ولا أطفال أو مرضى. فنحن عم نهون عليهم، وتأكدوا أنه كل نقطة مي عم بيخدها هذا الشخص، إن كان للوضوء، إن كان للغسل، إن كان لحياته اليومية، لطعام ولا شراب، وإنتوا إلكم فيها أجر وثواب، ما في شيء بيروح عند رب العالمين. كل نقطة مي، نقطة مي بيستخدمها هذا الشخص إلكم أجر وثواب فيها. خلونا سويا إن شاء الله تعالى نتعاون وننهي هذا المشروع اللي بدأناه من فترة، والحمد لله عم بيكون في تفاعل يومي. كل ما بذكر المستمعين بيكون في عنا مثل ما قلت سابقا في متبرع أو متبرعين يوميا أو ثلاثة بيتبرعونا وهكذا. نحن زي اللي معنا أجري ماني بوكس، حصالة بيقولولها بالمصري، وعم نحط فيها كل يوم مثلا 100 دولار 50 500 600، في ناس عم يتبرعوا بألف، يعني على حسب كل واحد يعني مقدرته. اللي بيحب يتعاون معنا إن شاء الله تعالى خلونا نكمل هذا المشروع. المشروع بيكلف 26,000 دولار، تخطينا هلأ الحمد لله 20,000 دولار، بقي علينا مبلغ يعني 6,000 دولار أو أقل من 6,000 بشوي. حقيقة اليوم أنا ما تفقدت قديش المبلغ صار، بس بقي علينا المهم يعني بهالقرب هيدا تقريبا حوالي 6,000 أو أقل بشوي. فبتمنى عليكم تتعاونوا معي لحتى ننهي هذا المشروع بأقرب فرصة ممكنة. اللي بيحب يتواصل معي ويتبرع يتواصل على الموبايل على الواتساب تحديدا على الرقم 0416727983 0416727983، بس ابعتوا لي مسج ببعث لكم اللينك وبتتبرعوا بالمبلغ اللي بدكم اياه. وتاكدوا كل انسان بيعمل صدقه اكيد ما بتروح، كل صدقة هذا مش بس يعني هذه مسلمات، مش بس أكيد هذه من المسلمات إنه رب العالمين سبحانه وتعالى إن شاء الله بتكون لإلكم خبيئة عند الله سبحانه وتعالى، إنه هالمبالغ اللي أنتوا عم تدفعوها كصدقات بتعود عليكم وبوقت أنتوا فعلا بحاجة لإله، إن كنا نحن أو أنتوا كلنا بحاجة لصدقة إن شاء الله تعالى بيوم من الأيام بتكون لإلنا برد وسلام على قلوبنا بإذن الله تعالى. وكل قطرة مي بيستفيد منها أهلنا في اليمن من هذا البئر كمان إن شاء الله تعالى بتكون قطرة لإلنا يوم الحساب بإذن الله تعالى تبرد على قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا صالح الأعمال.

في أخبارنا لهذا اليوم، بعد 3 سنوات من الحرب أطفال غزة يعودون إلى فصولهم الدراسية. عاد مئات الآلاف من أطفال غزة يوم السبت الماضي إلى مقاعد الدراسة الحضورية للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، في مشهد تختلط فيه فرحة العودة بآثار الحرب التي دمرت معظم المدارس وحولت بعضها إلى أنقاض، فيما يتلقى آخرون دروسهم في خيام ومبان مؤقتة تفتقر إلى كثير من مقومات البيئة التعليمية. وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن 98% من مدارس غزة دمرت أو تضررت خلال الحرب، فيما حرم نحو 660 ألف طالب من التعليم الحضوري المنتظم. ومع بدء العام الدراسي 2026-2027 أنشأت وزارة التعليم بدعم من منظمات دولية ومحلية عشرات المواقع التعليمية المؤقتة لاستيعاب الطلاب، بعضها في خيام أو مبان معدنية وخشبية، فيما لا تزال مدارس أخرى تأوي عائلات نازحة. وبينما يحمل الأطفال أحلام العودة إلى الدراسة واستكمال تعليمهم، يواجهون واقعا قاسيا من نقص القرطاسية وارتفاع أسعارها وغياب الكهرباء والمقاعد والتجهيزات الأساسية، فضلا عن الخوف الذي لا يزال يرافقهم بعد سنوات الحرب والنزوح. ومع ذلك يعود الطلاب إلى مدارسهم المؤقتة حاملين ما تبقى من أحلامهم في محاولة لاستعادة جانب من حياتهم التي توقفت بفعل الحرب. هذه الحرب التي لا زالت مستمرة في غزة، وللأسف الكثير من وسائل الإعلام اليوم يعني أصبح خبر غزة وأخبار فلسطين من الأخبار اللي تأتي في العناوين الأخيرة. أمور أخرى اليوم عم تتصدر العناوين الإخبارية، ولكن مأساة غزة لا زالت كما هي على حالها من مأساة. إن كان فيما يتعلق بالحرب فلا زال هناك مئات من الشهداء الذين يرتفعون يوما بعد يوم، نسمع عن سقوط شهداء. وطبعا لأن هذا المحتل الغاصب المجرم لا يلتزم بكلمة وليس لديه شرف فيما يتعلق بالقوانين الدولية وأيضا المعاهدات وغيرها، فكل يوم يسقط شهيد، ولا زالت المأساة فيما يتعلق بالغذاء والدواء وأيضا الخيام وغيرها من الأمور لا زال أهلنا في غزة يعيشونها. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لهم ولغيرهم من المشردين في كل مكان، آمين يا رب العالمين.

686 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى في عيد الغفران. اقتحم 686 مستوطنا إسرائيليا يوم أمس المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية بالتزامن مع يوم كيبور

يوم كيبور فيما يتعلق يعني بالديانة اليهودية عبر باب المغاربي خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية بحماية القوات الإسرائيلية. وتتزامن الاقتحامات مع تشديدات أمنية إسرائيلية واسعة في مدينة القدس، إذ أغلقت السلطات منذ مساء الأحد الماضي عددا من الشوارع الرئيسية ومعظم الحواجز التي تربط الضفة الغربية بالمدينة وسط انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية. وفي إطار التطورات أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامها بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

نشرت صحيفة الجاردين مقالا لمحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، تناول فيه التحولات المتسارعة في النظام الدولي مع توجه قوى متوسطة إلى بناء تحالفات دبلوماسية وعسكرية وتجارية جديدة في ظل ما وصفه بتزايد المخاوف من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم القدرة على التنبؤ بتحركاته. ورأى وينتور أن ترامب في حال تعرضه لانتكاسة كبيرة في انتخابات التجديد النصفي قد يواجه كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون، ما قد يحد من قدرته على تنفيذ أجندته الداخلية، لكنه سيقاوم بشدة أي تراجع في نفوذه السياسي. وأشار إلى أن رؤساء أمريكيين سابقين اتخذوا قرارات خارجية بارزة في المراحل الأخيرة من ولاياتهم، مستشهدا بجورج دبليو بوش واستراتيجيته في العراق، وبيل كلينتون وإدخال الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ورونالد ريغان ودوره في إنهاء الحرب الباردة. وبحسب وينتور، يتوقع مراقبون بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ووزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي أن يركز ترامب بصورة أكبر على سياسته الخارجية بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني نوفمبر، خصوصا إذا أدى الجمود التشريعي في الكونغرس إلى عرقلة مبادراته الداخلية. وأضاف أن شخصيات مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يشارك هذا الأسبوع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأخيرة في منصبه سعت إلى إقناع ترامب بأن واشنطن يمكن أن تحقق مكاسب أكبر من خلال العمل مع حلفائها بدلا من التحرك منفردة، إلا أن هذه الدعوات لا تبدو مرشحة لتغيير نهجه. وقال وينتور إن خيبة الأمل من عودة عالم مستقر يقوم على قواعد وقيم مشتركة تدفع دولا عدة إلى بناء شبكات من التحالفات بهدف التحوط من المخاطر وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. ونقل عن جون بيو الذي عمل مستشارا للسياسة الخارجية لأربعة رؤساء وزراء بريطانيين سابقين، وصفه هذه العملية بأنها تشكل نظاما دوليا دون عتبة المواجهة المباشرة. وأشار إلى تنامي التحالفات التي لا تشارك فيها واشنطن من مجموعة بريكس إلى منظمة شنغهاي للتعاون في وقت تركز فيه التكتلات التي تقودها الولايات المتحدة مثل مجموعة السبع وحلف الناتو على كيفية التعامل مع احتمال تراجع الالتزام الأمريكي. وقال مارك ليونارد مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن العالم ينتقل من مرحلة كانت الدول تسعى فيها إلى الاندماج ضمن نظام التحالفات وضمان التوافق مع الاستراتيجية الأمريكية إلى مرحلة أصبح هدفها الرئيسي التحوط من المخاطر وضمان القدرة على الدفاع عن النفس في حال غياب الولايات المتحدة. وأشار وينتور إلى أن أبرز مظاهر هذا التحول ظهر في الشرق الأوسط في 7 أغسطس عندما وقعت تركيا وباكستان والسعودية ميثاق مكة، وهو اتفاق دفاعي عسكري يرى بعض المراقبين أنه قد يقلل اعتماد دول المنطقة على المظلة الأمريكية، بينما يعتبره آخرون وسيلة لمواجهة إيران. ونقل عن تريتا بارسي من معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول قوله إن دول الخليج قد تشعر بدرجة كبيرة من الهشاشة الأمنية بعدما اعتمدت طويلا على الولايات المتحدة، معتبرا أن الحرب أظهرت أن وجود القواعد الأمريكية لم يكن بالضرورة

عامل ردع، بل ربما جعلها أهدافا للمخاطر. وأضاف باريسي أن دول الخليج رأت أيضا أن الولايات المتحدة كانت مستعدة للسماح لإسرائيل باستهداف الدوحة في محاولة لاغتيال قيادات في حركة حماس، ما غير حساباتها بشأن طبيعة التهديدات التي تواجه المنطقة. وفي المقابل تؤكد واشنطن أنها ستعيد الاستثمار في قواعد عسكرية أكثر تحصينا، وأنها ستقدم رؤية لمرحلة ما بعد الحرب تظل فيها الولايات المتحدة عنصرا أساسيا في أمن الخليج. لكن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال إن دول الخليج لا تستطيع الاعتماد بصورة كاملة على الولايات المتحدة والتحالفات الدولية الأخرى لضمان أمنها، مضيفا أن الاعتماد على الذات في المجال الأمني هو السبيل الوحيد للمضي قدما. ويرى بارسي أن مستقبل الاتفاق لا يزال غير واضح، متسائلا عما إذا كان سيؤدي إلى تشكيل كتلة جديدة تزيد الانقسام والمواجهة، أم سيكون تكتلا مفتوحا يقوم على الأمن الجماعي ولا يستهدف طرفا بعينه. ويربط المقال هذه التحولات بالحسابات الاقتصادية للسعودية، مشيرا إلى أن رؤية السعودية 2030 تتطلب جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة والحفاظ على أمن طرق الطاقة، فيما تمثل الحروب المستمرة عبئا على هذه الأهداف. وتنعكس التطورات أيضا على الهند التي تعتمد على الشرق الأوسط لتأمين نسبة كبيرة من احتياجاتها من الطاقة، ما قد يدفعها إلى بناء ترتيبات أمنية خاصة بها في المنطقة. وأشار وينتر أيضا في مقاله إلى تصاعد الدعوات في أوروبا إلى أوروبا حلف الناتو وتعزيز الدور الأوروبي داخله، في ظل مخاوف من خطوات ترامب المقبلة بما في ذلك تهديداته المتعلقة بغرينلاند. وفي كندا تبدو المعضلة أكثر وضوحا في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، بينما طرح رئيس الوزراء مارك كارني فكرة توسيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بما يتجاوز التعاون الاقتصادي إلى تقارب أوسع في القيم والمصالح. ولا تقتصر التحولات على أوروبا والشرق الأوسط، إذ يرى وينتر أن كوريا الجنوبية تجد نفسها أمام معضلة مشابهة بعد تقليص واشنطن نطاق مناورات درع حرية أولتشي قبيل موعدها في آب أغسطس، ما أسهم في تصاعد النقاش في كوريا الجنوبية واليابان بشأن إمكانية تطوير قدرات نووية مستقلة في ظل استمرار البرنامج النووي لكوريا الشمالية. ويرى المقال أن هذه التطورات منحت الصين فرصة لتعزيز صورتها كشريك أكثر موثوقية في آسيا، فيما يتمسك متفائلون مثل كيرت كامبل بإمكانية إصلاح التحالفات الأمريكية. لكن وينتر أشار إلى وجهة نظر مغايرة ترى أن تغيرا جوهريا وقع بالفعل، وأن التجارب الأخيرة جعلت استعادة النظام القديم العلاقات عبر الأطلسي أكثر صعوبة مع بدء تشكل واقع دولي أقل قابلية للتنبؤ وأكثر تشرذما.

ومع متفرقاتنا نواصل وإياكم. نذكر مستمعينا بأننا لازلنا في مشروعنا الإنساني، والذي إن شاء الله تعالى يعود عليكم بالخير من خلال الصدقة الجارية التي تقومون بها. أحبائنا، لازلنا عم نتلقى تبرعاتكم على العمل الذي هو حفر بئر في اليمن لحتى يستفيد منه الكثير من الناس المحتاجة لنقطة مي. أهلنا في اليمن من النازحين يلي عايشين بالمخيمات، فهن بحاجة ماسة لنقطة مي، وهذه المياه بتتأمن لإلهم من خلال أبار ممكن أنه نحفرها هناك بالأماكن اللي طبعا هي يعني جبال وصحاري وأماكن يصعب الحصول المياه عليها، يعني يحصلوا على المي من هناك. فلذلك بإمكاننا حفر بئر لإلهم لجلب المياه الجوفية من خلال أجهزة ومعدات بتقدر إنها تقوم بالحفر وتحط أيضا مضخات لحتى تشيل المي ويقدروا الناس يستفيدوا منها. تبلغ هذا المشروع هو 26,000 دولار. تخطينا هلأ 20,000 دولار، الحمد لله صار وصلنا وبقي علينا الخطوات الأخيرة ومنكمل هالمشروع. اللي بحب يعمل صدقة ويتاجر مع الله سبحانه وتعالى بعمل الخير وصدقة تبقى له إن شاء الله تعالى حتى بعد مماته، شارك معنا إن شاء الله بهالمشروع الخيري. وتواصلوا معي على رقم الموبايل عبر الواتس أب على 0416727983. إذا حابين تتبرعوا فقط بس تواصلوا معي على الواتس أب، أنا ببعث لكم اللينك ومن خلال اللينك بتحطوا المبلغ اللي أنتوا بدكم إياه. إن شاء الله لو كان 20 دولار 40 دولار 50 100 1000، قد ما بدكم تتبرعوا بأي مبلغ بيطلع من ذمتكم إن شاء الله تعالى، وعلى النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله بيكون بميزان حسناتكم. فإذا ما تنسوا رقم الواتساب هو 04 16 727 983.

ومن مختاراتنا المنوعة لهذا اليوم خلونا نتعرف على هالمعلومة العلمية، ولكن بنفس الوقت هي كمان شغلة نحنا بنستخدمها ومنعوزها خاصة خلال فصل الصيف وبالأيام الحارة، ونحنا إن شاء الله مقبلين على أيام حارة في القريب. ومنلاحظ نحنا أنه في ناس كتير بتحب أن تشرب المي الباردة، وتحديدا بأكواب معدنية، يعني كباية تكون ستانلس ستيل، كباية معدنية بلاقوا طعمة المي فيها أطيب. أقول لكم ليش، هل هو فعلا المي بتكون طعمتها أطيب لما منشربها بكباية من ستانلس ستيل، ولا لما بتكون بكباية عادية من البلاستيك، أو حتى تكون كباية من الإزاز؟ هل يا ترى سألتوا حالكم هالسؤال هيدا، انه ليش الناس تستلز انها تشرب المي بالاكواب المعدنية اكتر ما انها تشربها باكواب بلاستيك او حتى زجاجية؟ بهالمقالة هيدي رح نتعرف على الجواب.

كتير من الناس مثل ما قلنا هلأ بيشعروا أنه لما يشربوا المي بكوب معدني بلاقوا طعمته أطيب وكأنه بشبعهم أكتر بيرويهم يعني وبيبرد على قلبهم أكتر من أنهم يشربوها بكباية إزاز أو حتى بلاستيك.

0: مش بس أنا بشعر بهذا الشعور، كتير من الناس كمان بيستشعروا هذا الموضوع، بيلاقوا أنه لما بيشربوا المي بالكباية المعدنية بيلاقوها أطيب وبتروي أكثر. هالشي هيدا بيعود لعاملين، عامل نفسي وكمان عامل علمي. ليست حاسة التذوق هنا منفصلة عن أمور أخرى، تعمل حواسنا جميعا وليست كل واحدة على حدة. فعندما تشرب لا يعمل لسانك وحده، هناك العين والأنف وملمس الكأس وشكله ولونه، وكلها تخلق عندك توقعا مسبقا لما يفترض أن تشعر به. قد يكون الكأس المعدني نفسه أبرد من غيره، وتكون حافته أبرد على الشفتين، كما أن إحساس اليد بالسطح المعدني يختلف عن إحساسها بالزجاج أو البلاستيك.
1: أنفسنا محمد شكر فرض.
0: علميا حاسة التذوق حساسة للغاية، إذ تكفي تغيرات طفيفة جدا لندرك وجود اختلاف، وتلعب مادة الكأس دورا حاسما في هذا الصدد نظرا لتلامسها المستمر مع المحتويات. فكلما كانت المادة أكثر استقرارا ونقاء، ظل المذاق محافظا على خصائصه الأصلية دون تغيير. يصنف الزجاج كمادة خاملة كيميائيا، وهذا يعني أنه لا يتفاعل مع السوائل، فهو لا يطلق أي مواد ولا يمتص أي نكهات ولا يغير رائحة المشروب أو مذاقه، ولذلك يكون مذاق الماء في الزجاج طبيعيا تماما. أما البلاستيك فهو مادة مسامية تمتص الروائح والنكهات وتطلقها لاحقا، وهذا السبب وراء اكتساب الأكواب البلاستيكية غالبا لرائحة المشروب السابق وشيئا من طعمه، وهذا أمر تدركه الحواس. يتحدد ما ندركه كمذاق إلى حد كبير من خلال حاسة الشم، إذ تؤدي حتى الروائح الغريبة الطفيفة إلى تغيير الإدراك الحسي للمشروب. وغالبا ما تنبعث من الزجاجات البلاستيكية رائحة خفيفة خاصة بها نستهلكها لا شعوريا مع المشروب، في حين أن الزجاج في المقابل عديم الرائحة تقريبا، ومثله إلى حد قريب الفولاذ المقاوم للصدأ، يعني الستانلس ستيل. أما الستانلس ستيل فضمن المواد المحايدة التي لا تؤثر على النكهة، فالأنواع عالية الجودة منها لا تتفاعل مع المشروبات ولا تمتص النكهات. لذلك إذا عدنا إلى سؤالنا الأول، هل الماء في الكأس المعدني ألذ؟ فالإجابة ليست في الماء وحده، بل في الطريقة التي تستقبله بها حواسنا. فبرودة الكأس وملمسه وشكله ورائحته كلها تدخل في صناعة الإحساس الذي نسميه الطعم، وهذا ما يجعل الماء حين نشربه في الكأس المعدني ألذ وأطعم بالنسبة لنا. وفي المرة المقبلة حين تشرب كأسا من الماء وتشعر أنه ألذ من المعتاد، لا تفكر كثيرا في مصدر المياه، ربما لم يتغير الماء أصلا وإنما تغير الكأس. وفعلا منلاحظ نحن أنه الشرب بأكواب بلاستيكية تبقى معشقة أحيانا ومعبقة مثلا ببعض الطعمات، حتى بطعمة البلاستيك نفسه، فما بيلاقي الواحد لذة بشرب أيا يعني من المواد الموجودة فيه. بينما الكأس يلي هو من الستانلس ستيل، كأس معدني ممكن يكون من مادة أخرى مش بس من الستانلس ستيل، ممكن يكون ألمينيوم مثلا، بس المهم أنه مادة معدنية، فبتلاقيه هيك أنه بتحسه بارد أو من قبل ما تمسكه، إذا كان خاصة فيه بقلبه مي باردة، بتلاقيه من الخارج كله المي كلياتها يعني بنقول له نحن عرقان انه الكأس او الكوب بيكون من برا ظاهر عليه انه هو بارد، فبتبقى ايضا الحرارة الخارجية كمان عاطي مظهر جميل لهذا الكوب، اضافة لانه هالحالة هيدي بتحرك عنا كل حواسنا ان كان النظر او الشم او الطعم، وكل هذه الامور تعطينا بما أنها بتتفاعل مع بعضها فبتخلينا نكتسب أنه نستلذ أكثر بهذا المشروب بهذا الكوب تحديدا بدلا من شربه بكوب من الأكواب البلاستيكية. بكل الأحوال الأكواب البلاستيكية هلأ كتير من الناس عم تجرب أنه ما تستخدمها لأنها بتتفاعل مع المواد اللي بتكون موجودة فيها، وهالشي هيدا عم بيأثر على صحة الناس، وأيضا يعني كتير من الناس اللي عم بيكون في عندها مشاكل صحية نتيجة البلاستيك يلي عم يدخل على أجسامنا. فهيدا هو المعلومة اللي حبيت خبركم إياها بالنسبة للكأس المعدني والشرب فيه. منتابع معكم مع مزيد من محطاتنا.

فتحت أكثر من 100 مسجد في أنحاء بريطانيا أبوابها أمام الجمهور خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، يعني الأسبوع الفائت، في فعالية تهدف إلى تعزيز التواصل بين المسلمين وغيرهم في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدا في حوادث العداء ضد المسلمين ودور العبادة الإسلامية. قلبي ينادي يا رب يا رب. وقالت صحيفة الجارديان إن فعالية زيارة مسجدي التي ينظمها المجلس الإسلامي البريطاني للعام 11 أتاحت للزوار فرصة التعرف إلى المساجد ومجتمعاتها من خلال لقاءات مفتوحة وتناول الطعام والتعرف إلى الثقافة الإسلامية والمشاركة في أنشطة متعددة الأديان. وشملت الفعاليات تقديم الشاي والأطعمة التقليدية إلى جانب نقاشات وورش عمل ومعارض فنية وأنشطة تهدف إلى إتاحة مساحة للحوار والتعارف بين أفراد المجتمعات المختلفة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المبادرات تأتي في ظل مخاوف متزايدة لدى المسلمين البريطانيين بشأن تنامي الاعتداءات وخطاب الكراهية، لافتة إلى أن بعض المساجد شهدت خلال الفترة الماضية حوادث أثارت القلق بين أفراد الجالية. وفي إحدى الوقائع التي أوردتها الجارديان، تعرضت الجمعية الثقافية الإسلامية في لندن لحادثة تضمنت توجيه امرأة عبارات عدائية، من بينها الدعوة إلى مقتل مزيد من الأطفال في إشارة إلى الأطفال الذين قتلوا في غزة، بينما وقع أيضا حادث آخر يتعلق بأنبوب غاز في محيط المكان. ونقلت الصحيفة عن الدكتور وجيد أخضر أحد المشاركين في الفعالية أن التواصل المباشر بين أفراد المجتمع يمكن أن يساعد في إزالة المخاوف وسوء الفهم، مشيرة إلى أن منظمي الحدث يسعون إلى جعل المساجد أماكن مفتوحة للحوار وليست فقط لأداء الشعائر الدينية. كما تحدثت الجاردين عن مشاركة أفراد من خلفيات دينية مختلفة في الفعاليات، بينها لقاءات جمعت مسلمين ويهود وممثلين عن طوائف أخرى في محاولة لبناء جسور على المستوى المحلي، خصوصا في المناطق التي تعيش فيها المجتمعات جنبا إلى جنب. وقالت الصحيفة أيضا إن منظمي فعالية زيارة مسجدي يرون أن فتح أبواب المساجد وسيلة لمواجهة العزلة والخوف من خلال تحويل أماكن العبادة إلى مساحات للتعارف والحوار، وإتاحة الفرصة للزوار للتعرف إلى المسلمين بعيدا عن الصور النمطية والخطابات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت أن المشاركين في الفعاليات يأملون أن تساعد هذه اللقاءات على تخفيف التوترات وبناء علاقات أكثر تواصلا بين المجتمعات المحلية في وقت تواجه فيه بريطانيا نقاشا متزايدا حول الكراهية الدينية والانقسامات الاجتماعية. وبهذا الخبر مستمعينا نختم برنامج هذا النهار، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية غدا مع متفرقات جديدة نتعرف من خلالها على مزيد من أخبار العالم. الآن لحظات ونستمع لتلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم حتى يحين موعد أذان الظهر لهذا اليوم إن شاء الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

0: أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفار، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ.

الجود والكرم. يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: تكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. رواه ابن حبان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص يذكر عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: إعلان هام للجالية العربية: ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون. تليفون 9790 www.khairlawyers.com.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030.
5: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في أولى حلقات هذا البرنامج الذي نطوف فيه بين أوصاف من يحبهم الله سبحانه وتعالى، الموسوم بالمحبوبون في السماء. وكما قال أهل العلم، ليس الشأن كل الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. فليحرص كل واحد منا على أن يتحلى بالأوصاف التي يحبها الله حتى يكون من المحبوبين في السماء. أول هذه الحلقات نبتدئها بقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وهذه أي الآية تسمى آية المحبة، وفيها بيان لدليل المحبة وثمرتها. فدليل المحبة اتباع الرسول، وثمرتها محبة المرسل لكم. وقال رحمه الله أيضا: ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا، وصدقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبته دعوة، وقدمت حكمه على حكم غيره. فهذا هو الاتباع الذي نعنيه في هذا المقام: تصديق الرسول فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، مع محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، والرضا بأحكامه، والاقتداء بأقواله وأفعاله. قال الله جل شأنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وهذا الاتباع يورث صاحبه محبة الله له، وبذلك ينال الفلاح في الدارين. قال الله جل شأنه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأما لماذا كان اتباع الرسول سببا لمحبة الله تعالى للإنسان، فالجواب أن ذلك لأن من اتبع الرسول وأطاعه فقد أطاع الله، والله سبحانه يحب كل من أطاعه. قال الله جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن من كان محبا لله تعالى صادقا في حبه سيكون حريصا على معرفة ما يأمر الله به وينهى عنه، ليتقرب إليه بفعل ما يحبه واجتناب ما يسخطه، حريصا على معرفة ربه بأسمائه وصفاته. وهو لا يجد هذا كله إلا بمتابعة هذا الرسول الكريم، فإذا تابع الرسول في ذلك كان أهلا لأن يحبه الله جل شأنه. إن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم شرط لقبول الطاعات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله ليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون موافقا لأمر رسول الله فهو مردود على عامله. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: كل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا. إن هذه الآية امتحان من الله تعالى لكل من يدعي محبة الله ومحبة رسوله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الحسن أيضا: لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إنه من أحب قوما اتبع آثارهم. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في تعظيم الرسول وحسن اتباعه. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به. قال: لا والله، لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وقول صاحب الخاتم فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. ولو أنه أخذه لم يحرم عليه الأخذ، ولا يحرم عليه التصرف فيه بالبيع وغيره، ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به. ما كانوا يترددون أبدا في فعل ما يفعله الرسول، ولا يترددون في ترك ما يتركه الرسول، بل ما كانوا يتأخرون في ذلك كله. فبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ذات يوم، إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. رواه أبو داود. والأصل أيها الأحبة أن كل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محل للاقتداء والائتساء به، إلا ما دل الدليل على أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. قال الله جل شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو سبحانه فهو عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة لكل من كان يريد ثواب الله ويرجو لقاءه في الدار الآخرة، وهو أسوة في الأقوال والأفعال، في العبادات وفي المعاملات، وهو أسوة في أحوال الفرد مع نفسه، وأحواله مع زوجاته، وأحواله مع أولاده وجيرانه. هو أسوة عليه الصلاة والسلام في سائر حياتنا، إلا ما قام الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد اختص به، فذلك لا يقتدى به فيه، كالزواج بأكثر من أربع، فقد دل الدليل على أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا حسن الاتباع لنبيه، وأن يجعلنا ممن يحسن ذلك قولا وعملا، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، ثم يستأنف التفاوض للتوصل لاتفاق نهائي، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن للاستجابة للخطة الإيرانية. من جانبه، قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز تعليقا على خطة 7 أيام الإيرانية إنه تم عقد مناقشات بناء مع إيران عبر وسطاء، وأنه يتم مواصلة مناقشة المسائل النووية. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ الحرب مع إيران، وإن الولايات المتحدة تبلي بلاء عظيما. من جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لشبكة CNN أنه تم إجراء محادثات غير مباشرة الخميس بين طهران وواشنطن، وإحراز بعض التقدم بعد لمس رغبة بذلك لدى الطرفين. وأضاف أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول، ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. في مستجدات الوضع في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء، والعفو الشامل عن كل من يترك القتال مع الحوثيين. ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على سلسلة جبال نمان، وأنها استهدفت تجمعات للحوثيين في محافظة الضالع وفي كهبوب وفي ذوباب وتعز. في المقابل، قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها تصدت لتحركات عسكرية قرب جبل نمام وما جاوره في مديرية الوازعية بتعز، وأسقطت 3 مسيرات. وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في الرياض، واستعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة. وأضافت وزارة الدفاع السعودية إن رؤساء هيئات الأركان أكدوا عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال، والتزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد العزم على الدفاع عن أمن السعودية. إذن نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المستجدات، خاصة ما تعلق منها بتصريحات وزير الخارجية الإيراني عراقجي. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، هل من ردود فعل حتى الآن من واشنطن على ما عرضه وزير الخارجية الإيراني؟
1: عبد القادر، حتى اللحظة سوى هذا التصريح الذي نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، وأن هذا التصريح لا يرد بشكل مباشر على ما تحدث به وزير الخارجية الإيراني، ولا عن خطة 7 أيام أو هدنة 7 أيام أو فتح المضيق خلال 7 أيام إذا توقفت الولايات المتحدة عن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية وحتى الإفراج عن الأموال الإيرانية. المسؤول الأمريكي تحدث أن هناك محادثات عبر تجري مع الجانب الإيراني، وأنها بناءة وأنها إيجابية، وتطرقت لجميع المواضيع بما في ذلك الملف النووي الإيراني، وهو الملف الذي على أساسه وبسببه قامت هذه الحرب ووصلت إلى ما وصلت إليه. لكن الجهد الأمريكي الآن المنصب حول اختبار مدى جدية إيران كما يقول مسؤولون أمريكيون في التوصل إلى اتفاق والالتزام به، لأن المأخذ الأمريكي على الجانب الإيراني أنه كلما تم التوصل إلى اتفاق معه، هناك طرف في الداخل الإيراني يحاول تخريب هذا الاتفاق ونقضه ومن ثم العودة إلى المربع الأول. الولايات المتحدة الآن تختبر ما إذا كان هذه المفاوضات وهذه المحادثات ستؤدي إلى نتائج. وزير الخارجية الأمريكي وصفها بأنها تبادل الأفكار والرسائل وليس مفاوضات بمعنى التفاوض، ومحاولة لبحث إمكانية ما إذا كان المسار الدبلوماسي سيؤدي إلى نتيجة هذه المرة مختلفة عن النتائج التي أدى إليها في المرات السابقة، وما إذا كان بالإمكان فعلا التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، بينما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إيران ماليا واقتصاديا وعبر الحصار البحري وعملية المنبوذ الاقتصادي، وتواصل حتى صد السفن التي تحاول الوصول إلى الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية تحدثت أنه منذ فرض الحصار البحري على إيران تم تغيير مسار 122 سفينة كانت متوجهة إلى الموانئ الإيرانية أو من منطلقة منها، وأن هذا نتيجة لأن الحصار البحري محكم على إيران ومحكم على الموانئ الإيرانية ويشكل ضغطا ماليا واقتصاديا. هناك أيضا مسؤول أمريكي تحدث من أن عملية المنبوذ الاقتصادي تؤدي نتائج كما نتائجها المرجوة، وأن الاقتصاد الإيراني يعاني بشدة جراء هذه العملية والعقوبات التي تفرض بين الفينة والأخرى على إيران، حتى أن أحد أعضاء الكونغرس السيناتور ريك سكوت وهو بعد خروجه من إحاطة لقائد القيادة المركزية تحدث أن ما سمعه في هذه الإحاطة يضفي إلى أن الولايات المتحدة بدأت تنتصر في هذه الحرب، وأن الاقتصاد الإيراني والحصار البحري المفروض على إيران والعقوبات المفروضة عليها بدأت تعطي نتائج مرجوة للولايات المتحدة في الداخل الإيراني، وتضغط بشكل كبير على صانع القرار في إيران لتغيير مواقفه وتقديم مزيد من التنازلات. هناك أيضا شق يتعلق في إطباق الحصار على إيران لكن بين شركائها. هناك حديث تحدث به السفير الأمريكي لدى بيجين بالقول أن الصين تزود إيران بمعلومات استخباراتية وصور لأقمار صناعية وحتى بعض المعدات العسكرية، وأن هذه شكوك لدى الولايات المتحدة الأمريكية نقلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقائه نظيره الصيني في البيت الأبيض على مدى الساعات 48 الماضية، وأخبره بأن هذا الأمر غير مقبول. وهذا التصريح من السفير الأمريكي ربما يعزز المخاوف التي كانت تتناولها وسائل الإعلام الأمريكية ويتناولها خبراء هنا في الداخل الأمريكي من أن هناك فعلا دعما صينيا وروسيا إلى إيران بالمعلومات الاستخباراتية وصور الأقمار الصناعية حتى بعض قطع الغيار للمعدات العسكرية وربما حتى بعض الذخائر، وهذا ما تحاول الإدارة الأمريكية صد البلدين عن القيام به لإطباق الضغط الأمريكي على إيران وعدم السماح لإيران بتعويض ما تخسره من معدات عسكرية، خصوصا إثر الضربات التي وجهتها القيادة المركزية لمنصات ورادارات الإيرانية على السواحل المطلة على مضيق هرمز لتحمي القيادة المركزية المسارين الذي فتحتهما عبر المضيق، وتتواصل حماية ناقلات النفط وسفن التجارة.
2: We must have had a thousand requests to put fries in our burritos. And for 20 years I've said, why you might ask? Because why would I chuck a hunk of boring potato into something this delicious? If anything was going to mess with our legendary burrito, it has to earn its place, same as everything else in our burrito. But something's changed. We made our chili and lime Baja fries. What? You think I'd disrespect our legendary burrito with plain old chips? This is Mad Max, people, not some dodgy school canteen. It's everything our legendary burrito always was, except now it's even more legendary. Chili and lime, that vibrant zing. The Baja fries crafted to taste like authentic Mexican cuisine, so that fries in a burrito actually make sense. The new Mad Max Baja Burrito.
3: حوار بين البلدين بقيادة الوسيط القطري. يعيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد على العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها، مع التأكيد على أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات ولكنها لن تستسلم أمام الضغوط الخارجية. هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي قال أنه بالإمكان فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وذلك إذا توفرت الظروف المناسبة ودون أي ضغوط أو تهديدات، مشيرا إلى أن بلاده كان قد التزمت بالأمور المتعلقة بالعبور الآمن للسفن من المضيق وفقا لمذكرات التفاهم، ولكن الولايات المتحدة هي من انتهكتها. عسكريا هناك أيضا موقف للمتحدث باسم الحرس الثوري الذي أكد على أن بلاده لن تتوقف عما وصفه بمعاقبة الولايات المتحدة حتى تقوم بتنفيذ شروط إيران 7، مع التأكيد على أن القوات البحرية للحرس الثوري هي من تسيطر على مضيق هرمز، رافضا التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالمرور من المضيق وأنه مفتوح، مؤكدا على أن ناقلات النفط التي تمر هي فقط تلك الناقلات المتعلقة بالشركاء التجاريين لإيران، وأن العبور يتم بإذن من طهران.
0: هذا وقد أحيت الاتصالات المكثفة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأمال بإخراج المباحثات الأمريكية الإيرانية من حالة الجمود. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده قدمت مقترحا للولايات المتحدة لاستيفاء شروط محددة لاستئناف المفاوضات، ورجى الحديث عن بحث مسار مرحلي لإنهاء الحرب.
4: منحت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتحريك المباحثات الأمريكية الإيرانية المتعثرة منذ انهيار مذكرة التفاهم في يوليو الماضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه عقد اجتماعا مثمرا بوساطة قطرية مع مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وإن الاتصالات الدبلوماسية عبر الوسطاء مستمرة. وأضاف أن بلاده قدمت مقترحا إلى الولايات المتحدة لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. في سياق نفس الجهود الرامية لإنعاش المباحثات، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك تهيئة الظروف الملائمة للحوار والجهود المبذولة لخفض التصعيد. وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس بيزشكيان أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني أهمية استمرار الدبلوماسية لخفض التوتر. في خضم هذا الحراك الدبلوماسي المكثف، نقلت رويترز عن مصادر أنه يجري حاليا بحث مسار مرحلي لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن حصارها عن إيران. ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني كبير أن الطريقة الأكثر واقعية لإنهاء الجمود هي عبر ترتيب مرحلي تسمح بموجبه إيران بالملاحة عبر هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي مع احتمال حصول طهران على أصول مجمدة. وحسب مصادر إقليمية فإن إيران أبدت استعدادا للتراجع عن مطلب إدراج رسوم لعبور مضيق هرمز في الاتفاق الأساسي ووضع المسألة في ملحق منفصل، لكن هذه المصادر ترى أن إيران لا تبدو مستعدة للتخلي عن مطلب الحفاظ على سيطرتها الإدارية على المضيق، وبذلك تبقى السيطرة والسيادة على هذا الممر المائي الحيوي من النقاط الخلافية الكبرى في المفاوضات. فدول الخليج عبرت أكثر من مرة عن رفضها لأي سيطرة إيرانية على مضيق هرمز، وشددت على ضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم تحويل الممر المائي إلى أداة دائمة للضغط على دول المنطقة. يبقى الاتفاق المرحلي الذي يجري بحثه حلا مؤقتا قد يحقق مصلحة للطرفين، فرفع الحصار عن إيران سيخفف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي لا يخفى أثرها على المواطن الإيراني. في المقابل ستسمح حرية الملاحة في مضيق هرمز بتدفق أكبر للنفط والغاز، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، مع العلم أن هذه الأسعار لها تأثير على الناخب الأمريكي وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس على الأبواب. وهنا يطرح السؤال، هل يتحقق الاتفاق قبل هذه الانتخابات أم بعدها؟ نقلت CNN عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن مناقشات إيجابية وبناءة تجري مع إيران عبر الوسطاء، وإن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية وليست في عجلة من أمرها. وترك الرئيس ترامب الباب مفتوحا أمام الاحتمالين، وقال عدة مرات إن الاتفاق قد يتم قبل الانتخابات أو بعدها. في المقابل نقلت NBC عن الرئيس الإيراني قوله إن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وفيما يبدو مسعى لتبديد المخاوف بشأن البرنامج النووي، قال بيزشكيان إن الحكومة الإيرانية منفتحة على عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال إن طهران مستعدة للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار النووي. يبقى الآن انتظار ما ستسفر عنه هذه الجهود الدبلوماسية على هامش أعمال الجمعية العامة، ويبقى التخوف من ألا يتوصل الطرفان إلى نقطة التوازن التي تسمح لكل منهما بالتخلي عن أوراق ضغطه أو بعضها دون أن يحس أنه تنازل للطرف الآخر.
0: الآن إلى تطورات في اليمن، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل اليمن وصولا إلى صنعاء، كما قال إن حكومته ستصدر عفوا شاملا عن كل من يترك ميليشيا الحوثي والقتال معها. ميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثيين في جبهة راس غربي محافظة تعز. في المقابل قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها تصدت لتحركات عسكرية قرب جبل نمان وما جاوره في مديرية الوازعية بتعز وأسقطت 3 مسيرات. عن جديد الوضع معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر،
5: نعم عبد القادر، محور تعز العسكري أصدر قبل قليل بيانا أكد فيه أو أوجز فيه ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن هناك 13 قتيلا و12 جريحا من الحوثيين في المواجهات خلال الساعات الماضية، وقال إن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين في وادي غراب ودمرت مركبة عسكرية وعدد من الدراجات النارية، وأيضا سقط قتلى وجرحى في ذلك الاستهداف. أيضا قال إن المدفعية التابعة للقوات الحكومية شنت هجوما على عدة مواقع الحوثيين غربية تعز. أيضا كان هناك طيران حربي قد أغار على منطقة الأحكوم في منطقة الأحكوم أيضا واستهدف الحوثيين هناك. أيضا كان محور تور الباحة قد أعلن قبل قليل أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة راس، وقال إنه تمكن من إفشال ذلك الهجوم وأيضا إحباط ذلك الهجوم، ولم يتمكن الحوثيون من التقدم في تلك الهجمة. أيضا قبل ذلك كانت القوات الحكومية قد أعلنت سيطرتها على جبل نمان وكذلك على منطقة دار الكافر الواقعتان بين الوازعية في تعز وكذلك المضاربة ورأس العارة في لحج، وقال إن أهمية ذلك الهجوم أو السيطرة أن تلك المواقع تؤمن السيطرة النارية على أطراف الوازعية وكذلك على وادي المضاربة. أيضا قبل ذلك كان الناطق باسم القوات الحكومية قد أعلن أنه استهدف أو أن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين في كهبوب وفي الساحل الغربي وكذلك في بعض مناطق تعز. أيضا قوات درع الوطن التابعة للحكومة للقوات الحكومية أعلنت أنها استهدفت الحوثيين بطائرات مسيرة في محافظة الضالع. هذا في الجانب الميداني. أيضا قبل قليل كان هناك قصف للحوثيين استهدف منطقة الدفاع الجوي شمال تعز، مواقع للقوات الحكومية. هذا في الجانب الميداني. في الجانب السياسي، الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كانت اليوم عبارة عن إعلان حرب، أعلن فيها التعبئة العامة وطالب فيها الأهالي بأن يساندوا الجيش وكذلك الالتحاق بالقوات المسلحة للدفاع عن الوطن كما قال، وأيضا حتى دعا فيها من هم في صف الحوثيين للالتحاق بالقوات الحكومية وسيصدر بهم عفوا عاما في لاحقا. كان الخطاب قويا جدا وأيضا له صدى واسع في كل أنحاء اليمن، وقال إنه أن الدولة لن تتوقف حتى تسيطر على كامل أراضيها حتى الوصول إلى صنعاء. في الجانب الإنساني كانت هناك إحصائيات أخيرة أو جديدة للنازحين، ووصل عدد النازحين إلى قرابة 180 ألف نازح في تعز وحدها، وصل العدد إلى 94 ألف نازح، وهؤلاء النازحون يعيشون ظروفا مأساوية صعبة في الغذاء والدواء والمياه والرعاية الصحية.
0: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. في الرياض، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في العاصمة السعودية، وقالت الوزارة إن المجتمعين استعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة وأكدوا عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال والتزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد العزم على الدفاع عن أمن السعودية. معنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. جامع، نستعرض معك أهم مخرجات هذا الاجتماع فيما يتعلق باتفاق مكة.
6: نعم عبد القادر، هذا الاجتماع كان اجتماع رفيع المستوى، شارك فيه الرؤساء أركان باكستان وتركيا والسعودية البلد المستضيف، إلى جانب عدد كبير من القيادات العسكرية. وفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع السعودية، فإن المجتمعين استعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، وذكر البيان أنهم المجتمعين استنكروا هجمات الحوثيين على مكة المكرمة واستهدافهم أيضا البنى التحتية المدنية والمرافق الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. أيضا أشار البيان إلى أن المجتمعين بحثوا في تعزيز التعاون بين قوات الدول الثلاثة وتطوير التعاون الاستخباراتي لتعزيز الردع وفق ما جاء في البيان. أيضا أكد البيان أن انعقاد هذا الاجتماع في العاصمة السعودية الرياض دليل على أن الدول الثلاثة ملتزمة وعازمة في تحويل ما ورد من التزامات في اتفاقية مكة إلى تعاون عسكري فعال، كما أبدوا استعدادهم والتزامهم بالدفاع عن أمن وسيادة وسلامة المملكة العربية السعودية وفقا لمبادئ واتفاقية مكة المكرمة. أيضا البيان أشاد بالقوات المسلحة السعودية ونجاح في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. ما نستطيع أن نلمسه من هذا البيان هو أن الدول الثلاثة أرادت أن تبعث برسالة مهمة في هذا الاجتماع، وهو أن الاتفاقية السياسية في طريقها إلى تطبيق عملي. هل هذا التطبيق العملي سيتحول إلى مواجهة عسكرية مع أنصار الله الحوثي؟ ما يبدو من بنود الاتفاقية هو أنه تعزيز وترسيخ في الجوانب اللوجستية والجوانب الدفاعية ومساعدة المملكة العربية السعودية في التصدي لهجمات أنصار الله الحوثيين. وزير خارجية تركيا في الأحد الماضي أشار، وقبل انعقاد هذا المؤتمر، هو أشار إلى أنه قد يكون لدى المملكة العربية السعودية احتياجات أمنية، وذلك فيما يتعلق بالدفاعات الجوية والجوانب الاستخباراتية، وذكرها كان في ذلك أنهم سيناقش القيادات العسكرية لدول اتفاقية مكة المكرمة، تتحدث عن التزام بمبدأ الدفاع الجماعي والتزامها بحماية أراضي وسلامة المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية ومنذ أن بدأت هجمات الحوثيين على أراضيها كانت تفعل وتعزز دفاعاتها الجوية، وذلك لتقليل الخسائر سواء على الجوانب البشرية والجوانب المادية، وأيضا في نفس الوقت كانت تجري تحركات دبلوماسية وتحشيد للدعم في كل المحافل الدولية للتصدي لأنصار الله الحوثيين.
0: هناك أمر لافت في هذا البيان، الإشارة إلى تنفيذ ما يتم الالتزام به بشكل فوري. ماذا عن هذه النقطة في مجمل ما نقله هذا البيان بعد هذا الاجتماع؟
6: نعم عبد القادر، لم يفصلوا فيه، لكن ما يبدو هو أن الدول الثلاثة وخاصة لأن المملكة العربية السعودية لحد منذ بداية هذه الحملة أو استهدافات أنصار الله الحوثيين كانت في مواجهة مفتوحة للتصدي للصواريخ أو المسيرات وغيرها، فربما هذه الدولتين تركيا وباكستان ستفعل مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالدفاعات الجوية، فيما يتعلق بالأمور الاستخباراتية، وفيما يتعلق أيضا بالاستعداد للأسوأ في حال ما أصرت جماعة أنصار الله الحوثي في تشديد قبضتها على مضيق هرمز. ممكن أن نقرأ من زاوية أخرى، وهي هناك حراك أيضا أوسع يجري في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بدول أوروبية أبدت استعدادها في الانخراط نوعا ما، وإن كان في الجوانب اللوجستية ففرنسا مثلا تحدثت أنها ستنشر رادارات ومنظومات دفاعية في ينبع للدفاع عن ينبع. أيضا بريطانيا قررت إرسال طائرة للتزود بالوقود في الجو، وذلك سيساعد الدفاعات الجوية السعودية. أيضا المسؤولة في الاتحاد الأوروبي هي طلبت أن من الاتحاد الأوروبي تعزيز تواجد قطعها البحرية في في في خليج عدن وفي البحر الأحمر. كل هذا يدل على أن هناك توجه ما لتوسيع لتشكل دائرة أوسع لمواجهة تهديدات أنصار الله الحوثي في باب المندب، خاصة عبد القادر، لأننا نعلم ما الآثار السلبية لإغلاق
0: طريق
6: هرمز، وإذا حدث وأصح نعم.
0: وأعتذر منك، أدركنا الوقت. جامع نور من الرياض، شكرا على هذه التفاصيل.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعاً. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر

0: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر
1: هي ذاتها. يا الله ما لها صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
0: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
0: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
0: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
0: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
0: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
0: والتليفون
1: 9644-8727.
0: All دواء all.
1: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 745 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 76 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا مبارح آيات عن عدة المرأة المطلقة وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، ويعني سمة القرآن المدني واضحة جدا على سورة البقرة اللي بتدينا حلول لكل حاجة تقريبا. طيب نفترض واحدة، واحد شخص أراد أنه يتزوجها وجي يخطبها، فالجيران قالوا لا استنى، ايه ده، دي في العدة، في العدة. طب يعمل ايه؟ ينتظر لما العدة تنتهي ويخطبها. طيب افترض ان هو هيسافر 6 شهور مثلا او سنة، ولما يرجع خايف يلاقيها اتخطبت او اتجوزت شخص اخر، يعمل ايه؟ ازاي ما ينفعش يخطبها وهي في العدة؟ قالك يلمح لها بالخطبة، اسمها الخطبة بكسر الخاء، يعني رغبة الشخص في الزواج أو نية الشخص أن يتزوج. الخطبة بضم الخاء يعني الكلمة اللي فيها وعظ. فقال لك يلمح لها بالزواج بطريقة غير مباشرة، تفهم منها أنه عاوز يتجوزها ويسافر. سافر خلاص، هو قام بعملية تعريض، يعني عرض بالزواج. هي بقى والله لو شافها كويس وما جالهاش حد أحسن منه خلاص تستناه. اقرا كده معايا الآية 235 وشوف لأي درجة ربنا سبحانه وتعالى بي بي بي بيعطي تفاصيل التفاصيل التفاصيل أحيانا في الأمور اللي تخص حياة الناس، وممكن يكونوا يعني الناس لما لا تحسن التعامل في الأمور دي بتعك حياتها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اقرا معايا 235. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني ما فيش إثم، ما فيش وزر في إن الواحد منكم يعرض للمعتدة، معتدة جوزها ميت، معتدة متطلقة، ما فيش مشكلة إنه يعرض بالخطبة يعني الخطوبة، يعرض يعني يلمح دون تصريح، يعني لا يجوز له إنه يقول لها تتزوجيني، أو حتى يقول لأحد لوليها ممكن تجوزني بنتك، لا يجوز هذا ما دام في العدة بتاعت رجل آخر سواء عايش أو ميت لازم العدة تحترم. لكن لو قال لها مثلا ده أنت أي راجل يتمنى يتجوزك، ده تعريض، يقول لها لعلمك أنا قررت إن أنا أتزوج، يقول لها أو يقول لوليها قررت إن أنا أتزوج وحاليا أبحث عن زوجة وإن شاء الله ربنا يبعث لي بنت الحلال، ده تعريض، يعني يا جماعة أنا جاهز أنا available بس أنتوا اللي لسه مش جاهزين. فكل ده يعتبر تعريض، يعني تلميح يفهم منه أنه هو جد في المسألة. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني مش غلط يا رجالة، ما كربان بيتكلم الرجال، انكم تعرضوا للنساء بالخطبة طالما تلميح دون تصريح تعريض، ولا هو غلط ان يكون عندكم يا رجال مشاعر نحو بعض النساء ورغبة في خطبتهم او اكننتم في انفسكم. في واحد كده جواه كده مشاعر وحب ناحية واحدة ومش قادر يقول ومش هيكوه، ده انه بيكن في نفسه، هذا لا مفيش مشكلة في هذا. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. الإسلام دين عملي جدا ويقدر عواطف الإنسان. الراجل عاوز يتزوج إنسانة وخايف يرجع من السفر يلاقي حد تقدم له وخطبها قبله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فما ينفعش ما يرجع لها مخطوبة يروح يقول لا ده انا كنت عايز اخطبك، ما ينفعش خلاص ما هي مخطوبه. لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، فربنا جعل له مخرج ان الست تعرف مشاعره فتصبر لما يرجع لو هي عايزاه وما تتسرعش في قبول شخص اخر. علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. ربنا عارف ان انتوا ممكن تكونوا بتفكروا فيهم وتبوحوا بالموضوع ده لحد قريب منكم، لكن لا تواعدوهن المواعدة على وزن المفاعلة، يعني تفاعل من طرفين، فانتوا ما توعدوهمش بالزواج، يعني هو ممنوع ان انت تقول لها انا عايز اتجوزك، ما تروحش انت في السر تقول لها انا عايز اتجوزك بس ما تقوليش لحد عشان ده حرام، لا ما ينفعش. ولا هي كمان ينفع توعدك سر وتقول لك ما تخافش انا هنتظرك انا هتجوزك بس لما العدة تخلص، ده برضو حرام. ولكن لا تواعدوهن سرا، ده مش مسموح بيه الكلام ده، لابد ان العدة تحترم، الرجل اللي مات ده لابد يحترم، والراجل اللي هي في ذمته لسه لانها يعني مطلقة لانها لسه في العدة ممكن يراجعها، لابد من احترام المسألة دي. إلا أن تقولوا قولا معروفا، المعروف اللي هو لا تجاوز فيه لحدود الأدب في أو آداب التعامل بين الرجال والنساء، ومنها أنها لو معتدة يبقى بس يعرض تعريض تلميح أنه هو يعني ممكن يكون عريس. ماشي طيب، كمل بقى الآية. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ما تعقدوش عقد الزواج، لا تعزموا عقدة النكاح، ما تعملوش النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، مش قبل العدة ما تخلص بيوم. يعني إيه الكتاب؟ الكتاب يعني ما كتبه الله عليكم من فرائض، مش قلنا كتب عليكم الصيام يبقى الصيام كتاب، ماشي؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كتابا يعني شيء مكتوب مفروض، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب هنا اللي هو العدة، تبلغ الأجل. طيب يبقى بعد العدة اللي ربنا فرضها أهلا وسهلا تبقوا تعملوا إيه؟ الفرح. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذا التذييل للآية أنا أجده غريب جدا، لأن فيه تحذير شديد بينتهي باسم الغفور والحليم. ربنا لما بيحذر من فعل بينهي بأسماء تانية مش بالغفور الحليم. يعني مثلا في سورة البقرة خدنا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بيحذر من حد يبدل النعمة ويذكر اسم من أسماء الجلال، أسماء اللي فيها ترهيب شوي، الله شديد العقاب. لكن مثلا لما يحث الناس على التوبة يقول يذكر أسماء الجمال، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، ماشي. لكن نجد في الآية 235 هذا التذييل، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. حتى أفكر فيها دي النهاردة بتاع مثلا نص ساعة. ليه؟ لهجة تحذير واضحة جدا، فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. يبقى غفور حليم مش على اللي بيخالف، لا، هو عشان غفور حليم أنزل لكم حكم التعريض وترككم تلمحوا للنساء برغبتكم في الزواج، عشان كده هو غفور حليم. هو كان ممكن جدا يمنع الكلام ده كله لغاية العدة ما تخلص، مسافر مش مسافر مش مشكلتنا بأجل سفرك، لا، ربنا غفور حليم، اداكم الوسيلة اللي اداكم أقصى حاجة تقدروا تستخدموها علشان تأمنوا نفسكم من الناحية دي، فمحدش يتلاعب بقى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، لأن الكلام ده بقى فيه تلاعب كتير جدا جدا. ده كمان فيه تلاعب بالنساء وبعواطف النساء، يعني واحدة أرملة أو مطلقة فيجي واحد يبدأ يستخدم التعريض ده وهو مش جد، بس بيتلاعب بعاطفة امرأة تريد أن تتزوج وعندها وقت، مش لو قلت له مش هينفع تتجوز دلوقتي، فهو يتلاعب بيها. فربنا يتدخل ويحذر الرجال اللي ممكن يتلاعبوا بعواطف النساء ويقول لهم هو غفور حليم اداكم فرصة انكم تعرضوا، بس ده احذروا انه يكون ده مش اللي في نيتكم، لان ربنا يعلم اللي داخلكم ايه. اقرأ معايا بقى 236 و 237. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. كلام رجع تاني لقوانين الطلاق، وهدف واضح الحفاظ على حقوق المطلقات. في 4 أنواع من المطلقات يا جماعة، على حسب يعني منهم نوعين على حسب الطلاق، بعد العقد ولا يعني قبل الدخول، قبل الدخلة، ولا مطلقة بعد الدخلة. خلاص، الدخلة دي اسمها الدخول، البناء بيسمى برضو. ففي اللي بتطلق وهي مكتوب كتابها بس بعد العقد يعني، وفي اللي بتطلق بعد ما بتتزوج زواج كامل وبالبناء وكل حاجة، وفي مطلقة فرض لها فريضة ومطلقة لم يفرض لها فريضة. يعني ايه؟ يعني في مطلقة سمي لها المهر ومطلقة لم يسمى لها المهر، برضو يعني ايه؟ ما احنا ما بنعرفش عربي بقى، ما احنا لازم نتكلم بالعامي. يعني في مطلقة عارفة المهر بتاعها كم بالضبط، وخدت كم مقدم ومؤخر، اللي هو مؤخر الصداء كام، او مؤخر الصداء اللي بيتاخد بعد ما الراجل يموت، ده جزء من المهر. ففي واحدة عارفة راسها من رجليها، وواحدة تانية مش عارفة حاجة خالص. في ناس ما بيتكلموش في المهر، بيتركوا الامر لتقدير العريس. ماشي. طيب اول نوع هي اللي تزوجت زواج كامل ودخل بها ومعروف كمان مهرها كام، لان في مبلغ دفع عند العقد ومبلغ بيسمى المؤخر عند الوفاء او الطلاق، بتاخده المرأة قبل ما تقسم التركة لو هو مات. في هذه الحالة بقى المرأة دي ربنا كلمنا عنها خلاص في الآية 229 وقال لنا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذه واحدة متطلقة مرتين، يبقى أكيد دي بقى إيه، خلاص دي مدخول بيها. ماشي. وبعدين لا يجوز بالنسبة لمهرها أن حد ياخد منه حاجة، لا ينقص قرش، بالكامل تاخده. تمام. ومبارحة أنا اتكلمت في موضوع الثمنية، الناس اللي عليها مؤخر قديم مكتوب من زمان لما كان الذهب مش عارف بكام، والنهارده الذهب يعني لما كانت البيضه بقرش والنهارده البيضه مش عارف ب4 جنيه ولا بتاع، يبقى لا، يبقى لابد الناس اللي عايزه تدي الناس حقوقها صح تعيد حسابها في الكلام ده. طيب في بقى حالتين تانيين في الايتين بتوع النهارده، حالتين بتوع المرأة التي لم يدخل بها، يعني اللي اتطلقت بعد عقد الزواج. الحالة الأولى لم يسمى لها المهر، يعني ما تعرفش هي متجوزة ومهرها كام. والحالة الثانية لم يدخل بها وسمي لها المهر، الآية 236. خلينا نشوف 236 الأول، ستريت فورورد كسهل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. طالما لم تتم الدخلة وطلقت بعد العقد تعطوها نصف المهر، خلاص، فنصف ما فرضتم، مدام فرضتم لهن فريضة وعارفين ما الست عارفة مهرها كم، تاخد نص مهرها. طب لو كان دفع المهر كله، دفع لها المهر كله وبعدين حصلت مشاكل بين مامته ومامتها والدنيا اتعقدت، يبقى ايه، الجوازة مش هتتم. يعني هي تم العقد لكن مش هيدخل بيها، وقرروا ان الطلاق افضل. طيب هو كان دفع كله، ترجع له نص المهر اللي دفعه، يعني ليها نص المهر بس. طيب لو كان هو لسه ما دفعش ولا قرش وعقدوا، كان لسه ما جابش الفلوس وقرروا يتطلقوا وهو لسه ما دفعش النص، يعمل ايه؟ والحمد لله جات من عند ربنا. لا يا حبيبي، ده دين عليك، يروح يجيب نص المهر ويدفعه، خلاص، الا ان يعفون، الا لو عفت عنه قالت خلاص مش عاوزه حاجه. ده وارد يكون ولد عمال يحوش عشان يتجوز، وبعد ما يعقده يجد انه يوم يجدوا مع بعض انه خلاص الجواز دي مش ينفع انها تكمل او تتم، والافضل ايه، واحنا لسه على البره اهو دلوقتي عقدنا، بس احنا ايه، يتطلقوا. طب ما نص المبلغ ده مبلغ كبير عنده، هي ممكن تعفو عنه وتقول له اتفضل خد نص فلوسك انا مش عايزها، وترجع له نص الفلوس كمان، ده وارد. وممكن العكس، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اللي هو الزوج نفسه، إلا أن يعفون نون النسوة، يبقى الستات اللي تم العقد عليهم، أو اللي بيعقد عقدة النكاح، اللي في إيده هو يعقد النكاح، اللي هو الراجل العريس، إن في ناس فاهم أنه هو الولي، وده وارد أن يكون ولي، لكن مقصود بيه هنا العريس، هو اللي يعفو ويترك نص المهر اللي له، كان متجوز يعني. هو لو هو غني، شوف ربنا بيشجع الناس تتسامح مع بعض، لو هو غني وجوز إنسانة فقيرة وبعدين حصل عقد بعد ما عمل العقد وشكله الموضوع مش هيتم، فقرر ان هو خلاص يطلقها، سيب النص انت بقى، او يعفو، ولا سيب لها القرشين دول يمكن ينفعوها اما تتجوز ان شاء الله تجيب بيها الجهاز، تمام؟ فربنا بيشجع وبيقول وان تعفو اقرب للتقوى، فبيشجع الناس. هو قال للناس كل واحد حقه ايه، كل واحد ياخد حقه ياخده، لكن ربنا يحب انكم تعفو. الغني يعفو، لو المرأة هي الأغنى تعفو، لو الرجل هو الأغنى يعفو. يعني حتى يا جماعة الخلافات دي مش لازم يكون فيها فضايح وبوليس وخناقات والشرع يسمع كله، لا لا، غلط، بسلاسة وبرقي وخلصوا مشاكلكم. يعني حتى الطلاق ده ممكن يكون نعمة بس لو يستخدم صح. طيب، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. نلاحظ بقى ان ربنا عبر عن الجماع بالمس، ما لم تمسوهن من قبل ان تمسوهن، وده على فكره في القران والسنه يعبر عن الجماع بكلمه المس. السيده مريم قالت ايه؟ قالت ربي انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يعني ولا يمسسني، يعني ينفع يبقى عليها ولد لو في بشر سلم عليها او ده او مسك ايدها كده؟ لا، يمسسني معناها لم يجامعني بشر، معناها. فالمس ياتي في القران والسنه بمعنى الجماع، وده للاسف عامل مشكله لناس كتير جدا في احاديث مش فاهمينها وفاهمين معناها المس كده كده. لا، المس معناها الجماع. الايه اللي قبلها عن المطلقه بقى اللي لم يدخل بها ولم يسمى مهرها، يعني ما تعرفش مهرها كام، الآية 236، تعال نجيبها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المشكلة عندنا دلوقتي إن إحنا مش عارفين مهر كام عشان نقولها نصه كام، فهتاخد نصه زي إحنا مش عارفين أصلا هو كام، هي دي المشكلة دلوقتي. فدي واحدة كتب كتابها يعني عقد عليها ثم طلقت قبل الدخول، ومهرها كمان لم يسمى يعني مش محدد، دي تاخد ما يسمى بنفقة المتعة ومقدرها على حسب مستوى الرجل المادي، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أبو حنيفة رضي الله عنه، أبو حنيفة ده يعني صاحب مذهب الرأي، وهو يمكن من هو اول واحد في المذاهب الاربعه، وكان رجل عبقري الحقيقه، عمل قاعده ذكيه تفيد القضاء لما يجوا يحكموا. قال لك مهر المثل بتاع البنت دي كام، فالقاضي يجي يقدر مهر المثل، يشوف اللي زيها وفي سنها وفي حالتها الاجتماعيه، يعني متجوزه قبل كده ولا مش متجوزه قبل كده، لما بتتجوز من عريس زي العريس ده في نفس سن ونفس مستوى المادي بيدفع لها مهر كم تقريبا. وعلى فكرة دي حاجة موجودة في المجتمعات كلها، معروف المهر اليمين دول بتاع الطبقة المتوسطة مبلغ كذا، معروف المهر اليمين دول بتاع الطبقة الفوق المتوسطة مبلغ مثلا كده، هو مثلا ايه، مثلا مهر المثل بتاعها 50,000 جنيه، يبقى هي تاخد نصف مهر المثل انها لسه ما دخلتش، وهو اصلا ما فيش مهر اصلا، هو بيقدر حاجه اسمها مهر المثل ويحكم على الراجل انه يدفع لها نفقه متعه قدرها 25,000 جنيه. يبقى احنا كده خلصنا، عندنا ثلاث حالات. الحاله الرابعه هي المطلقه المدخول بها ولم يحدد مهرها، يعني واحده اتجوزت وعاشت معاه وكله خاوة ودخل بها وكله تمام وما كانش مهرها تحدد وما كانش حد، دي لما تتطلق تاخد مهر، تاخد ايه؟ تاخد مهر المثل كاملا، بيحدد ليه، بيتشاف المهر في مثل حالتها ومن عريس زي ده، وبتاخد قدره بالكامل وبيحكم لها بيه. خلاص احنا كده خلصنا النهارده، بس هديكم كويز كده فوازير رمضان، فالزورة لبكره، واجب لبكره تفكروا فيه. محتاج نقرا الايتين اللي بعد كده، الايتين اللي هنتدبرهم بكره. حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. آيتين عن الصلاة، وإحنا لسه خارجين من 10 آيات عن الطلاق وأحكامه وتفاصيله وعدة، وعدة المتوفى عنها زوجها، وعدة المطلقة، والمهر بتاع المطلقة المدخول بيها والغير مدخول بيها، والغير مدخول بيها ولم يسمى مهرها، يعني تفاصيل كتير. ومرة واحدة نلاقي في وشنا آيتين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بص بقى بعدها كمان إيه؟ إيه بقى الثلاث آيات اللي بعدها كمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. نرجع تاني نتكلم في تفاصيل عدة عن المتوفى عنها زوجها، ونتكلم عن المطلقات تاني. وكأن الآيتين 238 و239 كأنهم كده، ما تيجي تبص لهم كأنهم مقحمين في وسط آيات بتاعة الطلاق والعدة والتفاصيل القانونية. طب ليه؟ يا ترى إيه الحكمة في إن آيتين الصلاة دول يجوا كأنهم مقحمين في وسط سياق تفاصيل قانونية عن الطلاق والعدة والإجراءات والكلام ده؟ ده الواجب عشان تقعدوا تفكروا فيه النهارده. ما ده من طاقه مزنس كده، وتفكر يا ترى ايه حكمه ربنا من كده، يا ترى ربنا عمل كده ليه. هو ده يعني اساس التدبر العقلي يا جماعه. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك احب الينا من اهلينا واموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا اليك والى ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في المسجد الأقصى، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله. في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعه واسعه من المنتجات الغذائيه المستورده والمحليه باسعار منافسه، بالاضافه للخضار والفواكه واللحوم الطازجه يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي صوت للعمل في سبيل الله.
6: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا عن الصلاة وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على من تنزل على قلبه القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالله ورسوله وتدبروا القرآن. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
3: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بدأنا في حلقة الأمس بفصل التدرج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد، وبأنه ينبغي أن يعلم الصبي في أول نشوئه موضوع العقيدة ليحفظه حفظا، ثم يفهمه فهما، ثم يعتقد به، ثم يوقن به ويصدقه. ما هو العمر السليم والأفضل الذي يتعلم فيه الصبي أو الصبية عقيدة الإسلام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الإمام الغزالي يبدأ بأن الطفل في بداية نشأته ممكن أن يأخذ ويحفظ، ثم بعد ذلك يفهم، ثم بعد ذلك يعتقد، وبعد ذلك يكون التصديق، وهو الإيمان الجازم الذي لا يمكن أن تحوم حوله شائبة أو ينال منه الشك. هذا الأمر لأن من رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى جعل فطرة هذا القلب النقي بداية هو صفحة بيضاء تتواءم مع الإيمان، والفطرة لا يمكن أن تصادم الإيمان الحق في شيء. ولذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه يبين أن هذا الاعتقاد حاصل للطفل بداية، لأنه كما يقولون وكما هو معروف أن الفطرة إذا خلي بينها وبين الاعتقاد الحق من غير أن يقف هناك أي حاجز من مال أو من عصبية أو من هوى، لا بد أن تعتنق هذا الحق. هذا بالأصل، بأصل الفطرة. ثم بعد ذلك يكبر الإنسان فتبدأ عنده عملية الفهم. طبعا نحن لما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أن يعلم أولادكم، يعني معنى ذلك أصبحوا يتهيئون لأن يفهموا طبعا، ولكن كل عرض يختلف عن شيء آخر. العرض في الصغر غير العرض كما نحن عندنا الآن في المدارس.
2: صح،
3: قد يأخذ الطالب نفس المادة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وغيرها،
2: ولكن
3: كل مرة تعرض على الإنسان بحالة معينة. ينبغي الإنسان أن يكون حكيما، وخصوصا دعاة إلى الله أو الأهل أو ما شابه ذلك، أن يكون فطن في هذه الأمور، كيف يعطي الولد وماذا يعطيه وكيف يعطي وكيف يجيب على تساؤلات هذا الطفل. وحينما تبدأ تساؤلات هذا الطفل ينبغي أن يجاب عليها وأن لا يسكت الطفل في هذه الحالة، لأن هذه الأمور قد تبدأ عنده بالتساؤل، ثم بعد ذلك يصبح هناك ريب، ثم بعد ذلك يتطور هذا الريب إلى شك، ثم بعد ذلك قد ينحرف الإنسان. فلا بد لكل سؤال أن يجد له جوابا، إن لم يكن عن طريقي كوالد فأنا أستوضح له ممن يوضح لي وله
2: طبعا.
3: في هذه الحالات، وليكن هناك حكمة في عرض هذه المسائل لابد من عرضها، لأن كما يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه، بداية لما غرسنا هذا الاعتقاد عن طريق الحفظ، هذا الحفظ وإن كان اعتقاد في بداية الأمر لكنه اعتقاد عن تقليد، وهذا الاعتقاد عن تقليد وإن كان مقبولا في بداية الأمر لكنه ليس هو المطلوب، ليس هو المطلوب وليس هو الذي ينبغي أن يكون. التقليد وإن كان أكثر العلماء أجازوا الإيمان بالتقليد، لكن إيمان المقلد عرضة للشبهة، عرضة للتشكك، عرضة لأن يزول عند أي امتحان أو أي محنة. هنا ينبغي أن نثبت هذا الاعتقاد بالشواهد بالدلائل، والحمد لله يعني دلائل الإيمان ودلائل التوحيد أكثر من أن تحصى في الكون، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد هذا الأمر. فدلائل الكون، دلائل التوحيد المبسوسة في هذا العالم التي تعزز ما اعتنقته الفطرة وما آمنت به أكثر من أن تحصى. فلا بد أن نعطي هذا الإنسان الذي تعلم كل يوم من الدلائل، وحتى ما يكتشف الآن في صعيد العلم هو من الدلائل التي تعزز هذا الإيمان. ولذلك الإمام اللقاني رحمه الله في الجوهرة قديما بيّن أن هذا الإيمان إيمان عن تقليد، وإن كان مقبولا والعلماء تناقشوا حوله كثيرا، لكن هل هذا الإيمان هو المطلوب؟ فبيّن رحمه الله تعالى: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو من ترديده،
2: لأنه صورة وليس أصلا.
3: نعم، فالتقليد في هذا الأمر يبقى في تردد،
2: مطلوب لمرحلة معينة، فيما بعد يجب أن يبدأ
3: الإنسان بهذا. إلا من لا يستطيع لا نحمله، تبقى الدلائل عنده إجمالية.
2: نعم،
3: فيكفيه الدليل الإجمالي، لكن الإنسان الذي هو بالذات هؤلاء الشباب الذين الآن دخلوا المدارس، وليس هناك الإنسان العامي الذي كان يعرف بالمعنى، فأصبح الإنسان ممكن أن يطلع على هذه الأمور وممكن أن يعزز إيمانه.
2: نعم،
3: بهذا الأمر. الحقيقة أن هناك الكثير من شبابنا للأسف من يعيش هذه الحالة من الفراغ والحالة من الحاجة الشديدة لدلائل التوحيد، والتي لا تعطى له من خلال الأهل للأسف، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
2: مولانا، أولا كان كتاب الله تعالى هو السبيل إلى التعلم والطرق باب العلم.
3: نعم،
2: بكل بلاد الإسلام والمسلمين قبل يعني انتشار المدارس التي علمت العلوم الدنيوية، كان كتاب الله هو الهدف الأساس للتعلم. فكان طلب العلم عن طريق حفظ كتاب الله تعالى أولا في عمر السابعة أو عمر التاسعة أو عمر العاشرة حتى، هو الأساس لكل عائلة. فكان كتاب الله هو المدخل للعلم، فينطبع هذا في عقل التلميذ أو في عقل الصغير أو الصبي أو الفتاة، ويبقى حافظا إلى ما شاء الله، ثم يترقى في التعلم الشرعي إلى أن يصبح عالما فقط في العلوم الشرعية. الآن صارت الدنيا هي المدخل للعلم بعيدا عن تعلم الدين والتعلم الشرعي. متى سيتعلم الطفل هذا التعلم أو هذا العلم بالأحرى؟ وبدأت كل الدول الإسلامية بناء لطلب معين تخفف من مناهج التعليم الديني ساعة في الأسبوع، هذا إذا تسنى للتلميذ أن يتعلم ساعة في الأسبوع التعلم الديني. هنا الخطورة، كيف نعلم أبناءنا العقيدة السليمة ونحن لا نستطيع أن نعتمد على المدارس وفي البيت ما في البيت؟
3: الإمام الغزالي رضي الله عنه له نظرة في بالنسبة إلى العلم الديني والعلم غير الديني. الإمام الغزالي يعتبر أن كل هذه العلوم هي في الحقيقة هي من العلم الديني المطلوب دينيا،
2: لأن
3: هذا مما يؤدي إلى قوة هذه الأمة وإلى ثباتها وإلى خدمتها وإلى أداء رسالتها، كل هذه الأمور فهو علم مطلوب. ولم يكن هناك في حياتنا الإسلامية السابقة انفصال بين هذا العلم وبين القرآن وبين غيره،
2: لذلك كان العالم عالم دين وعالم دنيا.
3: لذلك نجد إمام الفخر الرازي فيلسوفا، ونجد طبيبا، ونجد الإنسان
2: لغويا فلكيا
3: مفسرا
2: كيميائيا،
3: ونجده في علم الكلام وما. وحتى العلماء لما قالوا عن تفسير الإمام الفخر الرازي قالوا: هذا الكتاب فيه كل شيء إلا التفسير، لكثرة ما فيه من عرض العلوم وعن الكون وعن علم الكلام وما شابه ذلك. كل هذه الأمور عرضها الإمام. طبعا هذا ظلم أن يقال ليس فيه تفسير، لكن من باب المبالغة أن الكتاب جمع هو دائرة معارف في الحقيقة. كذلك نطلع على كتاب روح المعاني للإمام أبي السناء الآلوسي، فنجد هذا الإمام ملأ هذا الكتاب وهو من أروع التفاسير، كذلك بدلائل التوحيد وبعلم الجغرافيا وعلوم كثيرة جدا في هذا الكتاب. لم يكن هناك الانفصال الذي نعيشه الآن. الآن بدأ بعض الناس ينحرف بهذا العلم، لأن هذا العلم في الحقيقة كلما تعمق فيه الإنسان كلما رده إلى الله في الحقيقة. ولذلك هناك كتاب لبعض المفكرين واسمه العلم في محراب الإيمان. الحقيقة العلم من غير أن يكون مغشوشا أو أن يدس عليه شيء من العقائد التي تصوره أنه علم يناقض الدين، الحقيقة العلم كلما ازداد الإنسان علما كلما وجد نفسه يلجأ إلى محراب الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر لم يكن معروفا، الآن وجد هذا الأمر وانفصلت هذه الأمور. الحقيقة عندنا عدة خيارات. الخيارات الأولى أننا نحن الذين نصنع مدارسنا، ونحن الذين نستطيع أن نؤسس هذه المدارس كما يؤسس الغير من أصحاب أفكار شتى. فممكن نحن، لا يجوز أن نسلم هؤلاء الأولاد لمحاضن قد يربح من خلالها شيئا فانيا لا يعدل شيئا باقي. ثم بعد ذلك يخسر إيمانه ودينه. فلا يجوز أن نسلم هؤلاء الأبناء لأي مدرسة كانت. هذا أمر. الأمر الآخر أنه إذا تضاءل وضع ساعات الدين أو ما شابه ذلك في المدرسة، واجب الأهل أن يكون لهم جلسات مع أولاء، كما تجلس الأم ساعة والساعتين والثلاث لتدرس ابنها علوم الرياضيات وما شابه، ينبغي أن تجلس معه من أجل دينه. كذلك الأب ينبغي أن يفعل ولو في ساعات معينة أو في جلسات معينة، ينبغي أن يجلس لمثل هذا الأمر. لا يجوز أن يكون دور الأب أو الأم في البيت أن يجلسوا مع أولادهم مرتين وثلاث من أجل الطعام، ولا يجلس معهم مرة واحدة من أجل الدين، أو أن ينظر في أفعاله أو في سلوكه أو ما شابه ذلك. هناك مسؤولية أخطر من مسؤولية الطعام، أخطر من مسؤولية العلم التجريبي. هناك مسؤولية إما الإنسان أن يخسر فيها دينه، وإما أن يخسر فيها آخرته، وإما أن يربح

0: 10 أجزاء
1: ما شاء الله.
0: يعني هناك طاقات عند أولادنا لا تستغل من قبل الأهل ولا تنمى من قبل الأهل، فلو هيئ له لكان هناك نوابغ.
1: يعني ما فعلتموه يضحط نظرية النظرية التي تقول أن تحفيظ القرآن الكريم للصغار فيه إجهاد لذاكرتهم ولعقلهم، وهذا فوق طاقتهم كما يدعي البعض.
0: الحقيقة نحن وجدنا أنه هذا الأمر أنه انعكس إيجابيا، لأنه نمى مسألة الدرس والمثابرة والأفعال.
1: نمى الذاكرة
0: نعم،
1: وروض الحافظة،
0: وجعل هذا الطفل أو هذا التلميذ يألف البعد عن مجالس اللغو، وأصبح يسخر وقته فيما ينفع.
1: يعني انتظم للتعلم،
0: انتظم، وهذه حقيقة مجربة في يعني يراها الإنسان. ولكن للأسف نحن ما زلنا عرضة للدعايات، ما زلنا نحن للأسف نقع تحت تأثير تشويش على هذه الأمور.
1: إضافة إلى التعلم، هل رأوا نماذج أو بالأحرى قدوة يتمثلونها أثناء حياتهم في هذا المخيم إن جاز التعبير؟
0: طبعا هذا هو المطلوب. نحن يعني ما جعلنا هذا يعني كدورة ينام فيها الإنسان
1: ويأكل ويشرب
0: وينام، إلا من أجل أن نتعلم من القدوة، ومن أجل أن يعيش مع بعض الإخوة الصالحين الذين يعني وجدنا أطفالا تقوم في الليل
1: ما شاء الله،
0: حينما تجد أستاذا لهم يقوم في الليل، وكانوا الأطفال يقومون،
1: يعني صحت صلاتهم.
0: نعم لا شك أنهم أصبحوا يعني في بعض التلاميذ تفاجأ به أهله من حيث السمت والأخلاق التي عاد بها إليهم، ومن حيث الحفظ، ومن حيث رعاية الحقوق. بعض الأهالي كان يقول لي أنا كنت أجتهد جدا أن يقوم الولد يصلي في البيت، فأحاول أنا مرة ومرتين، وتعود إليه الأم مرة ومرتين، ثم هو يغافلنا ويعرض عن الصلاة، فيجد بعد ذلك أن الابن ينطلق إلى المسجد يسبق والده من غير أمر ومن غير طلب. هذه الأمور تغيرت عندهم.
1: هل انقطع الاتصال بهم بعد أن انتهت الدورة أم هناك اتصال ولو أسبوع؟
0: هناك الحمد لله هناك بعض الإخوة يعني هم عندهم، هناك بعض الناس يتفاوتون حتى في التعليم والتربية، هناك بعض الأخوة من هو مغروس في حب الدعوة إلى الله والتواصل وأن يرعى ما غرس، فنجد أنه انتهت الدورة ولكن هناك بعض الأخوة ما زال يجول على أولاء الأطفال، ما زال يتزاور معهم، ما زال يسأل عنهم وهكذا. ولذلك وجدنا أنه في خلال العطلة يعني الثلاثة أيام الأطفال يعانق بعضهم بعضا ويبكون،
1: ومع
0: أنهم يشتاقون، مع أنهم سيغيب عن المعهد، سيغيب مثلا ثلاثة أيام وسيعيش مع أهله وهكذا. هذا الأمر لو نمي ولو دعم ولو يعني الأهل شجعوا أولادهم لا ربحوا أولادهم في الدنيا والآخرة. أولا لأن الأولاد غالبا ما يخشى عليهم الآن من أن يكون الولد ينشأ وأن يربى في الشارع، ونحن نعلم ماذا يجري في هذه الأمور، ونعلم أن هناك من الناس من كان على مستوى من الخلق وعلى مستوى من التفوق، فلما عاش في دائرة الإهمال والشارع وإذا به أصبح ضحية لهؤلاء العابثين الذين يعيشون في دائرة اللهو والعبث والمجون، وأصبح بعضهم من يتعاطى المخدرات وما شابه ذلك. لكن في أحسن الأحوال هنا سيعود، يعني في أقل الأحوال سيعود إليه وقد عرف حق والديه من حيث رعاية الأدب معهما، من حيث الأخلاق، من حيث المحافظة على الصلاة، وهذا الأمر الذي يقصر فيه الأهل كثيرا قد يعود من هذه المعاهد
1: آخر.
0: نعم إنسانا آخر.
1: هنا بدأتم تعلمون العقيدة كما قال الإمام الغزالي بالتحفيظ فقط؟
0: نعم، هنا في الحقيقة لهذه المراكز تحفيظ هي للقرآن أصلا
1: فقط. نعم.
0: لكن نحن وأضفنا إليها مسألتين، وهي مسألة العقيدة ولكن بالتلقين، وهناك رسالة لطيفة مهمة جدا وهي الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية عن طريق السؤال والجواب.
1: نعم.

0: العلامة الشيخ طاهر الجزائري، فهذه تصلح لكل من ليس عنده خلفية أن يعرفها وأن يحفظها بقدر الاستطاعة.
1: فهذه بدأنا مرة بها ثانية لو سمحت.
0: نعم، الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية.
1: نعم،
0: هذه من أفضل ما ينبغي أن يعطى للأطفال أو لمن ليس عنده خلفية عن أمور العقيدة.
1: نعم.
0: ثم أضفنا هناك رسالة أخرى حتى يعني ينسجم الإنسان في سلوكه مع القرآن الذي يحفظ. فهناك رسالة من أدب الإسلام، وهي ضرورية أن تقرأ في البيوت وأن تقرأ في المساجد.
1: نعم.
0: وأن تقرأ في كل المجالس، أن يبدأ بها ولو كل مرة بأدب.
1: نعم.
0: من هذا الأمر، لأن مشكلة الأمة اليوم مشكلة أخلاقية.
1: صح.
0: فهذا الأمر بدأنا بهذه الرسالة، وهي رسالة تعلم الإنسان كيف يتعامل مع الكبير، كيف ينزل ضيفا، كيف يعامل الضيف، كيف يزور المريض.
1: يعني كل على كل أم أن تقتني هذا الكتاب.
0: هذه الرسالة، هذه الرسالة نحن لنا فيها حلقات كثيرة، ودائما نذكر الإخوة ونذكر الأهل أن يقتنوا مثل هذا الكتاب، وأن يجلسوا مع أولادهم على مدارسة هذا الكتاب، وهو لشيخنا الإمام عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى.
1: أمين.
0: نعم.
1: إذن هذا يعني الكتاب سيبدأ لتأسيس مكتبة إسلامية في كل منزل.
0: نعم،
1: من حيث العقيدة ومن حيث الأداب.
0: هذا الأصل.
1: نعم.
0: يعني لا يجوز لمسلم أن يفتتح بيتا وأن يكون عنده في البيت عشرات من الصحون والعشرات من
1: غرفة الطعام ثمينة
0: ذلك، ولا يكون عنده
1: مكتبة.
0: بعض يعني يأسف الإنسان أن يجد إنسانا يسأله عن مصحف.
1: أي والله.
0: يعني عاش سنوات ويشتري كل شيء
1: إلا المصحف،
0: ثم يريد فقط أن يأتيه المصحف مجانا، وإذا لم يأتيه يعيش من دون المصحف.
1: هذا
0: شيء عجيب. وأنا درست في مدارس سابقا، وحينما كنت أطلب من التلاميذ أن يأتوا بالمصحف، فأعجب حينما يقول للتلميذ أن ليس في بيته مصحفا. يعني هذا أمر خطير جدا جدا. كيف يعيش المسلم في بيته التلفزيون ثمنه بمئات الدولارات؟ كيف يعيش المسلم وفي بيته كل شيء، وثم يحرم أولاده من المصحف ومن كتاب الله عز وجل؟
1: نسأل الله العفو والعافية. نتوقف عند هذا القدر من فصل التدرج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد على أن نتابع في الغد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
3: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي،
2: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم.

0: أبدأ قولي بحمد الله الذي هدانا لهذا الدين الأقوم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المكرم وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين. أما بعد، فيا إخواني ويا أبنائي، لقد كان إخوانكم المسلمون في عصور النور أحرص من عرفت الدنيا على الوحي الإلهي. كانوا يشهدون مجالسه ويفقهون نفائسه، يطبعون بها تصرفاتهم حتى أصبحوا من خير الدالين عليه. عنهم يأخذ الناس تعاليم الإسلام الحنيف ولا يشذون عن أحكامه ولا يغفلون عن هدايته، ليسعدوا بما أفاء الله عليهم من نعمة الإيمان وما أفاض من نور الإحسان. يا معشر المسلمين، إن من كان دستوره القرآن الذي أنزله تعالى على نبيه المصطفى، وبين دفتيه تشع أنوار الهدى، لا يحتاج إلى فلسفات لا تشفع، وثقافات جوفاء لا تنفع، وتعاليم ينقصها الدليل، لا تروي غلة ولا تشفي من علة، بل تزيد في أمراض النفوس فتضلها عن سبيل الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن من غرهم الغرور وخاضوا في بحار الديجور، وظنوا أنهم بلغوا ذروة الفهم وأمسكوا بأزمة العلم، ما أدركوا إلا الهجاء، وما سلكوا إلا دروب الشقاء. ولن يصحح أغلاط أولئك المغرورين المارقين إلا دين الله القويم واتباع طريقه المستقيم. ولئن ظلوا في العماء يتخبطون وجهلوا بأن الحياة الدنيا قنطرة إلى ما بعدها من نعيم مقيم، فكبر عليهم أربعا لوفاتهم، وبئست حياة لا تستضيء بأنوار الهدى، ولا تتبع إلا سبل الهوى، والعاقبة للمتقين.
1: نعوذ بالله من شر الهوى
2: وممن ضلوا وأضلوا وما علموا بأن حياتهم الأولى وسيلة لما وراءها من نعيم لا ينفد وهناءة تتجدد في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية.
0: الويل ثم الويل لمن أذهلتهم الدنيا عن معرفة الله، فاستدرجهم الله بالنعم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وطوبى لمن ذكر ما أعد سبحانه لعباده المؤمنين في دار المقامة، فأقبل على ربه بصالح الأعمال يوم حساب القيامة. ولله در من قال يصف الدنيا: والله لو كانت الدنيا بأجمعها تبقى علينا ويبقى صفوها رغدا، ما كان من حق حر أن يذل لها، فكيف وهي متاع يضمحل غدا.
1: ستضمحل الدنيا ويذهب من عليها، فيا خسران من اطمأن إليها.
0: يا أبنائي ويا إخواني، ما خسر الخسران الكبير إلا من ظن أن شيئا من التعاليم الموضوعة يفضل أو يعدل كلام الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من أوتي القرآن فظن أن غيره أوتي خيرا مما أوتي فقد حقر عظيما وعظم حقيرا.
2: لو نقدر أن نستوعب آية في كل مجلس نقرأ فيه القرآن الكريم لكان لنا بعد زمن يسير من هداياته ما ليس عند أحد.
1: صدقت يا أخي.
0: كتاب الله تعالى معجزة الإعجاز، وهو المنقذ من الضلال والهادي إلى جلائل الأعمال. فبما أتى المتشدقون المارقون الضالون الذين عززوا المادة وأهملوا الروح فكونوا من أنفسهم أشلاء بلا أرواح مطرحة على أرض قفر تذروها الرياح.
1: لا رد الله غربتهم ولا زادهم إلا ضلالا.
0: وما أحق أولئك الذين غرتهم الحياة الدنيا بقول الله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وإني لأعجب من قوم يخترعون القوانين ويضعون تشريعاتهم بأيديهم، كيف أنهم يعرضون عن كتاب الله الذي هو بينهم خد طري ويتقاعسون عن الاستجابة له في أمره ونهيه، وهو ما أمر إلا بخير وما نهى إلا عن شر.
1: يا لطف الله،
2: لهم أبصار وما لهم بصائر، وإن من حرم من نور الله فلا هادي له، ضلت ركائبهم في تيه الضياع، وضاقت عليهم المسالك في دروب المهالك، فلا حمل الصدى أخبارهم ولا بقيت ديارهم، فلا عادت تلك الركائب ولا رجع منهم غائب، وسيعلمون ما جنت أيديهم يوم يبعثون، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
0: يا هادي،
3: أنا أريد أن أتكلم.
4: دعيني أتكلم أنا.
3: إلا أنا.
5: اسكتي أنت ودعي زوجك يتكلم.
3: أنت دائما معه، هو دائما على حق وأنا المخطئة في نظرك. ها أنا سكت.
5: ما الذي بينك وبينها يا عادل؟
4: المسألة وما فيها أن هدى اشترت منذ يومين قطعة قماش لتصنع منها ثوبا، رأتها أمي فطلبت مني أن أشتري قطعة مثلها لأختي زينب، وحين علمت بنتك أني فعلت ذلك أقامت الأرض وأقعدتها وأخذت تصيح في وجهي كأنني طفل صغير.
5: وهل إذا قدم زوجك لأخته هدية غضبت ورحت تصيحين في وجهه؟
3: يا أمي أرجو أن تفهميني.
5: أخفضي صوتك وتكلمي لأفهمك.
3: أخته تغار مني، فإذا اشتريت حاجة مهما كان نوعها تحض أمها على أن يشتري لها عادل مثلها، وقد تكرر ذلك مرارا وأنا ساكتة حتى انفجرت أخيرا.
5: زوجك حر في تصرفاته وليس لك عليه حق إلا إذا حرمك واشترى لغيرك.
4: أرأيت كيف أن أمك منصفة في حكمها؟
3: أمي لا تعرف ماذا يدور خلف الستار. أهلك يطمعون بمالك ويريدون أن يكيدوا لي بهذه الطريقة الملتوية التي يتعمدون فيها إغاظتي. هل فهمت مقاصدهم؟
4: استغفر الله.
5: يا قلي يا هدى، ولا تذهبي بأفكارك إلى البعيد فتتعبي وتتعبي زوجك، ومن الخير لك أن تعيشي مع أهله بسلام.
3: إن كانوا هم يغارون مني فأنا من واجبي أن أغار على مال زوجي، إنهم ليسوا في حاجة إليه والمال عندهم مكدس، فلما لا يشترون من مالهم؟
4: من يسمعك تقولين هذا القول يظن أنهم يعيشون على حسابي.
5: يا هدى، شراء قطعة قماش لا يحتاج إلى كل هذه المشاكل.
3: لو أن المسألة وقفت عند هذا الحد لما كنت فتحت فمي بكلمة، ولكني أرى أن طلبات أم عادل لبنتها ليس لها نهاية.
4: ليكن في علمك بأنني لا أستطيع إلا أن ألبي أمي بكل ما تطلب مني، ولست مستعدا أن أغضبها على حساب رضا زوجتي.
3: أنا لا أقول لك أن تغضبها، فهي إن طلبت شيئا لنفسها قدم لها ما أرادت، ولكن أن تطلب لبنتها فهذا أمر لا يهضمه عقلي ولن أسكت عليه.
4: أرأيت كيف أنها تسبب لي المتاعب؟
5: لا عليك يا عادل، عمك أبو الندى يعرف كيف يروضها، وهو لا يرضى لك إلا أن تكون سعيدا في بيتك لا متاعب ولا مشاكل.
0: إنك تصفين أهل زوجك بالغيرة بينما أرى الغيرة تجول في صدرك ولست خالصة من شرها.
3: يا أبي
0: دعيني أكمل وأصغي إلي.
3: ها أنا مصغية.
0: يا ابنتي، إن ما يفعله زوجك لا يخرج عن أن يكون عملا مشكورا، فهو كما أنه بر بزوجته بر بأهله. وإن كنت تعتقدين بأنهم يطمعون بماله، فمهما أنفق المرء في سبيل مرضات أم وأخت وأب وأخ قليل إذا قيس بما يجلبه ذلك من تحابب وتعاطف.
4: هذا ما أهدف إليه يا عمي، وإني لا أعلم إن أنا فعلت ذلك ربحت قلوب أهلي وربحت هدى محبتهم.
0: يا ابنتي، إن المداراة رأس العقل، وإن التودد إلى الناس عمل أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس.
4: الصلاة والسلام على
0: صلى الله عليه وسلم.
5: هل بعد أن سمعت من أبيك هذا الكلام المقنع هل لازال يجول في صدرك شيء؟
3: كلام أبي جلى عن صدري كل ما كان يجول فيه، ولن تبدر مني بعد اليوم بادرة تعكر صفو عادل يا أمي.
0: قولوا توكلنا على الله وإليه ننيب.
6: توكلنا على الله وإليه ننيب.

إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
1: القول المأثور في محمد الرسول.
2: توماس كارلايل، ألفونس دو لامار، جورج برنارد شو، مهاتما غاندي، ألفيس، هنري لويس، هربرت، جورج جورج، المنذر ابن ساعة، النجاشي، ملك الحبشة.
1: أنصف كثير من علماء الغرب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد دراسات موضوعية مستفيضة لحياة رسول الله وسيرته، فاكتملت فيها عناصر المنهج العلمي الحديث، فخرجت نتائجهم إيجابية، وأصبحت شهاداتهم حجة عليهم وعلى كل من يبحث عن الحقيقة في عالم الشرق والغرب.
3: جواهر لال نهرو.
4: ولد جواهر لال نهرو في 14 من تشرين الثاني عام 1889، وتوفي في 27 من مايو عام 1964. يعد نهرو أحد زعماء حركة الاستقلال في الهند، وأول رئيس وزراء لها بعد الاستقلال عام 1947 حتى وفاته. شغل أيضا منصب وزير الخارجية والمالية، وهو أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز العالمية.
3: ولد نهرو لعائلة ثرية أرسلته إلى بريطانيا ليدرس القانون، حيث درس في مدرسة هارو، وهي مدرسة مستقلة للبنين. التحق بعدها بكلية ترينتي في جامعة كامبريدج، وعاد لبلاده بعد أن أتم دراسته، وطاف في دول أوروبا مما زاد من اتساع أفقه، ولكن أصبح بعيدا عن الثقافة الشعبية والدينية الهندية على عكس زوجته الهندوسية المتدينة.
4: بعد عودته للهند لم يمل إلى العمل المهني، واتجه إلى السياسة، وأعجب بغاندي وتتلمذ على يديه سياسيا ودينيا، وأصبح مواظبا على أداء اليوغا وقراءة الكتب الهندوسية، ونبذ الملابس الأوروبية وارتدى الملابس الهندية، وأقنع والده وبقية عائلته بذلك، رغم أن والده كان من المعارضين لغاندي، ويرى أن استقلال بلاده يمكن أن يكون استقلالا جزئيا.
3: تميز نهرو بالعدالة ولم يكن متعصبا للهندوسية، وأسهم في إدخال الكهرباء للكثير من مناطق الهند المحرومة، أدخل الطاقة النووية للهند، وشجع الصناعة الثقيلة وكذلك الصناعات المنزلية حتى يطور الريف الهندي، كما ضمن حرية المرأة وحقوقها الاجتماعية، وأسس مع عبد الناصر وسكارنو وتيتو حركة عدم الانحياز.
4: كان نهرو غزير الكتابة باللغة الإنجليزية، ألف عددا من الكتب مثل اكتشاف الهند، ولمحات من تاريخ العالم، سيرته الذاتية، نحو الحرية، وفي السنة الأولى وحدها طبع كتابه 9 مرات.
3: يقول جواهر لال نهرو: كان محمد كمؤسسي الأديان الأخرى كارها لكثير من العادات والتقاليد التي كانت سائدة في عصره، وكان للدين الذي بشر به بما فيه من سهولة وصراحة وإخاء ومساواة تجاوب لدى الناس في البلدان المجاورة، لأنهم ذاقوا الظلم على يد الملوك الأوتوقراطيين والقساوسة المستبدين. لقد تعب الناس من النظام القديم وتاقوا إلى نظام جديد، فكان الإسلام فرصتهم الذهبية، لأنه أصلح الكثير من أحوالهم ورفع عنهم كابوس الضيم والظلم.

0: إجنيتس جولد زيهر. يهودي مستشرق مجري، ولد عام 1850 للميلاد وتوفي عام 1021. تلقى تعليمه في جامعة بودابست برلين لايدن بدعم وزير الثقافة الهنغاري. أصبح جامعيا في بودابست في عام 1872، وفي العام التالي وتحت رعاية الحكومة الهنغارية بدأ رحلة عبر سوريا وفلسطين ومصر، واستغل الفرصة لحضور محاضرات علماء المسلمين في مدينة القاهرة. كان عضوا في العديد من الجمعيات الهنغارية وغيرها، وعين أمينا للجالية اليهودية في بودابست.
1: كان جولد زيهر الذي يعده المستشرقون أعمق العارفين بالحديث النبوي، ألف الكتب وكتب المقالات بهدف الطعن في السنة وليس للبحث العلمي. يقول جولد زيهر في كتابه العقيدة والشريعة في الإسلام: كانت الهجرة إلى المدينة تحولا كبيرا في سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أصبح محمد بعد الهجرة مجاهدا وغازيا ورجل دولة ومنظم جماعة جديدة أصبحت تتسع وتنمو شيئا فشيئا، وعندئذ اتخذ الإسلام شكله النهائي وظهرت البذور الأولى لنظامه الاجتماعي والفقهي والسياسي. وأضاف يقول: في مكة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تعليم دينه جماعة صغيرة، أما في المدينة فقد ظهر الإسلام نظاما له طابع خاص وله في الوقت نفسه صورة الهيئة المكافحة. وفي المدينة أيضا قامت طبول الحرب التي تردد صداها في جميع أزمنة التاريخ، وصار محمد صلى الله عليه وسلم ينظم أعمالا حديثة، فأصبح ينظم توزيع الغنائم والمواريث ويشرع القوانين ويضع أسس أمور الدين العلمية وأهم احتياجات الحياة الاجتماعية.
0: وفي المدينة كذلك رسمت الخطوط الرئيسية لحياة الإسلام التاريخية، وبدأ محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم تحقيق حياة مطابقة لما جاء به من دين ومذهب.
2: وإلى لقاء آخر مع ما قاله كبار العلماء والمفكرين في أعظم الخلق فضلا وقدرا ومهابا. القول المأثور في محمد الرسول. إعداد وتقديم محمد قاسم. شارك في التقديم إيمان سوبرا. تنفيذ محمد قاسم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار وبحور في الأرض وفي الحفرات، وفي جسم الإنسان تسبيحات، وماء يسبح بحمدك، خلقت منه كل شيء حي. إلهي، بأمرك سخرت الكون وجعلت الماء يرفعنا، وجعلته لنا آية صادقة، فقطرة الماء لا تباع بمال، إنما الماء أصل هذه الحياة الدنيا، وقد نراه في رشفات. سبحانك أنت الخالق، وآياتك حولنا ملء البحار والمحيطات. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، واجعلني من الطاهرين المتطهرين، واسقني يا إلهي من نهر الجنة، أذقني حلاوته واروني بماء الإيمان. يا رحيم يا رحمن، اللهم استجب لدعائي ورجائي واعف عني، إنك أنت الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، ثم يستأنف التفاوض للتوصل لاتفاق نهائي، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن للاستجابة للخطة الإيرانية. من جانبه، قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز تعليقا على خطة 7 أيام الإيرانية إنه تم عقد مناقشات بناءة مع إيران عبر وسطاء، وأنه يتم مواصلة مناقشة المسائل النووية. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ الحرب مع إيران، وإن الولايات المتحدة تبلي بلاء عظيما. من جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لشبكة CNN أنه تم إجراء محادثات غير مباشرة الخميس بين طهران وواشنطن، وإحراز بعض التقدم بعد لمس رغبة بذلك لدى الطرفين. وأضاف أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول، ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. في مستجدات الوضع في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء، والعفو الشامل عن كل من يترك القتال مع الحوثيين. ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على سلسلة جبال نمان، وأنها استهدفت تجمعات للحوثيين في محافظة الضالع وفي كهبوب وفي ذوباب وتعز. في المقابل، قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها تصدت لتحركات عسكرية قرب جبل نمام وما جاوره في مديرية الوازعية بتعز، وأسقطت 3 مسيرات. وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في الرياض، واستعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة. وأضافت وزارة الدفاع السعودية إن رؤساء هيئات الأركان أكدوا عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال، والتزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد العزم على الدفاع عن أمن السعودية. إذن نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المستجدات، خاصة ما تعلق منها بتصريحات وزير الخارجية الإيراني عراقجي. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، هل من ردود فعل حتى الآن من واشنطن على ما عرضه وزير الخارجية الإيراني؟
1: عبد القادر، حتى اللحظة سوى هذا التصريح الذي نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، وأن هذا التصريح لا يرد بشكل مباشر على ما تحدث به وزير الخارجية الإيراني، ولا عن خطة 7 أيام أو هدنة 7 أيام أو فتح المضيق خلال 7 أيام إذا توقفت الولايات المتحدة عن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية وحتى الإفراج عن الأموال الإيرانية. المسؤول الأمريكي تحدث أن هناك محادثات عبر الوسطى تجري مع الجانب الإيراني، وأنها بناءة وأنها إيجابية، وتطرقت لجميع المواضيع بما في ذلك الملف النووي الإيراني، وهو الملف الذي على أساسه وبسببه قامت هذه الحرب ووصلت إلى ما وصلت إليه. لكن الجهد الأمريكي الآن المنصب حول اختبار مدى جدية إيران كما يقول مسؤولون أمريكيون في التوصل إلى اتفاق والالتزام به، لأن المأخذ الأمريكي على الجانب الإيراني أنه كلما تم التوصل إلى اتفاق معه، هناك طرف في الداخل الإيراني يحاول تخريب هذا الاتفاق ونقضه، ومن ثم العودة إلى المربع الأول. الولايات المتحدة الآن تختبر ما إذا كان هذه المفاوضات وهذه المحادثات ستؤدي إلى نتائج. وزير الخارجية الأمريكي وصفها بأنها تبادل الأفكار والرسائل وليس مفاوضات بمعنى التفاوض، ومحاولة لبحث إمكانية إذا كان المسار الدبلوماسي سيؤدي إلى نتيجة هذه المرة مختلفة عن النتائج التي أدى إليها في المرات السابقة، وما إذا كان بالإمكان فعلا التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب. بينما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إيران ماليا واقتصاديا وعبر الحصار البحري وعملية المنبوذ الاقتصادي، وتواصل حتى صد السفن التي تحاول الوصول إلى الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية تحدثت أنه منذ فرض الحصار البحري على إيران تم تغيير مسار 122 سفينة كانت متوجهة إلى الموانئ الإيرانية أو منطلقة منها، وأن هذا نتيجة لأن الحصار البحري محكم على إيران ومحكم على الموانئ الإيرانية ويشكل ضغطا ماليا واقتصاديا. هناك أيضا مسؤول أمريكي تحدث من أن عملية المنبوذ الاقتصادي تؤدي نتائج كما نتائجها المرجوة، وأن الاقتصاد الإيراني يعاني بشدة جراء هذه العملية والعقوبات التي تفرض بين الفينة والأخرى على إيران. حتى أن أحد أعضاء الكونغرس السيناتور سكوت، وهو عن وبعد خروجه من إحاطة لقائد القيادة المركزية، تحدث أن ما سمعه في هذه الإحاطة يضفي إلى أن الولايات المتحدة بدأت تنتصر في هذه الحرب، وأن الاقتصاد الإيراني والحصار البحري المفروض على إيران والعقوبات المفروضة عليها بدأت تعطي نتائج مرجوة للولايات المتحدة في الداخل الإيراني، وتضغط بشكل كبير على صانع القرار في إيران لتغيير مواقفه وتقديم مزيد من التنازلات. هناك أيضا شق يتعلق في إطباق الحصار على إيران لكن بين شركائها. هناك حديث تحدث به السفير الأمريكي لدى بيجين بالقول أن الصين تزود إيران بمعلومات استخباراتية وصور لأقمار صناعية وحتى بعض المعدات العسكرية، وأن هذه شكوك لدى الولايات المتحدة الأمريكية نقلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقائه نظيره الصيني في البيت الأبيض على مدى الساعات 48 الماضية، وأخبره بأن هذا الأمر غير مقبول. وهذا التصريح من السفير الأمريكي ربما يعزز المخاوف التي كانت تتناولها وسائل الإعلام الأمريكية ويتناولها خبراء هنا في الداخل الأمريكي من أن هناك فعلا دعما صينيا وروسيا إلى إيران بالمعلومات الاستخباراتية وصور الأقمار الصناعية حتى بعض قطع الغيار للمعدات العسكرية وربما حتى بعض الذخائر. وهذا ما تحاول الإدارة الأمريكية صد البلدين عن القيام به لإطباق الضغط الأمريكي على إيران وعدم السماح لإيران بتعويض ما تخسره من معدات عسكرية، خصوصا إثر الضربات التي وجهتها القيادة المركزية لمنصات ورادارات الإيرانية على السواحل المطلة على مضيق هرمز لتحمي القيادة المركزية المسارين الذي فتحتهما عبر المضيق، وتتواصل حماية ناقلات النفط والسفن التجارية.
2: حوار بين البلدين بقيادة الوسيط القطري. يعيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد على العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها، مع التأكيد على أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات ولكنها لن تستسلم أمام الضغوط الخارجية. هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي قال أنه بالإمكان فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وذلك إذا توفرت الظروف المناسبة ودون أي ضغوط أو تهديدات، مشيرا إلى أن بلاده كان قد التزمت بالأمور المتعلقة بالعبور الآمن للسفن من المضيق وفقا لمذكرات التفاهم، ولكن الولايات المتحدة هي من انتهكتها. عسكريا هناك أيضا موقف للمتحدث باسم الحرس الثوري، الذي أكد على أن بلاده لن تتوقف عما وصفه بمعاقبة الولايات المتحدة حتى تقوم بتنفيذ شروط إيران 7، مع التأكيد على أن القوات البحرية للحرس الثوري هي من تسيطر على مضيق هرمز، رافضا التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالمرور من المضيق وأنه مفتوح، مؤكدا على أن ناقلات النفط التي تمر هي فقط تلك الناقلات المتعلقة بالشركاء التجاريين لإيران، وأن العبور يتم بإذن من طهران.
0: هذا وقد أحيت الاتصالات المكثفة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأمال بإخراج المباحثات الأمريكية الإيرانية من حالة الجمود. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده قدمت مقترحا للولايات المتحدة لاستيفاء شروط محددة لاستئناف المفاوضات، وراجى الحديث عن بحث مسار مرحلي لإنهاء الحرب.
3: منحت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتحريك المباحثات الأمريكية الإيرانية المتعثرة منذ انهيار مذكرة التفاهم في يوليو الماضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه عقد اجتماعا مثمرا بوساطة قطرية مع مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وإن الاتصالات الدبلوماسية عبر الوسطاء مستمرة. وأضاف أن بلاده قدمت مقترحا إلى الولايات المتحدة لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. في سياق نفس الجهود الرامية لإنعاش المباحثات، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك تهيئة الظروف الملائمة للحوار والجهود المبذولة لخفض التصعيد. وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس بيزشكيان أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني أهمية استمرار الدبلوماسية لخفض التوتر. في خضم هذا الحراك الدبلوماسي المكثف، نقلت رويترز عن مصادر أنه يجري حاليا بحث مسار مرحلي لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن حصارها عن إيران. ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني كبير أن الطريقة الأكثر واقعية لإنهاء الجمود هي عبر ترتيب مرحلي تسمح بموجبه إيران بالملاحة عبر هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي مع احتمال حصول طهران على أصول مجمدة. وحسب مصادر إقليمية فإن إيران أبدت استعدادا للتراجع عن مطلب إدراج رسوم لعبور مضيق هرمز في الاتفاق الأساسي ووضع المسألة في ملحق منفصل، لكن هذه المصادر ترى أن إيران لا تبدو مستعدة للتخلي عن مطلب الحفاظ على سيطرتها الإدارية على المضيق، وبذلك تبقى السيطرة والسيادة على هذا الممر المائي الحيوي من النقاط الخلافية الكبرى في المفاوضات. فدول الخليج عبرت أكثر من مرة عن رفضها لأي سيطرة إيرانية على مضيق هرمز، وشددت على ضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم تحويل الممر المائي إلى أداة دائمة للضغط على دول المنطقة. يبقى الاتفاق المرحلي الذي يجري بحثه حلا مؤقتا قد يحقق مصلحة للطرفين، فرفع الحصار عن إيران سيخفف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي لا يخفى أثرها على المواطن الإيراني. في المقابل ستسمح حرية الملاحة في مضيق هرمز بتدفق أكبر للنفط والغاز، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، مع العلم أن هذه الأسعار لها تأثير على الناخب الأمريكي وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس على الأبواب. وهنا يطرح السؤال، هل يتحقق الاتفاق قبل هذه الانتخابات أم بعدها؟ نقلت CNN عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن مناقشات إيجابية وبناءة تجري مع إيران عبر الوسطاء، وإن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية وليست في عجلة من أمرها. وترك الرئيس ترامب الباب مفتوحا أمام الاحتمالين، وقال عدة مرات إن الاتفاق قد يتم قبل الانتخابات أو بعدها. في المقابل نقلت NBC عن الرئيس الإيراني قوله إن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وفيما يبدو مسعى لتبديد المخاوف بشأن البرنامج النووي، قال بيزشكيان إن الحكومة الإيرانية منفتحة على عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال إن طهران مستعدة للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار النووي. يبقى الآن انتظار ما ستسفر عنه هذه الجهود الدبلوماسية على هامش أعمال الجمعية العامة، ويبقى التخوف من ألا يتوصل الطرفان إلى نقطة التوازن التي تسمح لكل منهما بالتخلي عن أوراق ضغطه أو بعضها دون أن يحس أنه تنازل للطرف الآخر.
0: الآن إلى تطورات في اليمن، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل اليمن وصولا إلى صنعاء، كما قال إن حكومته ستصدر عفوا شاملا عن كل من يترك ميليشيا الحوثي والقتال معها. ميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثيين في جبهة رأس غربي محافظة تعز. في المقابل قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها تصدت لتحركات عسكرية قرب جبل نمان وما جاوره في مديرية الوازعية بتعز وأسقطت 3 مسيرات. عن جديد الوضع معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر،
4: نعم عبد القادر، محور تعز العسكري أصدر قبل قليل بيانا أكد فيه أو أوجز فيه ما دار خلال 24 ساعة وقال إن هناك 13 قتيلا و12 جريحا من الحوثيين في المواجهات خلال الساعات الماضية. وقال إن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين في وادي غراب ودمرت مركبة عسكرية وعدد من الدراجات النارية، وأيضا سقط قتلى وجرحى في ذلك الاستهداف. أيضا قال إن المدفعية التابعة للقوات الحكومية شنت هجوما على عدة مواقع الحوثيين غربية تعز. أيضا كان هناك طيران حربي قد أغار على منطقة الأحكوم في منطقة الأحكوم أيضا واستهدف الحوثيين هناك. أيضا كان محور تور الباحة قد أعلن قبل قليل أعلن أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة راس، وقال إنه تمكن من إفشال ذلك الهجوم وأيضا إحباط ذلك الهجوم، ولم يتمكن الحوثيون من التقدم في تلك الهجمة. أيضا قبل ذلك كانت القوات الحكومية قد أعلنت سيطرتها على جبل نمان وكذلك على منطقة دار الكافر الواقعتان بين الوازعية في تعز وكذلك المضاربة ورأس العارة في لحج. وقال إن أهمية ذلك الهجوم أو السيطرة أن تلك المواقع تؤمن السيطرة النارية على أطراف الوازعية وكذلك على وادي المضاربة. أيضا قبل ذلك كان الناطق باسم القوات الحكومية قد أعلن أنه استهدف أو أن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين في كهبوب وفي الساحل الغربي وكذلك في بعض مناطق تعز. أيضا قوات الوطن التابعة للقوات الحكومية أعلنت أنها استهدفت الحوثيين بطائرات مسيرة في محافظة الضالع. هذا في الجانب الميداني. أيضا قبل قليل كان هناك قصف للحوثيين استهدف منطقة الدفاع الجوي شمال تعز مواقع للقوات الحكومية. هذا في الجانب الميداني. في الجانب السياسي الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كانت اليوم عبارة عن إعلان حرب، أعلن فيها التعبئة العامة وطالب فيها الأهالي بأن يساندوا الجيش وكذلك الالتحاق بالقوات المسلحة للدفاع عن الوطن كما قال، وأيضا حتى دعا فيها من هم في صف الحوثيين للالتحاق بالقوات الحكومية وسيصدر بهم عفوا عاما في لاحقا. كان الخطاب قويا جدا وأيضا له صدى واسع في كل أنحاء اليمن، وقال إنه أن الدولة لن تتوقف حتى تسيطر على كامل أراضيها حتى الوصول إلى صنعاء. في الجانب الإنساني كانت هناك إحصائيات أخيرة أو جديدة للنازحين، ووصل عدد النازحين إلى قرابة 180 ألف نازح في تعز وحدها، وصل العدد إلى 94 ألف نازح. وهؤلاء النازحون يعيشون ظروفا مأساوية صعبة في الغذاء والدواء والمياه والرعاية الصحية.
0: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. في الرياض أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في العاصمة السعودية. وقالت الوزارة إن المجتمعين استعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة وأكدوا عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال والتزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد العزم على الدفاع عن أمن السعودية. معنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. جامع، نستعرض معك أهم مخرجات هذا الاجتماع فيما يتعلق باتفاق مكة.
5: نعم عبد القادر، هذا الاجتماع كان اجتماع رفيع المستوى، شارك فيه الرؤساء أركان باكستان وتركيا والسعودية البلد المستضيف إلى جانب عدد كبير من القيادات العسكرية. وفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع السعودية فإن المجتمعين استعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، وذكر البيان أنهم المجتمعين استنكروا هجمات الحوثيين على مكة المكرمة واستهدافهم أيضا البنى التحتية المدنية والمرافق الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. السعودية. أيضا أشار البيان إلى أن المجتمعين بحثوا في تعزيز التعاون بين قوات الدول الثلاثة وتطوير التعاون الاستخباراتي لتعزيز الردع وفق ما جاء في البيان. أيضا أكد البيان أن انعقاد هذا الاجتماع في العاصمة السعودية الرياض دليل على أن الدول الثلاثة ملتزمة وعازمة في تحويل ما ورد من التزامات في اتفاقية مكة إلى تعاون عسكري فعال، كما أبدوا استعدادهم والتزامهم بالدفاع عن أمن وسيادة وسلامة المملكة العربية السعودية وفقا لمبادئ واتفاقية مكة المكرمة. أيضا البيان أشاد بالقوات المسلحة السعودية ونجاحاتهم في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. ما نستطيع أن نلمسه من هذا البيان هو أن الدول الثلاثة أرادت أن تبعث برسالة مهمة في هذا الاجتماع، وهو أن الاتفاقية السياسية في طريقها إلى تطبيق عملي. هل هذا التطبيق العملي سيتحول إلى مواجهة عسكرية مع أنصار الله الحوثي؟ ما يبدو من بنود الاتفاقية هو أنه تعزيز وترسيخ في الجوانب اللوجستية والجوانب الدفاعية ومساعدة المملكة العربية السعودية في التصدي لهجمات أنصار الله الحوثيين. وزير خارجية تركيا في الأحد الماضي أشار، وقبل انعقاد هذا المؤتمر، هو أشار إلى أنه قد يكون لدى المملكة العربية السعودية احتياجات أمنية، وذلك فيما يتعلق بالدفاعات الجوية والجوانب الاستخباراتية، وذكر هاكان فيدان أنهم سيناقشون القيادات العسكرية لدول اتفاقية مكة المكرمة تتحدث عن التزام بمبدأ الدفاع الجماعي والتزامها بحماية أراضي وسلامة المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية ومنذ أن بدأت هجمات الحوثيين على أراضيها كانت تفعل وتعزز دفاعاتها الجوية، وذلك لتقليل الخسائر سواء على الجوانب البشرية والجوانب المادية. أيضا في نفس الوقت كانت تجري تحركات دبلوماسية وتحشيد للدعم في كل المحافل الدولية للتصدي لأنصار الله الحوثيين.
0: هناك أمر لافت في هذا البيان، الإشارة إلى تنفيذ ما يتم الالتزام به بشكل فوري. ماذا عن هذه النقطة في مجمل ما نقله هذا البيان بعد هذا الاجتماع؟
5: نعم عبد القادر، لم يفصلوا فيه، لكن ما يبدو هو أن الدول الثلاثة وخاصة لأن المملكة العربية السعودية لحد منذ بداية هذه الحملة واستهدافات أنصار الله الحوثيين كانت في مواجهة مفتوحة للتصدي للصواريخ أو المسيرات وغيرها، فربما هذه الدولتين تركيا وباكستان ستفعل مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالدفاعات الجوية، فيما يتعلق بالأمور الاستخباراتية، وفيما يتعلق أيضا بالاستعداد للأسوأ في حال ما أصرت جماعة أنصار الله الحوثي في تشديد قبضتها على مضيق هرمز. ممكن أن نقرأ من زاوية أخرى، وهي هناك حراك أيضا أوسع يجري في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بدول أوروبية أبدت استعدادها في الانخراط نوعا ما، وإن كان في الجوانب اللوجستية. ففرنسا مثلا تحدثت أنها ستنشر رادارات ومنظومات دفاعية في ينبع للدفاع عن ينبع. أيضا بريطانيا قررت إرسال طائرة للتزود بالوقود في الجو، وذلك سيساعد الدفاعات الجوية السعودية. أيضا المسؤولة في الاتحاد الأوروبي هي طلبت أن من الاتحاد الأوروبي تعزيز تواجد قطعها البحرية في خليج عدن وفي البحر الأحمر. كل هذا يدل على أن هناك توجه ما لتشكل دائرة أوسع لمواجهة تهديدات أنصار الله الحوثيين في باب المنطقة، خاصة عبد القادر ولنا نعلم ما الآثار السلبية لإغلاق
0: أدركنا الوقت جامع
5: هرمز، وإذا حدث نعم.
0: وأعتذر منك، أدركنا الوقت. جامع نور من الرياض، شكرا على هذه التفاصيل.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل.

0: وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب. ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على

0: تكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: طبعا سامحوني أنا فاتحة لايف وفاتحة تسجيل وفاتحة كمان لينك تيمز، فيمكن يعني ما بين أشوف هون وأشوف هون وأشوف هون تشوفوا عيني بتحركوا كتير. إن شاء الله يا رب يكتب لنا الخير في هاي المحاضرة. وخلينا نحكي يعني إنه في البداية الحمد لله على سلامة الجميع، رجعت من إجازاتكم، واللي ما راح إجازة كمان أكيد يعني كان في عنده إشي بالصيف يعمله، فالحمد لله رب العالمين الذي أمد في أعمارنا وخلانا نبلغ يعني ما نبلغه الآن من الحمد لله رب العالمين من العودة لبيوتنا، العودة للروتين. يا الله سبحان الله الروتين أحيانا بعض الناس بيشكوا منه وإنهم بملوا هيك، لكن الإنسان بطبيعته يألف الروتين وبحب الروتين وبحب إنه حياته تكون ماشية بنظام وبطريقة معينة. نعم أغلب الناس بحبوا التغيير ويخرجوا من هذا الروتين بين فترة وأخرى، لكن دائما نعود إلى الروتين لأنه فيه نوع من ترتيب الحياة، والإنسان في هذا الوقت اللي كله أصلا تشتت وكله فوضى أكثر ما يحتاجه هو تنظيم وقته، تنظيم مشاعره، تنظيم علاقاته. يعني في الإجازة بعض العلاقات هيك بتدخل على بعض والناس ببطل في عندهم جدول واضح، فسبحان الله قد يخلق هذا نوع من الضغط، نوع من القلق، وخلينا نحكي إنه يعني نوع من المشاكل اللي إن شاء الله يعني تختفي بعد انتهاء الصيف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي علمنا الحمد، الحمد لله الذي هدانا للحمد، الحمد لله الذي يعني جعل كلمة الحمد لله رب العالمين في بداية القرآن الكريم وجعلها في كل صلاة، حتى إذا غافل الإنسان عما يحيط به من نعم لا تعد ولا تحصى، الله عز وجل أعاده بهذه الكلمة العظيمة إلى حمده وشكره والثناء عليه. بدنا نحكي عن حالة مرينا فيها جميعا، زي ما حكيت لكم سواء الناس اللي سافرت أو الناس اللي ضلت، في أصبح عندنا نوع من إنك بتحس إنك بخير وما عندك مصيبة كبيرة لا سمح الله أو ابتلاء، وما في إشي غلط في حياتك، وحتى علاقتك بالله عز وجل مش ضروري إنها تكون سيئة، لكن فجأة بتشعر إنك هيك انطفأت، خفت، بهت، وكأنه الأشياء التي كنت تتحمس لها يعني لا تعود تتحمس لها كما كنت تتحمس لها سابقا، أشياء كنت تحبها تصبح يعني مؤجلة بالنسبة لإلك. أحيانا بصير كلام الناس اللي كان ما يأثر فيك بالعادة هيك ثقيل على قلبك، بتشعر بأنه بدأنا نحاكم أنفسنا، بدأنا نسأل طب أنا شو صار معي، إيش اختلف علي، ليش مش قادر أرجع زي ما كنت، هل أنا مقصرة، هل ضعف إيماني، هل لازم أضغط على حالي أكثر. ويمكن السؤال الأهم في خضم كل ذلك في هذه الحالة التي يدخل فيها الإنسان، مش شرط طبعا بعد إجازات، يعني قد تكون حالات من الفتور تطرأ على الإنسان بين فترة وأخرى، لكن السؤال المهم مش إني أنا كيف أرجع، السؤال المهم هل كل فتور في حياتي هو ابتعاد عن الله عز وجل؟ هل كل شعور بإني بعدت فيه عن النظام، بعدت فيه عن ما كنت عليه سابقا، هل هو بعد عن الله عز وجل؟ ومن أهم أو خلينا نحكي من الخطوط العريضة اللي حاب نتناقش فيها في البداية، كيف ينظر الله عز وجل إلى الإنسان وهو في أوقات ضعفه. يعني الإنسان ولله الحمد والمنة لما تكون علاقته بالله عز وجل قوية، صلاته فيها من الخشوع ما فيها، يحرص على أدائها في أوقاتها، لديه مثلا ورده من القرآن الكريم سواء ورد التلاوة أو الحفظ أو المراجعة، لكن أول ما الإنسان يضعف يعتقد داخليا بأن الله ينظر إليه بطريقة مختلفة. حاشا لله، اليوم سوف نناقش كيف أن الله عز وجل ينظر للإنسان في لحظات ضعفه، وماذا يريد الله منا حين لا نملك أو حين لا نملك أن نعطي كما كنا نعطي سابقا. يعني هل علاقتنا بالله عز وجل قائمة فقط على النسخة القوية منا، أم أن هناك عبودية من نوع آخر؟ إيش يعني عبودية من نوع آخر؟ عبودية لا نتعلمها إلا في فترات الفتور والضعف. سبحان الله في الصيف تحديدا في الإجازات يعني بصير عنا كثير أشياء بتغير زي ما حكيت لكم الروتين في حياتنا. يعني أغلب العائلات بتسافر، سواء المغتربين بيرجعوا لبلدانهم يقضوا وقت جميل مع أهليهم، أو بيختاروا مكان تاني يقضوا فيه إجازتهم، أو الموجودين في بلدانهم الأصلية بيحبوا أنهم يطلعوا من البلد ويغيروا جو. بصير في عنا نوع من السهر زيادة، قلة نوم، بتتغير عنا أوقات النوم بشكل قد يؤثر نفسيا وجسديا على الإنسان دون أن يشعر. يعني يمكن أنت بعد فترة من الإجازة تجد بأنه أنت أصبحت سريع الغضب، هو ما بكون فعليا طبع جديد يعني وجد لديك بعد الإجازة، وإنما هو حاجة هذا الجسم إلى النوم. صار في عندك تغيير، الساعة البيولوجية تبعتك تغيرت. أحيانا الأولاد في الإجازات يعني خلينا نحكي أخلاقهم تختلف، ما في شيء يشغلهم، عندهم أوقات فراغ كبيرة جدا ممكن تأثر على تعاملي معهم أو تعاملهم معي. أحيانا بتزيد المناسبات والزيارات، وأحيانا تكون هذه الزيارات غير معد لها. يعني إحنا في هذا الزمن اعتدنا على نمط خلينا نحكي شوي أهدأ من السابق. يعني زمان كان أي حدا يروح على أي حدا في أي وقت بدون تليفون بدون ميعاد، إحنا الآن صار عندنا حساسية كبيرة من هذا الموضوع. يعني إذا بده أي أحد يجي عندك لازم يكون ماخذ منك موعد، ولازم أنت تكون محضر نفسك. فغالبا بالإجازات هاي الأشياء اللي اعتدنا عليها طول العام تختفي تتلاشى. وأحيانا لما نكون مع أهلينا بعد غياب سنة كاملة منحس إنه طاقتنا لم تعد كما كانت في السابق. يعني نستنزف، لأنك أنت كل يوم بدك تجامل، كل يوم بدك تشوف ناس جداد، كل يوم بدك تظهر أفضل ما عندك، وأحيانا ما بيكون عندك خلال الإجازة كلها يوم راحة تجلس فيه مع نفسك تستعيد توازنك. فنعتقد بمجرد إنه فتحنا باب البيت ورجعنا للعمل أو المدرسة، يعني لازم أرواحنا وأنفسنا القديمة تعود معنا فورا. يعني أنا سبحان الله مبارح بدأوا أولادي رجعوا على المدرسة، فقد يظن الإنسان خلص إني أنا وصلتهم على المدرسة بدي أرجع على البيت، خلص النظام عاد إلى البيت وكل الأمور انتظمت. لكن الحقيقة الإنسان يجب أن يسأل نفسه عندما تعود الحياة إلى روتينها السابق، إلى إيقاعها المنتظم السابق، هل الجسد عاد إلى هذا الروتين وإلى هذا النظام؟ هل القلب ما زال يحتاج المزيد من الوقت حتى يفلتر كل ما حدث معه خلال هذه الفترة؟ وهنا نستطيع أن نبدأ بآية عظيمة جدا، وهي تلخص السؤال اللي سألناه في بداية اللقاء: كيف ينظر الله عز وجل إلي في فترات ضعفي؟ كيف ينظر الله وكيف يكون شكل هذه العلاقة؟ أنا دائما أعتقد بأن الله راضي عني عندما أنا أعبد الله عز وجل بطريقة أفضل، لكن في حالة الضعف هل هذه العلاقة تختلف؟ ومن هنا يأتي قول الله عز وجل، آية عظيمة يقول الله عز وجل فيها: وخلق الإنسان ضعيفا. تركيبة الإنسان بأنه خلق من ضعف، خلق ضعيفا. والضعف في هذه الآية ليس حالة طارئة على تركيبتنا، الضعف هو جزء من تركيبة هذا الإنسان، وهو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم أننا لسنا مجرد آلات تعمل بالكفاءة نفسها كل يوم وكل شهر وكل سنة وكل ساعة. يعلم بأن تركيبة الإنسان الأساسية هي الضعف. فالإنسان يحدثنا عن أحوال متغيرة، أو عفوا الله عز وجل يحدثنا عن أحوال متغيرة في حياة الإنسان. إذن مسار العمر كله ضعف، يبدأ بالضعف ثم ينتقل إلى حالة من القوة، ثم من بعد القوة ضعف. يا الله تلخيص، يعني ليس بعده تلخيص لمسار عمر الإنسان. فالله عز وجل يقول ضعف ثم قوة ثم ضعف. فلماذا نتوقع بأن قلوبنا أو أجسادنا أو أرواحنا ستسير على خط مستقيم؟ إذا كان الله عز وجل يصفها بهذا الوضع، يصفها بأنها على هذا المنحنى من ضعف إلى قوة إلى ضعف إلى شيبة. ومن هنا ندخل إلى حديث عظيم يعني أغلبكم يمكن بيعرفوا ومر عليه، لكن يعني الآن جاء وقت ذكره ومناسبته. عندما جاء حنظلة إلى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان يبكي، وسأله سيدنا أبو بكر عن سبب بكائه، فقال له: نافق حنظلة. نافق يعني هو شعر بنفسه لأنه علاقته في هذه الفترة يبدو بأنه كان فيها نوع من الفتور، أو بدناش نحكي الفتور، قد يكون فيها نوع من الضعف اللي هو شعر بأنه لا يمثل قلبه وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو لم يكن تاركا للصلاة حاشا لله، ولم يكن بعيدا عن الله، ولم يكن تاركا لفرائضه وسننه، وبالرغم من ذلك كان خوفه نابعا من شدة حياة قلبه. كيف يعني؟ يعني لما قال نافق حنظلة، هو كان يعتقد بأن الإنسان حتى يبقى على درجة عالية من الإيمان يجب أن يبقى دائما على نفس الحالة، أن يكون دائما متشوقا للجنة، خاشعا وخائفا من النار، راغبا في الإقبال على القرآن الكريم والسنة. وعندما يعود إلى أهله، طبعا لما سأله سيدنا أبو بكر عن سبب ذلك، قال عندما نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بتكون حالتنا الروحية والنفسية والقلبية في أعلى مستوى، لكن إذا عدنا واختلطنا بأولادنا وأزواجنا وكأن الدنيا تأخذنا. فالغريب إنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني وجد في نفسه نفس الشعور، فوجد يعني كأنه فكر فيها مرة أخرى واتفق مع حنظلة بأنه هذا الشعور شعور من النفاق. فذهب سيدنا أبو بكر وسيدنا حنظلة رضي الله عنهما وأرضاهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا للرسول ما قالوه عن هذا الشعور بأنهم إذا ابتعدوا قليلا عن مصدر القوة اللي كانوا بيعتمدوا عليه اللي هو تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم ونزول الوحي عليه وتعليمهم الإسلام وفرائض الإسلام والقرآن والسنة النبوية الشريفة، وكأنهم عندما يبتعدون عن هذا المصدر يشعرون بأنه القلب فيه نوع من النفاق أو الفتور. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم مقالة عجيبة، قال يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني وأنت مع أهلك وأولادك وزوجتك تكون في حالة غير التي تكون عليها وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي رفقة أصحاب الخير وفي رفقة القرآن الكريم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم بقيتم على الحالة التي تكونون بها معي لصفاحتكم الملائكة في الطرقات. لكن الإنسان مفطور على أن تتغير مشاعره، يتغير إقباله، يتغير قوة الإيمان أو ضعفه في قلبه، ولولا أن الإيمان في القلوب يزداد وينقص لما قال الله عز وجل في كتابه العزيز ليزداد الذين آمنوا إيمانا. سبحان الله. إذن هذا الحديث كما قلنا هو مواساة لكل إنسان يشعر بأنه يكون على حالة من الإيمان، حالة عظيمة وعلاقة قوية، ولكنه عندما ينشغل بأمور الدنيا يجد في ذلك نوعا من البعد عن الله عز وجل أو النفاق كما شعر حنظلة. ونحن لا نقول بأنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، نحن لا نقول بأنه ساعة طاعة وساعة معصية، يعني هذه من أكثر الأمثلة التي قد تكون يعني والعياذ بالله فيها شيء من الحرام، اللي بيحكي لك ساعة على ربك ساعة على قلبك، هي كل الساعات لله، إن نسكي وصلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكن هي ساعة وساعة، أي أن الإنسان يعطي حق كل ذي حق، تعطي أولادك حقهم، تعطي زوجتك حقها، تعطي زوجك حقه، تعطي أهلك حقهم، دون أن يتعارض ذلك مع حق الله عز وجل، ودون أن تشعر بالتقصير أو البعد عن الله عز وجل. فالإنسان لا يستطيع أن يبقى على حالة شعورية واحدة، هذا محال. يعني قد يظن الإنسان بأنه ثبات الطريق هو ثبات الشعور، لكن في هذا الحديث العظيم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ثبات الحال لا يعني ثبات الطريق. فالإنسان خلق من ضعف ثم آتاه الله القوة ثم تعود إليه حالة الضعف، وهكذا حاله على طول الطريق. فقد يبقى الإنسان سائرا إلى الله عز وجل لكن بحرارة مختلفة. بس السؤال اللي إحنا خلينا نحكي جامعنا اليوم بشكل أو بآخر، وأنا بنصح نفسي قبل ما أنصحكم، وبتكلم مع نفسي قبل ما أتكلم معكم، وأنا عملت هذا الموضوع بالذات لي قبل أن يكون لكم، يعني ليش الصيف تحديدا يربكنا، بيربكنا حتى لو الناس ما بتسافر، والله تشعر في فترة الصيف، في فترة ابتعاد الأولاد عن المدارس، في فترة ابتعادك قليلا عن العمل، تشعر بأنه الصيف يربكنا، يربك عباداتنا، يربك نفسياتنا، يربك علاقاتنا. انظروا معي، يعني أنا كنت بدي أقدم لهذه في المقدمة لكن الآن جاء وقتها. الدين ولله الحمد والمنة، ديننا الحنيف مبني على إيقاع منتظم ولله الحمد والمنة. يعني نحن في العادة الحياة مرتبة كما رتبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا. فاليوم مقسم على 5 صلوات، والمؤمن الذي يحسب أعماله وأوقاته وأشغاله بناء على هذه الصلوات. فأنا في عندي إيقاع مرتب 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا نظرنا إلى الأسبوع كله نجد بأن الله جعل يوم الجمعة يوما منفردا مميزا مختلفا، فيه صلاة الجماعة وصلاة ولا يعفي ذلك طبعا الرجال من الصلاة جماعة في كل الصلوات في المسجد، لكن صلاة الجمعة هي جامعة وهي عيد لكل مسلم، وهو اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه سيدنا آدم عليه السلام وإلى غير ذلك من فضل يوم الجمعة. فهناك في عنا إيقاع مرتب يبدأ الأسبوع في بداية الأسبوع سبحان الله، وقلبيا أنت مستعد أن تستقبل يوم الجمعة كآخر يوم في الأسبوع. تنظر يعني إذا نظرنا إلى اليوم مرتب بحسب الصلوات، إذا نظرنا إلى الأسبوع مرتب بحسب الجمعة، إذا نظرنا إلى العام نفسه عام المسلم يختلف عن بقية الأعوام لبقية الناس. فلدينا في هذا العام رمضان إلى رمضان رمضان، وكأنه الإنسان سبحان الله فيه عندك موعد معين لعبادات معينة مخصوصة لشحن طاقتك الروحية. فالإيقاع منتظم، الصلاة للصلاة، الجمعة للجمعة، رمضان لرمضان، موسم الحج لموسم الحج، إحنا معتادين على ذلك، وهذا من كرم الله عز وجل ومنته علينا، وهذا من فضله العظيم علينا. إذن الإنسان لما يفقد هذا الإيقاع أو لما يتغير عليه هذا الإيقاع، الطبيعي بأنه يشعر بأنه عنده نوع من الضيق، بأنه عنده نوع من الارتباك. يعني حتى لو نظرنا إلى ترتيب الأذكار في حياة المسلم، والله هاي لوحدها إن شاء الله رح نخصص لها بإذن الله عز وجل محاضرة كاملة، ترتيب الأذكار. يعني إحنا في عندي كتاب، مش عارفة هلأ إذا رح ألاقيه، لكن في عندي كتاب اسمه يوم واحد من حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرتبا كما عاشه النبي، رح أحط لكم إن شاء الله اسمه الكتاب. يعني الكاتب جزاه الله عنا خير الجزاء تخيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من صلاة الفجر إلى صلاة الفجر التي تليها، فرتب فيها كل خطوات النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يستيقظ، الدعاء الذي كان يدعوه عند الاستيقاظ، ثم بعد ذلك الدعاء الذي كان يدعوه عند الخروج من البيت إلى المسجد، وهكذا وعند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، وأداء صلاة الفجر وماذا يفعل بعد صلاة الفجر من أذكار الصباح، ثم إلى ما هنالك. فالإنسان سبحان الله بطبيعته، الإنسان المسلم، الإنسان المؤمن، الإنسان اللي حياته مرتبة على شعار إن نسكي وصلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مرتبة بهذا الإيقاع، منتظمة بهذا الخيط الذي يبقي الإنسان على صلة بربه طيلة اليوم وطيلة الأسبوع وطيلة العام سبحان الله. إذن الإنسان يحتاج دائما إلى محطات تعيده باستمرار إلى المركز. خلينا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشرح في هذه النقطة شوي، يعني أنا حاطة شوية نقاط وحابة يعني نحكي فيهم شوي. يعني الإنسان في عنده مركز ثابت، المركز الثابت نحكي عن الإنسان، أسأل الله أن نكون منهم المؤمنين من عباده. أنا مركزي ثابت هو الله عز وجل، الله مركز أي إنسان هو الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنا يعني كل شيء أتوجه فيه مركزي الذي يجب أن أعود إليه هو الله دائما. لكن ماذا يحدث كما حدث مع سيدنا حنظلة؟ الذي يحدث بأن الحياة أحيانا تأخذنا بعيدا عن هذا المركز، سبحان الله ألهاكم التكاثر، تأخذك الحياة بعيدة عن هذا المركز، الأولاد، الأزواج، الأموال، الأعمال، أحيانا الابتلاءات التي قد يعجز الإنسان عن الصبر عليها أمراض ابتلي بها، مشاكل مع بعض الناس، فكل هذه الأشياء دائما تأخذك من المركز، تأخذك من الله بشكل أو بآخر. ولأن سيدنا حنظلة وهو نموذج يعني يحتذى به، كان يعلم بأن هذا المركز الذي يجب أن أتشبث به بالرغم من كل شيء، فكان يعتقد بأنه مجرد ابتعاده اليسير عنه، وإن لم يكن ابتعادا، وإن لم يكن ابتعادا، لكن هو شعر بأنني أنا إذا انشغلت بأولادي وكأنني ابتعدت عن المركز. فإحنا نريد أن نركز على أنه الإنسان أحيانا عندما يبتعد عن هذا المركز يحتاج إلى من يعيده إلى هذا المركز. كيف يعود الإنسان إلى هذا المركز؟ كما بينا سابقا بالإيقاع المنتظم لحياة الإنسان المسلم، الصلاة للصلاة، الذكر للذكر، الجمعة للجمعة، رمضان لرمضان. فكلما ابتعد، كلما أخذته الدنيا، كلما أشغله من حوله، الله عز وجل بهذه الفرائض العظيمة يعيدنا إليه. يعني بديكم فقط والله الذي لا إله إلا هو، لما يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل في كل صلاة، لما تقرأ كلام الله عز وجل، يعني أنتم متخيلين الآن إحنا عندنا 24 ساعة في اليوم، خلال 24 ساعة لدينا 5 صلوات، هذه الصلوات يعني على أعلى تقدير، الفروض على أعلى تقدير تأخذ منك نصف ساعة في اليوم، 5 صلوات ب24 ساعة. فأنا عندما يشغلني ما يشغلني بين الصلاة والصلاة من أمور دنيوية، ثم أعود إلى الصلاة وأنا متشوقة، يا رب أنا بطاريتي خلصت، أنا محتاج شحن، أنا محتاج أن أعود إلى المركز وأبدأ في تلاوة عفوا، وأعود إلى تلاوة سورة الفاتحة، أبدأ مرة أخرى الحمد لله رب العالمين. أكثر ما أحمد الله عز وجل عليه وأنا أقرأ هذه الآية أني أقف الآن بين يديك يا الله، وأنك جددت لي العهد معك، وأنك لم تحرمني هذه الصلاة، وأنك لم تحرمني الوقوف بين يديك. بمجرد ما أدخل في هذه الصلاة أحكي يا رب أنا بدي أشحن. يا جماعة هواتفنا بتحتاج شحن، كل شيء في حياتنا يحتاج شحن، وأيضا أرواحنا تحتاج أن تعود إلى هذا المركز. ولذلك إحنا في الصيف بصرعنا خربطة في هاي الأمور، بصرعنا خربطة في الصلاة، بصرعنا خربطة في, في, في, في, في أمور الجمعة وغيره من هذه الأمور اللي أحيانا نحتاج. حتى يعني بعض الناس والله وأنا كمان يعني للأسف حدث معي هذا الأمر، إنه الصلاة بصير تأديتها واجب أكثر من تأديتها كنوع من الراحة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصفها ويقول أرحنا بها يا بلال. فبيكون عندك واجبات كثيرة والتزامات وكذا، فتتحول الصلاة بشكل أو بآخر إلى نوع من أداء الواجب. فسبحان الله لما تختل هذه المواعيد في الصيف، إحنا مش بس نخسر الروتين، ليس ما نخسره فقط هو الروتين، وإنما نخسر المراسي الصغيرة. إيش يعني المراسي الصغيرة؟ المراسي الصغيرة هي الأشياء التي تثبتنا بشكل يومي. المراسي الصغيرة هي التي تعيد إليك توازنك، هي التي تعيد إليك هذه الطاقة، هي التي تعيد لك اللذة في عبادة الله عز وجل. إذن الصلاة موجودة طبعا والحمد لله رب العالمين ملتزمين فيها، لكن قد لا تكون الصلاة خلال هذه الفترة التي نبتعد فيها عن الله، سواء كانت إجازة زي ما حكيت لكم، أو سواء كنا في فترة شعرنا بأننا يعني عبادتنا فترت فيها، أو إقبالنا على الطاعة لم يكن كما كان. فأحيانا الصلاة موجودة ولله الحمد والمنة، الصلاة موجودة ونصليها، لكن لم تعد على أول الوقت كما كانت، لم يعد استمتاعي بسورة الفاتحة وتجديدي لهذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم كما كان سابقا، لم يكن توسلي وحاجتي وإظهار ضعفي وذلي لله عز وجل كما هو عندما أقول إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا هذا الفطور يدخل في هذه المراسي الصغيرة اللي هي كانت في الأساس تعيد إلي توازني. قد يكون لدي ورد قرآن زي ما حكيت لكم، الورد قد يكون مراجعة، قد يكون حفظ، وقد يكون مجرد تلاوة تدبرية أخذ منها زاد روحي. طيب خلال إجازة الصيف أو خلال الفترات التي أشعر فيها بالفتور، أشعر بأنه هذا الورد لم يكن كما كان، إما أن أقصر في أدائه، وإما أنه لم يعد بتلك الحرارة التي كنت أؤديه فيها. أحيانا النوم زي ما حكينا، ساعات النوم تتغير، وهذا شيء سبحان الله له علاقة بأجسادنا، أجسادنا أيضا تتأثر، الجسد المنهك المتعب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. فأنا لما يتخربط نومي، تتخربط مواعيد زياراتي، تتخربط حتى نظامي الغذائي، الأكل اللي عم باكله ما عاد منتظم، ما عاد إله ساعات منتظمة، البيت على الأغلب دائما مليء، الهاتف على طول شغال، سفر وزيارات ومناسبات، سبحان الله. يعني كل ذلك وبنيجي بنستغرب وبنحكي ليش أنا حاسة حالي مشتتة، كل هاد مش عارفين ليش مشتتين. طيب ليس فقط الجسد له نظام، وإنما الروح أيضا لها نظام، وإذا اختل هذا النظام، هذا النظام سوف يؤثر على عبادة الإنسان وعلى علاقته بربه. وهون بدي أفرق بين ثلاث أمور رئيسية. ضروري جدا إذا شعر الإنسان بأني في حالة ضعف، في حالة فتور، في حالة ابتعاد عن الله عز وجل والعياذ بالله، ضروري جدا أن أفرق بين أمور ثلاثة. أول شيء، التعب ليس فتورا، التعب الجسدي والنفسي ليس فتورا، والفتور ليس دائما غفلة، والغفلة ليست نهاية الطريق. نعيدها؟ طيب بإذن الله. التعب ليس دائما فتورا، والفتور ليس دائما غفلة، والغفلة ليست هي نهاية الطريق. كل إنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، قادر على أن يشخص ما يشعر به، لكن ضروري جدا أن أفرق بين التعب وبين الفتور، ضروري جدا أن أفرق بين الفتور وبين الغفلة، ضروري جدا إذا شعرت بأنني وصلت فعليا للغفلة بأنني أعلم بأنها ليست نهاية الطريق. أحيانا أنت بتكون فقط متعب محتاج للراحة، خذ من الراحة ما شئت. أحيانا فعليا بكون عندنا فتور بسبب كل الأمور التي حدثت معنا، وهون إحنا مش محتاجين نرجع لله عز وجل مرة واحدة. سبحان الله، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأحيانا والعياذ بالله قد يغفل القلب، قد ندخل في مرحلة الغفلة، لكن قد يكون الله عز وجل أوصلنا إلى هذا الحال حتى نجدد التوبة، حتى نجدد الأوبة، حتى نعود إليه بروح جديدة وبهمة عالية. فأمر المؤمن كله خير، كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته ضراء شكر، عفوا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإذا هو في كل أموره على خير. نعود ونقول، ليس كل تعب فتور، وليس كل فتور غفلة، والغفلة ليست نهاية الطريق. إذا الآن بدنا ندخل في موضوع، بأنه إذا أنا وضعت هذه الأمور الثلاثة تحت عنوان واحد، يعني إذا أنا شعرت بأنني متعبة، وهذا التعب يترجم على أنه فتور، وهذا الفتور يترجم في قلبي على أنه غفلة، أول شيء رح يخطر في قلبي، رح يخطر في ذهني، رح يخطر على بالي بأنني بعيدة عن الله عز وجل، وهذا بحد ذاته يؤلم المؤمن أي إيلام، لأنني أضع التعب والفتور والغفلة في عنوان واحد، في سطر واحد، في مرتبة واحدة، وهم أبدا ليسوا في نفس المرتبة. أعيدوا تقييم أنفسكم، أعيدوا تقييم الشعور اللي أنتوا الآن عليه. هل أنا فقط في مرحلة التعب؟ إذن أخذ وقتي من الراحة. تعب جسدي محتاجة أرتاح، تعب نفسي محتاجة أركز، محتاجة أنقطع عن بعض الأعمال التي تزيد من شعوري بالاستنزاف والاحتراق النفسي. مجرد تعب لا يعني بأنني أنا فترت عبادتي. طيب لا، أنا والله عندي تعب، لكن هذا التعب تحول إلى أنه الصلاة أصبحت ثقيلة علي، أصبحت إذا سمعت الأذان أشعر بثقل، هون دخلت في مرحلة فتور، بدأت أؤجل وأسوف وردي من القرآن الكريم. أنا دخلت في مرحلة أخرى. إذن المرحلة الأولى التعب ليس فتورا، وعلاجه بسيط، الراحة فقط. لكن فتور أنا بدأت أؤجل الصلاة، بدأت أتهرب من بعض الأمور اللي كانت هي زاد روحي لإلي. كثير من الناس بيشبكوا لي، جلان كنا نقرأ القرآن ونتدبر ونحفظ، وفجأة شعرت بأنه لا رغبة لي في الاستمرار، لا رغبة لي في القراءة المزيد أو تدبر المزيد أو حفظ المزيد. هذا فتور. إذن الآن دخلت في الفتور، إن شاء الله رح نحكي عن علاج هذا الفتور بإذن الله، يعني ما بدنا نستبق الأمور. لكن إحنا ما زلنا الآن في مرحلة التقييم أو التشخيص، وشخص نفسي أقيم ذاتي. هل أنا في المرحلة الأولى مرحلة تعب فقط؟ أراجع نفسي، التعب ماذا يحتاج له؟ تعب نفسي ماذا يحتاج له؟ تعب جسدي ماذا يحتاج له؟ دخلت أنا في مرحلة الفتور والعياذ بالله، راح نتكلم عنها الآن، وما هي أهم الوسائل والطرق حتى أخرج من هذا الفتور وأعود إلى، مش إلى ما كنت عليه، إلى أفضل مما كنت عليه بإذن الله عز وجل. وقد يصل الإنسان والعياذ بالله إذا استمر به هذا الفتور إلى الغفلة. الغفلة يعني أصعب مرحلة يصل إليها الإنسان، لكن لا يفقد فيها الإنسان الأمل. لا أفقد الأمل حتى لو أنا وصلت إلى مرحلة من الغفلة، حتى أنا لو وصلت إني بدأت أضيع وردي من القرآن الكريم، وبدأت أضيع صلواتي، وبدأت أجلس مع ناس يأخذونني إلى هذه الدنيا. إحنا غالبا شو بنحكي في هيك حالة؟ نفسي أرجع زي زمان، نفسي أرجع زي قبل. يعني أنا كنت أصحى بكير، وكنت أصحى قبل الفجر وأصلي ركعتين، إيش اللي صار معي؟ بطلت أصحى حتى على الفجر نفسها. كنت قادرة إني أعمل أشياء كثيرة في نفس اليوم، كنت أخشع أكثر، كنت أنجز أكثر، كنت أتحمس للمحاضرات، للصحبة الطيبة، لمجالس الذكر، للعبادة. فندخل في حالة مقارنة، يعني أنت أغنى الناس عنها في هذه المرحلة. نبدأ نقارن النسخة الجديدة منا بالنسخة القديمة. النسخة الجديدة منا، مش بدي أحكي نسخة جديدة، ولكن الحل الذي وصلنا إليه الآن مع تراكم التعب ودخولنا في مرحلة الفتور، وقد يكون في قلبنا والعياذ بالله قليل من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. فببدأ أنا وصلت إلى هنا، أريد بلمح البصر أن أعود إلى هنا. في فراغ كبير، لا يمكن أن أتجاهل هذه المسافة بين النقطة ألف والنقطة باء. لكن الخطر مش في إني أنا محاولتي في الرجوع إلى ما كنت عليه، الخطر بأنه أعتقد بأنه المطلوب مني في هذه المرحلة أن أكون كما كنت سابقا. أحيانا الله عز وجل لا يريدك أصلا أن تعودي إلى النقطة التي كنت عليها. عمرنا فكرنا بهذا التفكير؟ عمرنا فكرنا بأن الله عز وجل في هذا الطريق، وعندما انشغلنا وابتعدنا قليلا، هل فكرنا بأن الله عز وجل يريد لك عودة أقوى ونسخة أفضل وطريق أسلم؟ ليش أنا أصلا أرضى أن أعود إلى ما كنت عليه إذا كان الله عز وجل يريد لي طريقا أفضل ونسخة أفضل؟ سبحان الله، انظروا إلى دموع التائبين، انظروا إلى تضرعهم لله عز وجل، انظروا إلى شعورهم بالخفة بعد أول توبة، بعد أول مناجاة مع الله عز وجل. الله عز وجل يحب عباده الذين يتضرعون إليه في ظلمات الليل. يا رب سامحني، بعدت، يا رب خذ بيدي، يا رب ردني إليك ردا جميلا. يا هذه الحالة الشعورية لو بقيت على الحالة الإيمانية التي كنت عليها سابقا لم تكوني لتبلغيها. لكن قد يكون في ابتعادنا عن الله عز وجل، في شعورنا بالفتور، رحمة من الله أنه يريد أن يعيد لك حرارة التوبة وحرارة الإيمان وحرارة السؤال وحرارة التذلل بين يديه. يمكن الله عز وجل يريدك أن تعبديه في مكان غير المكان الذي كنت تعبديه فيه. يمكن يريدك أن تعبديه في بطريقة مختلفة عن التي كنت تعبدينه فيها. سبحان الله، لأنه يمكن أحيانا إحنا بنربط علاقتنا بالله عز وجل بصورة واحدة فقط عن أنفسنا. يعني بحكي أنا قوية، أنا نشيطة، أنا عندي ورد طويل ما بين مراجعة وقراءة وحفظ، أنا أقوم الليل، أنا أعطي بدون يعني بدون انقطاع، أنا عندي وعندي وعندي من الإنجازات. فإذا ضعف هذا الشعور أو ضعفت هذه النسخة عني، نشعر بأنه علاقتنا بالله عز وجل ضعفت، مع أنه العبودية أوسع بكثير من ذلك. العبودية، العبودية لله، تحقيق هذه العبودية لا يكون فقط بأنك أنت تقوم الليل كل ليلة وتحقق وردك. العبودية هي في عودتك وأوبتك ورجوعك إلى الله عز وجل. إحنا أغلبنا للأسف نغفل عن موضوع التوبة والأوبة إلى الله عز وجل إلا إذا وقعنا في الذنوب أو أصابنا الفتور أو اعترتنا الغفلة. ولذلك الله عز وجل يريد أن يحقق لنا نوع جديد من العبودية. الصلاة وحدها لا تكفي، قيام الليل وحده لا يكفي، يجب أن أحقق هذه العبودية لله عز وجل. يجب أن أحقق الآية الكريمة قل إن صلاتي ومحياي بكل ما فيه هذه الحياة من أمور ومشاغل وابتلاءات ودنيا تلهيني ودنيا تأخذني بكل ما فيها، وصلاتي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المركز، العودة إلى المركز. انظروا إلى كلمة محياي، الله عز وجل لم يقل فقط صلاتي ونسكي، لم يقل فقط صلاتي ونسكي لله، وإنما محياي مفهوم شامل، يعني أنا لا أعبد الله عز وجل فقط وأنا قوية، أنا لا أعبد الله عز وجل فقط وأنا على قائمة على وردي من القرآن الكريم، أنا أعبده وأنا ضعيفة، وأنا أعبده وأنا بعيدة، وأنا أعبده وأنا أشعر بالفتور، وأنا أعبده وأنا مقبلة عليه، وأنا أتعلم كيف أعبده حتى عندما أبتعد عنه. أعبده عندما أستطيع أن أعطي، وأعبده عندما لا أستطيع أن أعطي، أعبده عندما أنجز وأعبده عندما لا أنجز. والجميل بأنه العبادة في كل حالة، عبادتنا لله عز وجل في كل حالة لها اسم مختلف يرتبط بها. يعني في وقت النعمة أتعلم عبادة الشكر، كيف أشكر الله عز وجل على هذه النعمة. في حالة البلاء أتعلم عبادة الصبر، كيف أحقق هذا الصبر. في حالة التوبة، في حالة الذنب أعبد الله عز وجل باسم جديد اللي هو التوبة، أقبل على الله عز وجل باسمه التواب، أفعل أسماء الله الحسنى في تلك المواطن وتلك الحالات. لما يكون عندي حيرة في أمري أعبد الله عز وجل بالاستخارة والتوكل عليه، وهكذا عند الخوف أعبده بالافتقار إليه بالتذلل بين يديه، عند الحزن أعبده باسمه الوكيل، وعند الفتور قد تكون عبوديتك ببساطة عند الفتور ألا تنقطع عن عبادته بالمطلق. يعني إحنا حكينا التعب أول الأمر، إذا أنا لم أدرك نفسي ولم أدرك هذا التعب الجسدي والنفسي قد يدخل الآن الإنسان في حالة من الفتور، لأني أنا تعبانة فأنا فعليا مش قادرة أقوم أصلي في الصلاة في وقتها، فقد أدخل في الفتور، وهذا الفتور إذا غفلت عنه قد يدخلني إلى والعياذ بالله الغفلة. أنا الآن أريد أن نعبد الله عز وجل حتى ونحن في حالة الفتور. كيف أعبده وأنا في حالة الفتور؟ طيب أنا يا جلان أنا بحكي لك أنا عندي فتور، كيف أعبد الله في حالة الفتور؟ عبادتك في حالة الفتور ألا تنقطعي، لا تنقطعي، حتى لو أنا لم أعد أشعر بالخشوع في الصلاة كما كنت أشعر لكن أظل على صلاتي. ليش؟ الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث عظيم يقول أحب الأعمال إلى الله إيش؟ أنا مش فاتح التعليقات. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. هون تأتي تجلي عبودية الاستمرار حتى في حالة الفتور. أنا أريد أن أبقى على عهدي مع الله عز وجل حتى لو قلت عبادتي، أهم شيء أن لا تنقطع هذه العبادة. فالله عز وجل يعني لا يريد منا أن نعود إليه مرة واحدة، لأن الإنسان في حالة يعلم بها الله من تغير الحال، من تغير المشاعر، من تغير النفسية، من تغير القوة الجسدية. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني تأملوا معي هذه الكلمة العظيمة أدومها. الله يحب في علاقتك به شيئا يبقى، شيئا يبقى ثابتا، مش فقط موجة حماس وعاصفة وأريد أن أعود ثم نعود إلى الفتور مرة أخرى. يعني قد يدخل الإنسان إلى حلقات مفرغة من الفتور بسبب هذه العودة التي قد يشعر معها الإنسان بأنه مطالب بأن يعود على بالنسخة القديمة. لا، هي فكرة أنني حتى وأنا في حالة الفتور يا رب أريد أن لا أنقطع عن هذه العبادة. ويمكن من أكثر الأشياء خصوصا بعد الإجازة اللي بنعملها غلط في معالجة الفتور، أني أنا برجع زي ما حكيت لكم ببدأ أني أنا خلاص مباشرة بدي أرجع أضبط منبهي على الساعة 4 عشان أصلي قبل الفجر قيام، بدي أرجع مباشرة لوردي من القرآن الكريم، كنت أقرأ 3 أجزاء وخلال الإجازة أنا لم يعد لدي إلا جزء أو بضع جزء، والآن بدي أرجع أقرأ 3 أجزاء. والله سبحان الله، يعني طبيعة الإنسان أنه إذا عاد إلى الأمر مرة واحدة بأنه سوف يعود ويترك مرة أخرى، فبنرجع في حلقة مفرغة من الفتور، أفطر أعود مرة واحدة يوم يومين 3 بعدين برجع إلى الفتور وهكذا. ولذلك يجب أن أعيد ترتيب حياتي للخروج من حالة الفتور إذا كنت فعليا أشعر بحالة الفتور وليس مجرد تعب. كيف؟ بأنني أعيد ضبط مواعيدي وعلاقتي مع الله عز وجل بالتدريج. أنا كنت أصحى على 4، لأن خليني أصحى على 4:30، خليني أصحى 5 إلا ربع، مش مشكلة، المهم أني ما أنقطع، المهم أنه العبادة ما تروح من بين يدي، المهم أني أنا ما أنقطع. حتى في حياتنا العادية يا جماعة، الرياضة، أنا صار لي 2 شهر ما بلعب رياضة، أجي مرة واحدة أدخل على الجيم وبدي أعمل كل إشي كنت أعمله قبل ما أنقطع، جسمي ما رح يتحمل، جسمي رح ينهار، وجسمي رح يطلب مني أني أعمل هذا أو رح أعمل هذا الشيء في اليوم الأول، بعدين رح يجي أسبوع تاني أرجع لحالة الفتور، مش قادر أرجع الجيم مرة أخرى. نفس الشيء حتى في موضوع الرجيم أو الدايت، نفس الشيء، أنا قضيتها أخبص في الإجازة بدي أجي مرة واحدة أقطع نفسي، طب هو جسمك أدمن الحلو، أدمن السكر، فأنت بدك تخرج منه هذا الشيء تدريجيا. مرة واحدة بدنا نخلص شغل البيت، مرة واحدة بدنا نخلص الالتزامات اللي كانت مطلوبة منا مرة واحدة. سبحان الله، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. شوي شوي رجوعك زي ما أنت خرجت من هذا الشيء تدريجيا، عد إليه تدريجيا. سبحان الله، يعني زي ما حكيت لكم، تمسكوا بالمراسي الصغيرة، نعود إلى تحديد أهم النقاط، أهم الأولويات، أهم هذه المراسي ونعود إليها. سبحان الله، سيدتنا عائشة رضي الله عنها دائما هذا الحديث، سبحان الله، لما أتكلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومها، أتذكر وصف السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لعمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يأنسون بالحديث عن النبي، يعني يأنسون طبعا يعني ليستعيدوا تلك الأيام وأيضا للاستفادة أكثر من أشياء قد تكون فاتتهم في حياته. وأقرب الناس لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السيدة عائشة، فكانوا يذهبون إليها ويسألونها عن أمور حياته. يعني عندما سئلت أمنا عائشة عن عمل الرسول، سألوها عن عمله، فماذا قالت؟ قالت كلمة عجيبة، قالت كان عمله ديمة. قالت إذا سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان عمله ديمة. طب إيش يعني ديمة؟ ديمة من الدوام، وديمة لها معنى عظيم، معنى جميل، هو في أصل اللغة معناه المطر الذي ينزل بهدوء بلا رعد ولا برق. الديمة هو المطر الذي ينزل من السماء بهدوء بلا رعد ولا برق. انظروا ما أجمل هذه الصورة، عمله يعني وكأن عمله مستمر بدون ضجة، بدون ضجيج، بدون عودة مفاجئة، لأنه أحيانا إحنا بدنا رجعتنا إلى الله عز وجل يكون فيها اندفاع وفيها دموع وفيها قيام طويل وفيها قراءة كثيرة وفيها قرارات كبيرة. الحقيقة إنه أنا بدي يا رب بدي أبكي بين يديك، لكن الدموع ما عم تجيني، بدي أعود كما كنت لكن أنا لا أستطيع، في شيء حدث، في إشي بالإعدادات اختلف عندي. أتذكر حديث النبي أو أتذكر حديث السيدة عائشة عندما كانت تقول ديمة، أعود بهدوء بدون اندفاع، بدون تهور، بدون سقف توقعات عالي جدا. فيعني أنا إذا تركت وردي في الصيف أعود إليه، بدل ما أنا أقطعه بالكامل، أعود إليه بشكل قليل، أعود إلى القيام، أعود إلى أولوية الصلاة قبل أي عمل أقوم به على وقتها. ويمكن محتاج في هذه الفترة أن أتمسك بدعاء عظيم، أتمسك بالدعاء، هذه المرساة العظيمة. طبعا الآن سوف أخبركم عن كل المراسي اللي نعود إليها، لكن يعني رجوعنا من فترة الفتور مش لأنه إحنا بدنا نرضى بالقليل، ولكن لأنه أحيانا هذا القليل هو الجسر الذي سوف يعيدك إلى الكثير. الدين لا يقول لك إذا أنت تعبانة أتركي كل شيء، هاي هيك أنا إذا بدأ أدلل نفسي خلص أنا بترك كل شيء، لكن الدين لا يقول لك بأن تتركي كل شيء، ولا يقول لك إذا أنت تعبانة اضغطي نفسك حتى تنهاري. يعني إحنا بنروح دائما للأسف أغلب الناس دائما لازم يروح للإكستريم، والدين هو دين وسطي جاي بالوسط، أنا لا أترك بالكامل ولا أضغط على نفسي حتى يعني هذه النفس تتفلت مني، لا أصل لمرحلة إني أنا، عشان هيك حكيت لكم من البداية أنا لازم أحدد ما هو الشعور الذي يعتريني، هل هو شعور تعب، هل هو شعور فتور. إذا شعرت بأنه أنا في حالة من التعب أبحث عن الراحة الجسدية أو النفسية، شعرت أني في حالة فتور أعلم بأنه عودتي لله عز وجل لا يعني لا يلزم مني أن أعود إليه مرة واحدة، أعود إليه ديما برفق، لكن بشرط أن لا أترك، أن لا أترك. زي ما حكيت لكم الله عز وجل في فترة الفتور يريد منا عبودية معينة، هذه العبودية كيف أحققها بأنني لا أنقطع، لا أنقطع، مش يكون همي الوحيد وشغلي الشاغل إني أنا أرجع زي ما كنت قبل، لا، بإذن الله عز وجل مع هذه الفترة التي فترت فيها عن الله عز وجل ثم تعلمت أن أعود مرة أخرى بالتدريج وبالهدوء وبالرفق أعود إلى صورة أفضل وأحسن مني. إذن خلي عنا سؤال يومي كل يوم من الآن، ما هو الشيء الصغير الذي أريد أن أعود به إلى الله عز وجل؟ صلاة على وقتها، وردي من القرآن الكريم، ركعتين في جوف الليل، الدعاء المستمر، الذكر. إحنا في عنا مشكلة بتصير معانا في فترات الفتور أيضا، إنه إحنا نستنى إنه الرغبة تجينا، بيحكي لك بستنى الإلهام يجيني، بنستنى إنه أنا بدي أشتاق للقرآن الكريم، بستنى إني بدي لذة الخشوع، بدي أصحى. لا لا لا، في فترة الفتور حتى لو لم تحضرك الرغبة ولم يحضرك الشغف ولم يحضرك اللذة، استمري على العمل، ما تحكي لي لما أروق بقرأ، لا، استمري على القراءة حتى وإن كنت تشعرين بأنك لا ليس لديك اللذة التي كانت سابقا. بدي أرجع للقيام لما أرتب نومي، لا، أفردي للقيام لو ربع ساعة، وإن شاء الله الله عز وجل لما يرى منك صدقا سوف يعيد لديك الرغبة ويعيد لديك اللذة. إذن السؤال اللي بخوف لما أنا أحكي أنا سوف أعود إلى الله عز وجل إذا عادت لي الرغبة، طب إذا الرغبة ما رجعت ماذا سنفعل؟ سندخل في المرتبة الثالثة اللي هي الغفلة، لأنه لا شيء يأتي بهذه الطريقة، قد لا تأتي الرغبة، قد لا تأتي اللذة، قد يكون الله عز وجل ابتلاني بذنب معين ران على قلبي وسبب لي قسوة في ذلك القلب، فلا تعود تلك الرغبة أو تلك اللذة إلى إذا حرطم ذلك الذنب واستغفرت وأظهرت لله عز وجل صدقي. فأنا لا أنتظر الرغبة، لا أنتظر أن أعود للصلاة مرة واحدة، أعود للخشوع الذي كنت عليه، أستمر، أستمر بالرغم من كل ذلك. ولذلك من أعظم الآيات التي تتحدث عن الجهاد اليومي الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا، انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة، فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله عز وجل يقول جاهدوا وبالتالي ثم لنهدينهم، مش العكس، الهداية لا تأتي قبل الجهاد، الجهاد يأتي قبل الهداية، لا تأتيني الرغبة واللذة، لا تأتيني ما يشمل الهداية أولا ثم يأتيني الجهاد، لا، الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا ثم النتيجة لذلك لنهدينهم سبلنا. إذن أنا نعم في حالة فتور، في حالة انقطاع، في حالة شعور بأنني بعيد عن الله عز وجل، أستمر على الطاعة، أستمر على المحاولة، أستمر على ما أستطيع أن أفعله حتى يأذن الله عز وجل بأن تعود لي تلك الرغبة ويعود لي ذلك الشغف وتعود لي تلك اللذة. إحنا أحيانا بدنا الهداية الشعورية. إيش يعني الهداية الشعورية؟ يعني بدنا إنه إحنا نصلي الله عز وجل يعطينا الخشوع، بدنا نقرأ القرآن الله عز وجل يعطينا الفهم والتدبر، وكأننا نقول الله عز وجل والعياذ بالله نشترط عليه يا رب أعطيني الشوق وأنا سوف أعطي قيام الليل، أعطيني الهمة وأنا سوف أكون من يعني من الساعين في رضاك. امشي إلى الله عز وجل وفي الطريق قد تجدين قلبك. وهون عندنا معنى برضو مهم جدا، مش كل عبادة ثقيلة عليك تعني بأنك والعياذ بالله منافق. إذا بدأت العبادات تثقل على الإنسان ليس دليلا على أن هذه العبادة إذا ثقلت عليك سواء قراءة القرآن أو الصلاة أو غيرها من العبادات بأنني والعياذ بالله منافقة، وإنما قد تكون عبوديتك التي يختبرك الله عز وجل بها في هذا الوقت بأنك تصبر على هذه الطاعة حتى تعود لك نعمة الخشوع ونعمة الألفة ونعمة الرغبة ونعمة اللذة. ولما يعني سبحان الله من الشغلات الجميلة حتى كنت بحكي فيها مع بنتي قبل كم يوم، إنه إحنا نظن بأنه الخشوع نتيجة طبيعية للصلاة، ونظن بأنه الفهم واللذة نتيجة طبيعية تصاحب القرآن الكريم. إحنا يجب أن ننظر إلى هذه الأشياء، هذه الحالات الشعورية، أن ننظر إليها من منظور بأنها نعم، نعمة. الله عز وجل يمن عليك بنعمة اللذة، الله عز وجل يمن عليك بنعمة الخشوع، الله عز وجل يمن عليك بنعمة الشغف والرغبة والاستمتاع بما تفعله من طاعات. فأنا عندما أفهم بأن هذه الحالات الشعورية هي ليست شرطا لقبول العبادة، وهي ليست شرطا للاستمرار في العبادة، وهي ليست شرطا لوصف علاقتي مع الله عز وجل، أنظر إليها كنعمة. إذا الله عز وجل أنعم علي بالخشوع فهو نتيجة لفضله وكرمه علي أولا، ثم يأتي بمجاهدة النفس. الله عز وجل يرى منك صدقا ثم يبدلك مقابل هذا الصدق لذة وخشوع واستمرارية في العمل واستمرارية على هذا الشغف. يعني يجب أن أعود إلى الأساسيات، أن أعلم بأن الله يستحق أن أعبده، سواء شعرت بلذة هذه العبادة أم لم أشعر بها. الله عز وجل هو المعبود، أنا أعبده على كل حال، سواء أنا فتح الله عز وجل علي بالخشوع أم لم يفتح علي به، سواء أنا استطعت أن أبكي وأنا أتوسل إليه أم لم أكن أشعر بتلك الرغبة في البكاء، أعلم بأن الله قريب حتى لو لم أشعر بهذا القرب. أجاهد نفسي حتى ينعم الله عز وجل علي بهذه اللذة التي قد تكون عندي أو قد لا أكون أصلا وصلت إليها. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الخاشعين، أن يجعلنا من المتلذذين بعبادته. فأحيانا أنت بتيجي على حدا بيحكي لك أنا صلاة اليوم ما كانت حلوة، طب ليش ما كانت حلوة؟ والله قرأت وما تأثرت، صليت وما خشعت، دعوت وما بكيت. وكأن قيمة العبادة كلها، العبادة التي فرضها الله عز وجل عبادها، تصبح وكأن قيمتها الوحيدة بماذا أشعر أنا. العبادة ليست قيمتها في ذلك، العبادة ليست فقط تجربة شعورية، العبادة أن أقف حيث أمرني الله لأنه الله، والمشاعر نعمة. مرة أخرى، العبودية الحقة أن أقف حيث أمرني الله عز وجل أن أقف، والمشاعر المصاحبة لهذه العبادة هي نعمة من الله عز وجل. الخشوع نعمة، الدموع من خشية الله عز وجل نعمة، اللذة في الطاعة نعمة، لكنها ليست شرطا كي أطرق الباب على الله عز وجل. أنا أطلبها من الله، أتوسل من الله أن يرزقني الخشوع، أن يرزقني لذة العبادة. ومن أجمل المواقف أعتقد مع سيدنا عبد الله بن عمر حدثت، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث معه، إذا ما خانتني الذاكرة، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهما وأرضاهما، إنه

من الله عز وجل كنعمة أطلبها من الله. يا رب منحني الخشوع، يا رب ردني إليك، يا رب رد إلي اللذة في عبادتك وفي طاعتك. إذن الخطر أن يتحول الفتور إلى ترك، وهذا فرق كبير. إذا قل الورد تبعك شيء لكن أن ينقطع هذا شيء آخر. هون ننتقل من الفتور إلى الغفلة والعياذ بالله. أن تؤجل الطاعات عن وقتها غير أن تثقل عليك هذه الطاعة تصبح ثقيلة. هون ينتقل الإنسان من الفتور إلى الغفلة. أن تتصالح مع فكرة إنه أنا بقطع في الصلاة، يا الله هذه غفلة، فأنا لا أترك أكثر شيء مهم في فترة الفتور بإني يا رب أنا لا أريد أن أضل الطريق، حتى لو ما شعرت بأي مشاعر، حتى لو ما أحسست بأن علاقتي فيك كما كانت سابقا، أنا أبقى على العبادة وأعود إلى طلب ذلك منك يا رب. فلما أنا أنظر إلى الخشوع كنعمة، إلى البكاء من خشية الله كنعمة، أطلب ذلك من الله عز وجل، أتوسل إليه بهذه النعمة. طيب أنا يعني تقريبا لازم أختم خلال 5 دقائق. سبحان الله، في بس كم نقطة كنت بدي أطرحهم. طيب إذن أول مرساة هي مرساة الصلاة. انظروا كيف وضع الله عز وجل الصلاة في يومنا، كيف رتب حياتنا كلها على هذه الصلوات، فلم يجعل الصلاة مرة واحدة في الأسبوع ولا حتى مرة واحدة في اليوم، وإنما جعلها 5 مرات في اليوم حتى يبقى الإنسان على اتصال بالله عز وجل. فتصبح هذه المرساة الصغيرة التي أعود إليها حتى أعيد شحن طاقتي. يعني عندما أسمع كلمة الله أكبر أتذكر بأن الله أكبر من الشغل، أكبر من البيت، أكبر من العمل، أكبر من الموعد، أكبر من الأولاد، أكبر من الفتور نفسه. أدخل في هذه الأساسيات التي قد يغفل القلب عنها. تأمل كلمة الله أكبر. كلما بعثرتني هذه الحياة، كلما أخذتني بعيدا عن الله عز وجل، أتذكر بأن الله أكبر. أتذكر قول الله عز وجل وأقيم الصلاة لذكري. انظروا، يمكن الصلاة مش بس واجب داخل في حياتنا اليومية، الصلاة هي الشيء الوحيد الذي يعيد ترتيب اليوم. أقم الصلاة لذكري، كلما أخذتني الحياة ترجعني هذه الصلاة إلى الله عز وجل. طيب المرساة الثانية القرآن الكريم. يا الله، وهو من أعظم المراسي التي تعيد الإنسان إلى ربه. أنا هون ما بدي أحكي أنه نرجع للجزء اللي كنا نقرأه أو للورد اللي كنا نقرأه أو للحفظ اللي كنا نحفظه ولا إلا الختم اللي ممكن قد أكون انقطعت عنها، وإنما أن لا أجعل يوم واحد يمر علي دون أن أعود إلى القرآن الكريم، حتى لو صفحة واحدة أعود إلى قراءتها بتدبر وبتفسير. لا ننقطع، هذه من أعظم العبوديات التي تظهر لدى الإنسان في حالة الفتور، بأنني لا أنقطع، لا أنقطع فأعود إلى القرآن الكريم. لأنه القضية مش دائما كم قرأت، وإنما هل مر عليك يوم واحد دون أن تعود فيه إلى كلام الله عز وجل؟ يعني إحنا من الصباح بنفتح هواتفنا، بنتفقد الرسائل، بنتفقد الأخبار، وحتى إذا إنسان انشغل بشيء معين بيحكي لك اليوم ما فتحت تليفوني. لكن متى نصل إلى مرحلة نقول أنا لم أفتح اليوم مصحفي، لم أقرأ فيه كلام ربي؟ كيف سيهدأ هذا القلب وهو يسمع كلام الناس جميعا ولا يسمع كلام الله عز وجل؟ كيف سيهدأ هذا القلب وهو يتابع أخبار العالم كله ولا يتابع ما جاء في هذا الكتاب العظيم من أخبار وقصص وعبر؟ طيب بالنسبة للمرساة الثالثة اللي هي مرساة الذكر. الذكر لأنه الذكر لا يحتاج إلى ظروف مثالية، الذكر لا يحتاج إلى ظروف مثالية. يعني سبحان الله، لا الإنسان لا يحتاج إلى غرفة هادئة مثلا، ولا حتى مصحف بين يديك، ولا أن تكون متفرغا، وإنما هي مجرد كلمات الإنسان يتمسك بها على كل حال، وأنت في عملك، وأنت في حاجتك، وأنت مع أولادك، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. إذن الذكر هذه من المراسي العظيمة بعد الصلاة والقرآن الكريم، والذكر الذي يستمر على اللسان، هذه من الأشياء بإذن الله عز وجل.

التي تخرج الفتور تدريجيا من قلبك وتعيدك إلى حالة أفضل من التي كنت عليها. ويمكن قد تكون المرساة الأخيرة اللي هي من أهم المراسي في فترة الفتور، واللي هي مرساة الدعاء. أحيانا إحنا بنترك الدعاء لأنه إحنا مش عارفين بإيش ندعي، لكن مجرد وقوفك بين يدي الله عز وجل وشرح حاجتك وأنه يا رب أنا والله لا أعلم بماذا أدعو، بماذا أقبل عليك، هذه بحد ذاتها عظيمة عند الله عز وجل. يا رب أنا مش عارف شو بدي، لكن ردني إليك. يا رب لا تتركني لنفسي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا رب اجمع قلبي وشتات نفسي عليك. يا رب أريد أن أعود ولا أعرف كيف. هذه المرساة العظيمة، مرساة الدعاء، من أهم المراسي في هذه الفترة. أسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على عبادته وعلى طاعته وعلى الدعاء بما يحبه منا وبما يرضاه عنا. إذن الصلاة، يعني المرساة الأولى، الصلاة مرتبطة بالوقت. القرآن الكريم نستطيع أن نجعل له وقت ونخصص له وقت. أذكار الصباح والمساء مرتبطة بأطراف النهار واليوم. الجمعة نعود لها كل أسبوع، رمضان نعود له كل عام. وكأن ديننا يعلمنا أنه إذا الحياة أخذتك عد، إذا نسيت عد، إذا انشغلت عد، إذا فترت عد، حتى لو عدت إلى الله عز وجل 1000 مرة ولا يمل الله حتى تملون. قبل ما نسأل متى رح أرجع الحياة السابقة، متى رح أرجع أرتب البيت كله، متى رح أرجع للرياضة، متى رح أرجع لنظامي مع أولادي، متى أرجع إلى هدوء نفسي، اسألي أين صلاتي من يومي، أين قراءتي للقرآن الكريم من يومي، أين ذكري. ثبتي هذه المراسي وعليها دوري في بقية الأمور، بقية الأمور التي تعيد لك أو تعيد لك توازنك ورغبتك ولذتك وخشوعك وخشيتك. وتذكروا كما قلنا بأن الخشوع والهداية واللذة والبكاء من خشية الله عز وجل، كل هذه هي نعم نسأل الله أن يمن بها علينا، لكنها ليست شرطا للاستمرار. استمروا على كل حال وجاهدوا بالله حق جهاده، حتى إذا رأى الله عز وجل منا صدقا لنهدينهم سبلنا. جاءت الهداية نتيجة لطول الصبر والتحمل والمجاهدة في سبيل الله. ويمكن هي فكرة لقاء اليوم، إنه مش كيف أعيش حياتي من غير فتور، ولا كيف أضل إنسان قوي، ولا كيف أرجع النسخة القديمة مني، وإنما كيف يبقى لنا طريق إلى الله في كل الحالات. إذا فتر قلبك يوما لا تخاف، لا تحكم على نفسك في فترة ضعفك، لا تنتظر أن تعود كما كنت. خذ قلبك كما هو وفر به إلى الله عز وجل. تذكروا قول الله عز وجل ففروا إلى الله.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. رواه ابن حبان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص يذكر عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة.

0: يطلقها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، ثم يستأنف التفاوض للتوصل لاتفاق نهائي، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن للاستجابة للخطة الإيرانية. من جانبه، قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز تعليقا على خطة 7 أيام الإيرانية إنه تم عقد مناقشات بناءة مع إيران عبر وسطاء، وأنه يتم مواصلة مناقشة المسائل النووية. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ الحرب مع إيران، وإن الولايات المتحدة تبلي بلاء عظيما. من جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لشبكة CNN أنه تم إجراء محادثات غير مباشرة الخميس بين طهران وواشنطن، وإحراز بعض التقدم بعد لمس رغبة بذلك لدى الطرفين. وأضاف أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول، ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. في مستجدات الوضع في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء، والعفو الشامل عن كل من يترك القتال مع الحوثيين. ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على سلسلة جبال نمان، وأنها استهدفت تجمعات للحوثيين في محافظة الضالع وفي كهبوب وفي ذوباب وتعز. في المقابل، قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها تصدت لتحركات عسكرية قرب جبل نمان وما جاوره في مديرية الوازعية بتعز، وأسقطت 3 مسيرات. وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في الرياض، واستعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة. وأضافت وزارة الدفاع السعودية إن رؤساء هيئات الأركان أكدوا عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال، والتزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد العزم على الدفاع عن أمن السعودية. إذا نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المستجدات، خاصة ما تعلق منها بتصريحات وزير الخارجية الإيراني عراقجي. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، هل من ردود فعل حتى الآن من واشنطن على ما عرضه وزير الخارجية الإيراني؟
1: عبد القادر، حتى اللحظة سوى هذا التصريح الذي نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، وأن هذا التصريح لا يرد بشكل مباشر على ما تحدث به وزير الخارجية الإيراني، ولا عن خطة 7 أيام أو هدنة 7 أيام أو فتح المضيق خلال 7 أيام إذا توقفت الولايات المتحدة عن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية وحتى الإفراج عن الأموال الإيرانية. المسؤول الأمريكي تحدث أن هناك محادثات عبر الوسط تجري مع الجانب الإيراني، وأنها بناءة وأنها إيجابية، وتطرقت لجميع المواضيع بما في ذلك الملف النووي الإيراني، وهو الملف الذي على أساسه وبسببه قامت هذه الحرب ووصلت إلى ما وصلت إليه. لكن الجهد الأمريكي الآن المنصب حول اختبار مدى جدية إيران كما يقول مسؤولون أمريكيون في التوصل إلى اتفاق والالتزام به، لأن المأخذ الأمريكي على الجانب الإيراني أنه كلما تم التوصل إلى اتفاق معه، هناك طرف في الداخل الإيراني يحاول تخريب هذا الاتفاق ونقضه، ومن ثم العودة إلى المربع الأول. الولايات المتحدة الآن تختبر ما إذا كان هذه المفاوضات وهذه المحادثات ستؤدي إلى نتائج. وزير الخارجية الأمريكي وصفها بأنها تبادل الأفكار والرسائل وليس مفاوضات بمعنى التفاوض، ومحاولة لبحث إمكانية إذا كان المسار الدبلوماسي سيؤدي إلى نتيجة هذه المرة مختلفة عن النتائج التي أدى إليها في المرات السابقة، وما إذا كان بالإمكان فعلا التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب. بينما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إيران ماليا واقتصاديا وعبر الحصار البحري وعملية المنبوذ الاقتصادي، وتواصل حتى صد السفن التي تحاول الوصول إلى الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية تحدثت أنه منذ فرض الحصار البحري على إيران تم تغيير مسار 122 سفينة كانت متوجهة إلى الموانئ الإيرانية أو منطلقة منها، وأن هذا نتيجة لأن الحصار البحري محكم على إيران ومحكم على الموانئ الإيرانية ويشكل ضغطا ماليا واقتصاديا. هناك أيضا مسؤول أمريكي تحدث من أن عملية المنبوذ الاقتصادي تؤدي نتائج كما نتائجها المرجوة، وأن الاقتصاد الإيراني يعاني بشدة جراء هذه العملية والعقوبات التي تفرض بين الفينة والأخرى على إيران. حتى أن أحد أعضاء الكونغرس السيناتور ريك سكوت، وهو عن وبعد خروجه من إحاطة لقائد القيادة المركزية، تحدث أن ما سمعه في هذه الإحاطة يضفي إلى أن الولايات المتحدة بدأت تنتصر في هذه الحرب، وأن الاقتصاد الإيراني والحصار البحري المفروض على إيران والعقوبات المفروضة عليها بدأت تعطي نتائج مرجوة للولايات المتحدة في الداخل الإيراني، وتضغط بشكل كبير على صانع القرار في إيران لتغيير مواقفه وتقديم مزيد من التنازلات. هناك أيضا شق يتعلق في إطباق الحصار على إيران لكن بين شركائها. هناك حديث تحدث به السفير الأمريكي لدى بيجين بالقول أن الصين تزود إيران بمعلومات استخباراتية وصور لأقمار صناعية وحتى بعض المعدات العسكرية، وأن هذه شكوك لدى الولايات المتحدة الأمريكية نقلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقائه نظيره الصيني في البيت الأبيض على مدى الساعات 48 الماضية، وأخبره بأن هذا الأمر غير مقبول. وهذا التصريح من السفير الأمريكي ربما يعزز المخاوف التي كانت تتناولها وسائل الإعلام الأمريكية ويتناولها خبراء هنا في الداخل الأمريكي، من أن هناك فعلا دعما صينيا وروسيا إلى إيران بالمعلومات الاستخباراتية وصور الأقمار الصناعية حتى بعض قطع الغيار للمعدات العسكرية وربما حتى بعض الذخائر. وهذا ما تحاول الإدارة الأمريكية صد البلدين عن القيام به لإطباق الضغط الأمريكي على إيران وعدم السماح لإيران بتعويض ما تخسره من معدات عسكرية، خصوصا إثر الضربات التي وجهتها القيادة المركزية لمنصات ورادارات الإيرانية على السواحل المطلة على مضيق هرمز لتحمي القيادة المركزية المسارين الذي فتحتهما عبر المضيق، وتتواصل حماية ناقلات النفط والسفن التجارية.
2: حوار بين البلدين بقيادة الوسيط القطري. يعيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد على العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها، مع التأكيد على أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات ولكنها لن تستسلم أمام الضغوط الخارجية. هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي قال أنه بالإمكان فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وذلك إذا توفرت الظروف المناسبة ودون أي ضغوط أو تهديدات، مشيرا إلى أن بلاده كان قد التزمت بالأمور المتعلقة بالعبور الآمن للسفن من المضيق وفقا لمذكرة التفاهم، ولكن الولايات المتحدة هي من انتهكتها. عسكريا هناك أيضا موقف للمتحدث باسم الحرس الثوري، الذي أكد على أن بلاده لن تتوقف عما وصفه بمعاقبة الولايات المتحدة حتى تقوم بتنفيذ شروط إيران 7، مع التأكيد على أن القوات البحرية للحرس الثوري هي من تسيطر على مضيق هرمز، رافضا التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالمرور من المضيق وأنه مفتوح، مؤكدا على أن ناقلات النفط التي تمر هي فقط تلك الناقلات المتعلقة بالشركاء التجاريين لإيران، وأن العبور يتم بإذن من طهران.
0: هذا وقد أحيت الاتصالات المكثفة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأمال بإخراج المباحثات الأمريكية الإيرانية من حالة الجمود. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده قدمت مقترحا للولايات المتحدة لاستيفاء شروط محددة لاستئناف المفاوضات، وراجع الحديث عن بحث مسار مرحلي لإنهاء الحرب.
3: منحت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتحريك المباحثات الأمريكية الإيرانية المتعثرة منذ انهيار مذكرة التفاهم في يوليو الماضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه عقد اجتماعا مثمرا بوساطة قطرية مع مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وإن الاتصالات الدبلوماسية عبر الوسطاء مستمرة. وأضاف أن بلاده قدمت مقترحا إلى الولايات المتحدة لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. في سياق نفس الجهود الرامية لإنعاش المباحثات قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك تهيئة الظروف الملائمة للحوار والجهود المبذولة لخفض التصعيد. وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس بيزشكيان أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني أهمية استمرار الدبلوماسية لخفض التوتر. في خضم هذا الحراك الدبلوماسي المكثف نقلت رويترز عن مصادر أنه يجري حاليا بحث مسار مرحلي لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن حصارها عن إيران. ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني كبير أن الطريقة الأكثر واقعية لإنهاء الجمود هي عبر ترتيب مرحلي تسمح بموجبه إيران بالملاحة عبر هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي مع احتمال حصول طهران على أصول مجمدة. وحسب مصادر إقليمية فإن إيران أبدت استعدادا للتراجع عن مطلب إدراج رسوم لعبور مضيق هرمز في الاتفاق الأساسي ووضع المسألة في ملحق منفصل. لكن هذه المصادر ترى أن إيران لا تبدو مستعدة للتخلي عن مطلب الحفاظ على سيطرتها الإدارية على المضيق، وبذلك تبقى السيطرة والسيادة على هذا الممر المائي الحيوي من النقاط الخلافية الكبرى في المفاوضات. فدول الخليج عبرت أكثر من مرة عن رفضها لأي سيطرة إيرانية على مضيق هرمز، وشددت على ضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم تحويل الممر المائي إلى أداة دائمة للضغط على دول المنطقة. يبقى الاتفاق المرحلي الذي يجري بحثه حلا مؤقتا قد يحقق مصلحة للطرفين، فرفع الحصار عن إيران سيخفف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي لا يخفى أثرها على المواطن الإيراني. في المقابل ستسمح حرية الملاحة في مضيق هرمز بتدفق أكبر للنفط والغاز ما يؤدي إلى انخفاض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، مع العلم أن هذه الأسعار لها تأثير على الناخب الأمريكي وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس على الأبواب. وهنا يطرح السؤال، هل يتحقق الاتفاق قبل هذه الانتخابات أم بعدها؟ نقلت CNN عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن مناقشات إيجابية وبناءة تجري مع إيران عبر الوسطاء وإن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية وليست في عجلة من أمرها. وترك الرئيس ترامب الباب مفتوحا أمام الاحتمالين وقال عدة مرات إن الاتفاق قد يتم قبل الانتخابات أو بعدها. في المقابل نقلت NBC عن الرئيس الإيراني قوله إن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وفيما يبدو مسعى لتبديد المخاوف بشأن البرنامج النووي، قال بيزشكيان إن الحكومة الإيرانية منفتحة على عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال إن طهران مستعدة للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار النووي. يبقى الآن انتظار ما ستسفر عنه هذه الجهود الدبلوماسية على هامش أعمال الجمعية العامة، ويبقى التخوف من ألا يتوصل الطرفان إلى نقطة التوازن التي تسمح لكل منهما بالتخلي عن أوراق ضغطه أو بعضها دون أن يحس أنه تنازل للطرف الآخر.
0: الآن إلى تطورات في اليمن، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل اليمن وصولا إلى صنعاء، كما قال إن حكومته ستصدر عفوا شاملا عن كل من يترك ميليشيا الحوثي والقتال معها. ميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثيين في جبهة رأس غربي محافظة تعز. في المقابل قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها تصدت لتحركات عسكرية قرب جبل نمان وما جاوره في مديرية الوازعية بتعز وأسقطت 3 مسيرات. عن جديد الوضع معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر،
4: نعم عبد القادر، محور تعز العسكري أصدر قبل قليل بيانا أكد فيه أو أوجز فيه ما دار خلال 24 ساعة وقال إن هناك 13 قتيلا و12 جريحا من الحوثيين في المواجهات خلال الساعات الماضية. وقال إن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين في وادي غراب ودمرت مركبة عسكرية وعدد من الدراجات النارية، وأيضا سقط قتلى وجرحى في ذلك الاستهداف. أيضا قال إن المدفعية التابعة للقوات الحكومية شنت هجوما على عدة مواقع الحوثيين غربية تعز. أيضا كان هناك طيران حربي قد أغار على منطقة الأحكوم في منطقة الأحكوم أيضا واستهدف الحوثيين هناك. أيضا كان محور دور الباحة قد أعلن قبل قليل أعلن أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة راس، وقال إنه تمكن من إفشال ذلك الهجوم وأيضا إحباط ذلك الهجوم، ولم يتمكن الحوثيون من التقدم في تلك الهجمة. أيضا قبل ذلك كانت القوات الحكومية قد أعلنت سيطرتها على جبل نمان وكذلك على منطقة دار الكافر الواقعتان بين الوازعية في تعز وكذلك المضاربة ورأس العارة في لحج. وقال إن أهمية ذلك الهجوم أو السيطرة أن تلك المواقع تؤمن السيطرة النارية على أطراف الوازعية وكذلك على وادي المضاربة. أيضا قبل ذلك كان الناطق باسم القوات الحكومية قد أعلن أنه استهدف أو أن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين في كهبوب وفي الساحل الغربي وكذلك في بعض مناطق تعز. أيضا قوات درع الوطن التابعة للقوات الحكومية أعلنت أنها استهدفت الحوثيين بطائرات مسيرة في محافظة الضالع. هذا في الجانب الميداني. أيضا قبل قليل كان هناك قصف للحوثيين استهدف منطقة الدفاع الجوي شمال تعز مواقع للقوات الحكومية. هذا في الجانب الميداني. في الجانب السياسي الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كانت اليوم عبارة عن إعلان حرب، أعلن فيها التعبئة العامة وطالب فيها الأهالي بأن يساندوا الجيش وكذلك الالتحاق بالقوات المسلحة للدفاع عن الوطن كما قال، وأيضا حتى دعا فيها من هم في صف الحوثيين للالتحاق بالقوات الحكومية وسيصدر بهم عفوا عاما في لاحقا. كان الخطاب قويا جدا وأيضا له صدى واسع في كل أنحاء اليمن، وقال إنه أن الدولة لن تتوقف حتى تسيطر على كامل أراضيها حتى الوصول إلى صنعاء. في الجانب الإنساني كانت هناك إحصائيات أخيرة أو جديدة للنازحين، ووصل عدد النازحين إلى قرابة 180 ألف نازح في تعز وحدها، وصل العدد إلى 94 ألف نازح. وهؤلاء النازحون يعيشون ظروفا مأساوية صعبة في الغذاء والدواء والمياه والرعاية الصحية.
0: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. في الرياض أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في العاصمة السعودية، وقالت الوزارة إن المجتمعين استعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة وأكدوا عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال والتزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد العزم على الدفاع عن أمن السعودية. معنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. جامع، نستعرض معك أهم مخرجات هذا الاجتماع فيما يتعلق باتفاق مكة.
5: نعم عبد القادر، هذا الاجتماع كان اجتماع رفيع المستوى، شارك فيه الرؤساء أركان باكستان و تركيا والسعودية البلد المستضيف إلى جانب عدد كبير من القيادات العسكرية. وفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع السعودية فإن المجتمعين استعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، وذكر البيان أنهم المجتمعين استنكروا هجمات الحوثيين على مكة المكرمة واستهدافهم أيضا البنى التحتية المدنية والمرافق الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. أيضا أشار البيان إلى أن المجتمعين بحثوا في تعزيز التعاون بين قوات الدول الثلاثة وتطوير التعاون الاستخباراتي لتعزيز الردع وفق ما جاء في البيان. أيضا أكد البيان أن انعقاد هذا الاجتماع في العاصمة السعودية الرياض دليل على أن الدول الثلاثة ملتزمة وعازمة في تحويل ما ورد من التزامات في اتفاقية مكة إلى تعاون عسكري فعال، كما أبدوا استعدادهم والتزامهم بالدفاع عن أمن وسيادة وسلامة المملكة العربية السعودية وفقا لمبادئ واتفاقية مكة المكرمة. أيضا البيان أشاد بالقوات المسلحة السعودية ونجاح في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. ما نستطيع أن نلمسه من هذا البيان هو أن الدول الثلاثة أرادت أن تبعث برسالة مهمة في هذا الاجتماع، وهو أن الاتفاقية السياسية في طريقها إلى تطبيق عملي. هل هذا التطبيق العملي سيتحول إلى مواجهة عسكرية مع أنصار الله الحوثي؟ ما يبدو من بنود الاتفاقية هو أنه تعزيز وترسيخ في الجوانب اللوجستية والجوانب الدفاعية ومساعدة المملكة العربية السعودية في تصدي الهجمات أنصار الله الحوثيين. وزير خارجية تركيا في الأحد الماضي أشار وقبل انعقاد هذا المؤتمر هو أشار إلى أنه قد يكون لدى المملكة العربية السعودية احتياجات أمنية، وذلك فيما يتعلق بالدفاعات الجوية والجوانب الاستخباراتية، وذكرها كان في دان أنهم سيناقش القيادات العسكرية لدول اتفاقية مكة المكرمة تتحدث عن التزام بمبدأ الدفاع الجماعي والتزامها بحماية أراضي وسلامة المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية ومنذ أن بدأت هجمات الحوثيين على أراضيها كانت تفعل وتعزز دفاعاتها الجوية، وذلك لتقليل الخسائر سواء على الجوانب البشرية والجوانب المادية. أيضا في نفس الوقت كانت تجري تحركات دبلوماسية وتحشيد للدعم في كل المحافل الدولية للتصدي لأنصار الله الحوثيين.
0: هناك أمر لافت في هذا البيان، الإشارة إلى تنفيذ ما يتم الالتزام به بشكل فوري. ماذا عن هذه النقطة في مجمل ما نقله هذا البيان بعد هذا الاجتماع؟
5: نعم عبد القادر، لم يفصلوا فيه، لكن ما يبدو هو أن الدول الثلاثة وخاصة لأن المملكة العربية السعودية لحد منذ بداية هذه الحملة واستهدافات أنصار الله الحوثيين كانت في مواجهة مفتوحة للتصدي للصواريخ أو المسيرات وغيرها، فربما هذه الدولتين تركيا وباكستان ستفعل مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالدفاعات الجوية، فيما يتعلق بالأمور الاستخباراتية، وفيما يتعلق أيضا بالاستعداد للأسوأ في حال ما أصرت جماعة أنصار الله الحوثي في تشديد قبضتها على مضيق هرمز. ممكن أن نقرأ من زاوية أخرى، وهي هناك حراك أيضا أوسع يجري في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بدول أوروبية أبدت استعدادها في الانخراط نوعا ما وإن كان في الجوانب اللوجستية. ففرنسا مثلا تحدثت أنها ستنشر رادارات ومنظومات دفاعية في ينبع للدفاع عن ينبع. أيضا بريطانيا قررت إرسال طائرة للتزود بالوقود في الجو، وذلك سيساعد الدفاعات الجوية السعودية. أيضا المسؤولة في الاتحاد الأوروبي هي طلبت أن من الاتحاد الأوروبي تعزيز تواجد قطعها البحرية في خليج عدن وفي البحر الأحمر. كل هذا يدل على أن هناك توجه ما لتشكل دائرة أوسع لمواجهة تهديدات أنصار الله الحوثي. الحوثيين في باب المندب، خاصة عبد القادر، لأننا نعلم ما الآثار السلبية لإغلاق مضيق هرمز، وإذا حدث
0: وأعتذر منك. أدركنا الوقت جامع نور من الرياض، شكرا على هذه التفاصيل.

شاجي تعبت وعياها تعب بدها سيوف العز وما تقبل خطب بدها تشوف هلالها النصر اكتمل لا تحزني.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في أولى حلقات هذا البرنامج الذي نطوف فيه بين أوصاف من يحبهم الله سبحانه وتعالى الموسوم بالمحبوبون في السماء. وكما قال أهل العلم، ليس الشأن كل الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. فليحرص كل واحد منا على أن يتحلى بالأوصاف التي يحبها الله حتى يكون من المحبوبين في السماء. أول هذه الحلقات نبتدئها بقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وهذه أي الآية تسمى آية المحبة، وفيها بيان لدليل المحبة وثمرتها. فدليل المحبة اتباع الرسول، وثمرتها محبة المرسل لكم. وقال رحمه الله أيضا: ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا، وصدقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبته دعوة، وقدمت حكمه على حكم غيره. فهذا هو الاتباع الذي نعنيه في هذا المقام: تصديق الرسول فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، مع محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، والرضا بأحكامه، والاقتداء بأقواله وأفعاله. قال الله جل شأنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الاتباع يورث صاحبه محبة الله له، وبذلك ينال الفلاح في الدارين. قال الله جل شأنه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأما لماذا كان اتباع الرسول سببا لمحبة الله تعالى للإنسان، فالجواب أن ذلك لأن من اتبع الرسول وأطاعه فقد أطاع الله، والله سبحانه يحب كل من أطاعه. قال الله جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن من كان محبا لله تعالى صادقا في حبه سيكون حريصا على معرفة ما يأمر الله به وينهى عنه، ليتقرب إليه بفعل ما يحبه واجتناب ما يسخطه، حريصا على معرفة ربه بأسمائه وصفاته. وهو لا يجد هذا كله إلا بمتابعة هذا الرسول الكريم، فإذا تابع الرسول في ذلك كان أهلا لأن يحبه الله جل شأنه. إن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم شرط لقبول الطاعات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله ليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون موافقا لأمر رسول الله فهو مردود على عامله. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: كل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا. إن هذه الآية امتحان من الله تعالى لكل من يدعي محبة الله ومحبة رسوله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الحسن أيضا: لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إنه من أحب قوما اتبع آثارهم. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في تعظيم الرسول وحسن اتباعه. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به. قال: لا والله، لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وقول صاحب الخاتم فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة، ولو أنه أخذه لم يحرم عليه الأخذ ولا يحرم عليه التصرف فيه بالبيع وغيره، ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به. ما كانوا يترددون أبدا في فعل ما يفعله الرسول ولا يترددون في ترك ما يتركه الرسول،

0: عليه وسلم فهو محل للاقتداء والائتساء به، إلا ما دل الدليل على أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. قال الله جل شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة لكل من كان يريد ثواب الله ويرجو لقاءه في الدار الآخرة، وهو أسوة في الأقوال والأفعال، في العبادات وفي المعاملات، وهو أسوة في أحوال الفرد مع نفسه، وأحواله مع زوجاته، وأحواله مع أولاده وجيرانه. هو أسوة عليه الصلاة والسلام في سائر حياتنا، إلا ما قام الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد اختص به، فذلك لا يقتدى به فيه، كالزواج بأكثر من أربع، فقد دل الدليل على أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا حسن الاتباع لنبيه، وأن يجعلنا ممن يحسن ذلك قولا وعملا، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: أبدأ قولي بحمد الله الذي هدانا لهذا الدين الأقوم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المكرم وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين. أما بعد، فيا إخواني ويا أبنائي، لقد كان إخوانكم المسلمون في عصور النور أحرص من عرفت الدنيا على الوحي الإلهي. كانوا يشهدون مجالسه ويفقهون نفائسه، يطبعون بها تصرفاتهم حتى أصبحوا من خير الدالين عليه. عنهم يأخذ الناس تعاليم الإسلام الحنيف، ولا يشذون عن أحكامه، ولا يغفلون عن هدايته، ليسعدوا بما أفاء الله عليهم من نعمة الإيمان وما أفاض من نور الإحسان. يا معشر المسلمين، إن من كان دستوره القرآن الذي أنزله تعالى على نبيه المصطفى، وبين دفتيه تشع أنوار الهدى، لا يحتاج إلى فلسفات لا تشفع، وثقافات جوفاء لا تنفع، وتعاليم ينقصها الدليل، لا تروي غلة ولا تشفي من علة، بل تزيد في أمراض النفوس فتضلها عن سبيل الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن من غرهم الغرور وخاضوا في بحار الديجور، وظنوا أنهم بلغوا ذروة الفهم وأمسكوا بأزمة العلم، ما أدركوا إلا الهجاء، وما سلكوا إلا دروب الشقاء، ولن يصحح أغلاط أولئك المغرورين المارقين إلا دين الله القويم واتباع طريقه المستقيم. ولئن ظلوا في العماء يتخبطون، وجهلوا بأن الحياة الدنيا قنطرة إلى ما بعدها من نعيم مقيم، فكبر عليهم أربعا لوفاتهم، وبئست حياة لا تستضيء بأنوار الهدى، ولا تتبع إلا سبل الهوى، والعاقبة للمتقين.
1: نعوذ بالله من شر الهوى
2: وممن ضلوا وأضلوا، وما علموا بأن حياتهم الأولى وسيلة لما وراءها من نعيم لا ينفد، وهناءة تتجدد في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية.
0: الويل ثم الويل لمن أذهلتهم الدنيا عن معرفة الله، فاستدرجهم الله بالنعم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وطوبى لمن ذكر ما أعد سبحانه لعباده المؤمنين في دار المقامة، فأقبل على ربه بصالح الأعمال يوم حساب القيامة. ولله در من قال يصف الدنيا: والله لو كانت الدنيا بأجمعها تبقى علينا ويبقى صفوها رغدا، ما كان من حق حر أن يذل لها، فكيف وهي متاع يضمحل غدا.
1: ستضمحل الدنيا ويذهب من عليها، فيا خسران من اطمأن إليها.
0: يا أبنائي ويا إخواني، ما خسر الخسران الكبير إلا من ظن أن شيئا من التعاليم الموضوعة يفضل أو يعدل كلام الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من أوتي القرآن فظن أن غيره أوتي خيرا مما أوتي، فقد حقر عظيما وعظم حقيرا.
2: لو نقدر أن نستوعب آية في كل مجلس نقرأ فيه القرآن الكريم، لكان لنا بعد زمن يسير من هداياته ما ليس عند أحد.
1: صدقت يا أخي.
0: كتاب الله تعالى معجزة الإعجاز، وهو المنقذ من الضلال والهادي إلى جلائل الأعمال. فبما أتى المتشدقون المارقون الضالون الذين عززوا المادة وأهملوا الروح فكونوا من أنفسهم أشلاء بلا أرواح مطرحة على أرض قفر تذروها الرياح.
1: لا رد الله غربتهم ولا زادهم إلا ضلالا.
0: وما أحق أولئك الذين غرتهم الحياة الدنيا بقول الله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وإني لأعجب من قوم يخترعون القوانين ويضعون تشريعاتهم بأيديهم، كيف أنهم يعرضون عن كتاب الله الذي هو بينهم خد طري، ويتقاعسون عن الاستجابة له في أمره ونهيه، وهو ما أمر إلا بخير وما نهى إلا عن شر.
1: يا لطف الله،
2: لهم أبصار وما لهم بصائر، وإن من حرم من نور الله فلا هادي له، ضلت ركائبهم في تيه الضياع، وضاقت عليهم المسالك في دروب المهالك، فلا حمل الصدى أخبارهم ولا بقيت ديارهم، فلا عادت تلك الركائب ولا رجع منهم غائب، وسيعلمون ما جنت أيديهم يوم يبعثون، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
0: يا هادي،
3: أنا أريد أن أتكلم.
4: دعيني أتكلم أنا.
3: إلا أنا.
5: أسكتي أنت ودعي زوجك يتكلم.
3: أنت دائما معه، هو دائما على حق وأنا المخطئة في نظرك. ها أنا سكت.
5: ما الذي بينك وبينها يا عادل؟
4: المسألة وما فيها أن هدى اشترت منذ يومين قطعة قماش لتصنع منها ثوبا، رأتها أمي فطلبت مني أن أشتري قطعة مثلها لأختي زينب، وحين علمت بنتك أني فعلت ذلك أقامت الأرض وأقعدتها وأخذت تصيح في وجهي كأنني طفل صغير.
5: وهل إذا قدم زوجك لأخته هدية غضبت ورحت تصيحين في وجهه؟
3: يا أمي أرجو أن تفهميني.
5: أخفضي صوتك وتكلمي لأفهمك.
3: أخته تغار مني، فإذا اشتريت حاجة مهما كان نوعها تحض أمها على أن يشتري لها عادل مثلها، وقد تكرر ذلك مرارا وأنا ساكتة حتى انفجرت أخيرا.
5: زوجك حر في تصرفاته وليس لك عليه حق إلا إذا حرمك واشترى لغيرك.
4: أرأيت كيف أن أمك منصفة في حكمها؟
3: أمي لا تعرف ماذا يدور خلف الستار، أهلك يطمعون بمالك ويريدون أن يكيدوا لي بهذه الطريقة الملتوية التي يتعمدون فيها إغاظتي، هل فهمت مقاصدهم؟
4: استغفر الله.
5: يا قلي يا هدى، ولا تذهبي بأفكارك إلى البعيد فتتعبي وتتعبي زوجك، ومن الخير لك أن تعيشي مع أهله بسلام.
3: إن كانوا هم يغارون مني فأنا من واجبي أن أغار على مال زوجي، إنهم ليسوا في حاجة إليه والمال عندهم مكدس، فلما لا يشترون من مالهم؟
4: من يسمعك تقولين هذا القول يظن أنهم يعيشون على حسابي.
5: يا هدى، شراء قطعة قماش لا يحتاج إلى كل هذه المشاكل.
3: لو أن المسألة وقفت عند هذا الحد لما كنت فتحت فمي بكلمة، ولكني أرى أن طلبات أم عادل لبنتها ليس لها نهاية.
4: ليكن في علمك بأنني لا أستطيع إلا أن ألبي أمي بكل ما تطلب مني، ولست مستعدا أن أغضبها على حساب رضا زوجتي.
3: أنا لا أقول لك أن تغضبها، فهي إن طلبت شيئا لنفسها قدم لها ما أرادت، ولكن أن تطلب لبنتها فهذا أمر لا يهضمه عقلي ولن أسكت عليه.
4: أرأيت كيف أنها تسبب لي المتاعب؟
5: لا عليك يا عادل، عمك أبو الندى يعرف كيف يروضها، وهو لا يرضى لك إلا أن تكون سعيدا في بيتك لا متاعب ولا مشاكل.
0: إنك تصفين أهل زوجك بالغيرة بينما أرى الغيرة تجول في صدرك ولست خالصة من شرها.
3: يا أبي
0: دعيني أكمل وأصغي إلي.
3: ها أنا مصغية.
0: يا ابنتي، إن ما يفعله زوجك لا يخرج عن أن يكون عملا مشكورا، فهو كما أنه بر بزوجته بر بأهله. وإن كنت تعتقدين بأنهم يطمعون بماله، فمهما أنفق المرء في سبيل مرضات أم وأخت وأب وأخ قليل إذا قيس بما يجلبه ذلك من تحابب وتعاطف.
4: هذا ما أهدف إليه يا عمي، وإني لا أعلم إن أنا فعلت ذلك ربحت قلوب أهلي وربحت هدى محبتهم.
0: يا ابنتي، إن المداراة رأس العقل، وإن التودد إلى الناس عمل أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس.
4: الصلاة والسلام على
0: صلى الله عليه وسلم.
5: هل بعد أن سمعت من أبيك هذا الكلام المقنع هل لازال يجول في صدرك شيء؟
3: كلام أبي جلى عن صدري كل ما كان يجول فيه، ولن تبدر مني بعد اليوم بادرة تعكر صفو عادل يا أمي.
0: قولوا توكلنا على الله وإليه ننيب.
6: توكلنا على الله وإليه ننيب.
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني منها، وهو الوسائل الفعالة في التربية. وكانت من وسائل التربية الفعالة أسلوب التحذير. والتحذير أنواع كثيرة، وننتقل اليوم إلى بعض أنواع التحذير. أولا، من أكبر الآفات الاجتماعية التي تسبب ضياع الأمة التقليد الأعمى للأقوياء والأغنياء. التقليد الأعمى قد ينسي الإنسان هويته، كما ترون نحن أمة خصنا الله بوحي السماء، نحن أمة معنا منهج، نحن أمة قال الله عنا كنتم خير أمة، أي أصبحتم خير أمة حينما اختص الله هذه الأمة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد الناس يلهثون وراء التقليد. يعني مصمم أزياء يهودي في غرب أوروبا هو الذي سيحدد ما ينبغي أن تبديه المرأة وما تخفيه من جسمها. أما منهج الله عز وجل، أما توجيهات رسول الله، هذه تأتي في المحل الثاني. يعني آفة المجتمع التقليد الأعمى. فلذلك التقليد الأعمى دليل انهيار القيم في المجتمع، القيم الدينية. التقليد الأعمى دليل ضعف العقيدة. التقليد الأعمى دليل عدم وضوح الهدف. التقليد الأعمى دليل الجهل بالمنهج. فهذا التقليد الأعمى ربما ساق الإنسان فردا وساق المجتمع إلى الويلات أنا أؤكد لكم أنه كم من بيت انهدم من التقليد الأعمى، وكم من امرأة طلقت بسبب التقليد الأعمى، وكم من أولاد تربوا مشردين بسبب التقليد الأعمى. فلذلك المربي معلما كان أو أبا أو مرشدا ينبغي أن يحذر. الآن بحياتنا المدنية في تحذير، يقول لك تقاطع طرق، أكثر الحوادث المروعة بسبب تقاطع الطرق، انتبه تقاطع طرق، انتبه منعطف خطر، انتبه مثلا جليد فرضا. فبحياتنا اليومية بالمواصلات بالطرق استعمال الأدوية، ضع هذا الدواء بعيدا عن أيدي الأطفال، دواء سام، تيار كهربائي احذر خطر الموت. يعني حياتنا اليومية بنظام السير، بنظام الكهرباء، بنظام الأدوية، في آلاف التحذيرات، والتحذير دليل رقي. لما المجتمع، يعني أحيانا وجدت بمركبة حديثة مكتوب باللغة العربية على المرآة أن هذه المرآة لا تعطيك الأبعاد الحقيقية، مقعرة. فالذي يقود المركبة قد يظن أن المسافة كبيرة بينه وبين المركبة التي قبله، يراها في المرآة. يأتي التحذير، انتبه، هذه المسافة ليست صحيحة. حتى تأتي الصورة واسعة واضحة، قد لا تكون المرآة مستقيمة، قد تأتي مقعرة أو منحنية. هذا التقعر أو هذا الانحناء يبعدها عن الحقيقة. إذاً لو أن حادثاً وقع ولم تكتب الشركة على المرآة هذا التحذير، قد يقام عليها قضية وقد تربح القضية. أنت لاحظ حياتنا المدنية في المطارات، في الطرقات، في توزيع الأدوية، في مجالات عديدة جداً هناك تحذيرات. طيب من باب أولى الإنسان يتلقى تحذيرات من الله عز وجل. أساساً كل المنهيات في الدين تحذيرات. الأمر الإلهي نوعان، أمر تكليفي وأمر تكويني. الأمر التكويني فعله، أما الأمر التكليفي أمره ونهيه. فالله عز وجل يأمر وينهى، والنهي تحذير. فإذا كان الله جل جلاله هو الذي يحذر، والنبي إياكم وكذا، إياكم وكذا، إياك وما يعتذر منه، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا الزنا، فكل منهيات القرآن ومنهيات السنة تحذير. إذا المربي من باب أولى أن يسلك أسلوب التحذير مع من يربيه. والحقيقة التحذير في معنى الرحمة، التحذير في معنى الرحمة، والتحذير في معنى الحكمة، والتحذير في معنى العلم. الذي يحذر عالم، لا، مثلا الإنسان بيحس حاله في معه بوادر مرض إنتاني، بيشتري دواء ليكافح الإنتان، فهذا الدواء 99% من الناس لما يشعر أنه تحسن يوقف الدواء. هذا الدواء إذا أوقفه، الجرثوم الذي دخل إلى جسمه بكميات الدواء القليلة بيصنع مضاد، يصبح هذا الجرثوم ممتنع عن أن يعالج. يقول لك الطبيب استعمل هذه الحبوب حتى نهايتها، ولو شعرت بالتحسن من ثاني حبة، حتى يقضي الدواء على الجرثوم قضاء مبرما. أما إذا أعطيته جرعة مخففة قليلة، الجرثوم يبقى حيا ويصنع مصل مضاد، فعندئذ لا تستطيع أن تعالج نفسك في المستقبل. باب التحذير باب رائع جدا. الإله والنبي وكل إنسان عالم وحكيم ورحيم كل حياته تحذيرات لمن حوله، فلذلك أولى بالمربي، بالمعلم، بالمدرس، بالموجه، بالأب، بالأم أن يحذروا. الحقيقة موضوع الدرس أول شيء ينبغي أن نحذر منه من حولنا ممن نعلمهم التقليد الأعمى. الإنسان المقلد أحمق، الإنسان المقلد إمعة. وهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن التقليد الأعمى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا. التشبه بالغير تقليد أعمى. يعني دائما في عندنا قاعدة: ليس المقلد كالمقلد. لمجرد أنك سلكت سلوك التقليد الأعمى فأنت دون من تقلده. لماذا قنعت أن تكون دونه؟ الطاقات التي أودعها الله في الإنسان طاقات مفتوحة وليست مغلقة، مفتوحة. فالذي يقلد لمجرد أنه يقلد وضع سقفا فوق رأسه وارتضى أن يكون محدودا، ولن يستطيع مقلد أن يقلد تقليدا تاما، إذا وضع سقفا وهو دون هذا السقف. لذلك الذين تفوقوا في الحياة ما قلدوا ولكنهم ابتدعوا بالمعنى اللغوي، عفوا لا بالمعنى الشرعي، يعني بحثوا عن شيء جديد، بحثوا عن أسلوب جديد في الحياة، بحثوا عن حرفة نادرة. لكن بلاء الناس حتى في التقليد في التجارة، يعني أي حرفة تنجح تقلد تقليد غير معقول إلى أن تصبح حرفة غير مربحة من كثرة التقليد والمنافسة. فلذلك يعني ما من مشروع نجح نجاحا كبيرا إلا لأنه كان رائدا، إلا لأن الذين قاموا عليه ما قلدوا ولكنهم بحثوا عن شيء جديد. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من الزاوية الدينية طبعا، حتى الزاوية الدنيوية، الذي يفكر بأسلوب جديد يربح. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا. أنت لك هوية، لك تاريخ. يعني مرة كنت بقارة، هي القارة اللي بجنوب شرق آسيا أستراليا، قالوا لي: هذه القارة ليس لها تاريخ. قلت: كيف؟ قال: هذه القارة أول من سكنها من غير سكانها الأصليين العتاة والمجرمون الذين أبعدوا من بريطانيا إلى أستراليا، فأجداد هذه الأمة مجرمون. أنت لك أجداد عظام، لك أبطال، أنت انحدرت من أمة يعني راقية، من أمة اصطفاها الله لتكون بينه وبين الخلق، أنت لك تاريخ. فإنسان له تاريخ، إنسان معه منهج، إنسان له هدف، لماذا يقلد؟ يعني أبسط شيء باي. شو هي باي؟ هذا أبسط شيء. السلام عليكم، هذا سلام المسلم. عود نفسك تكون إسلامي حتى في كلامك، حتى في عباراتك اليومية. نعم، فأول بند في هذا اللقاء الطيب: يجب أن تحذر من تربيه من طلابك أو من أبنائك، أن تحذرهم من التقليد الأعمى. يلغي شخصية الإنسان، يلغي هويته، يلغي طموحه، يدل على ضعف فيه. غير الإلغاء قد ينقله إلى الفساد أو إلى الهلاك. يعني مثلا تلاقي أسرة في تفاهم، في ود، لأن المرأة تريد أن تقلد جارتها أو قريبتها أو أختها التي تزوجت من غني، تصبح حياة الأسرة جحيما. تريد أن تظهر بمظهر لا تملك ثمنه، مع أنه زوجة جيد والدخل يغطي المصاريف الأساسية والأمور جيدة، لكن لمجرد أن تقلد هذه الأسرة دخلت في متاهة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أيام تحتار، طيب ما هذه الأزياء؟ غير مقبولة وغير معقولة وغير منطقية، لأنه الأقوياء الذين نعظمهم ارتدوا هذه الثياب، ينبغي أن نفعل مثلهم. مرة شكى لي أحد أصحاب معامل الجوارب أنه انتشرت صرعة من دون جوارب في الصيف، شكى لي همه أنه نحن عبيد لما يأتينا من الغرب. حدثني أخ أيضاً تاجر يعمل في الكلف النسائية، قال لي: بيكون عندنا بضاعة بالملايين، شهر شهرين تأتي في يعني مجلات الأزياء أنماط جديدة، كل هذه البضاعة لا تباع ولا بعشر قيمتها. المسلمون يلهسون وراء ما يستحدث في الغرب. طبعا هذا يستهلك طاقاتهم. يعني الإنسان حينما يلهس وراء أحدث الصرعات في الحياة لا يعجبه شيء، وهو بالمقابل لا يعجب أحدا. الحديث الأول في تشديد كبير: ليس منا من تشبه بغيرنا. الحديث الثاني في وعيد: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. يعني لفت نظري مرة، في بلاد على المستوى الرسمي الخمر ممنوعة، ولأن بعض الشاردين معجبون بالغرب يضعون على الطاولة زجاجات فيها شراب التفاح، لكن تشبه زجاجات الخمر تماما، لون الشراب والقارورة مشابهة تماما. أليس هذا مرض في الإنسان؟ يعني إذا كان محرم عليه الخمر لازم يضع على الطاولة قارورة تشبه قوارير الخمور، حتى الكؤوس. فكلما كان إيمانك قويا تبتعد عن هذه المظاهر التي تجدها عند الطرف الآخر. ليس منا، الحقيقة هذا وعيد كبير جدا، ليس منا. والوعيد الثاني: من تشبه بقوم فهو منهم. والحديث الثالث: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. هلأ في تقليد لجنس آخر، قد يقلد المؤمن غير المؤمن. الآن تقليد ضمن حلقة الإيمان أو ضمن المسلمين، لكن الرجل يتشبه بالمرأة في حركاتها وسكناتها ونعومتها وكلامها الرقيق وكأنه امرأة، وفي امرأة مسترجلة يعلو صوتها وتحد نظرتها في الآخرين ولا تستحي. لذلك لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وأنا أقول هذه الكلمة: المرأة حينما تقلد الرجال تفقد أثمن ما تملك. هي تبقى امرأة وتبقى في هويتها أنثى، لكنها تفقد أنوثتها، وأجمل ما في المرأة أنوثتها، يعني حياؤها. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع الحياء من وجوه النساء، تحد النظر إليك وتدخن، وقد يعلو صوتها مثلا. يرفع الحياء من وجوه النساء، وتنزع النخوة من رؤوس الرجال، وتنزع الرحمة من قلوب الأمراء. لا رحمة في قلب الأمير، ولا نخوة في رأس الرجل، ولا حياء في وجه المرأة. وهذه علامات من علامات آخر الزمان. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكن أحدكم إمعة يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت. والناس يقولون مثل هذا القول: أنت مع الناس، هكذا الناس، ماذا نفعل؟ بل وعامة. أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم أنه إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. أنا حينما أشعر أن إنسان يقابل السيئة بالسيئة يسقط من عين المجتمع. لماذا؟ لك جار أساء لك إساءة بالغة، أنت إذا أسأت له إساءة بالغة من نوع إساءته أنت مثله، وليس لك فضل عليه أبدا. لذلك قالوا: لا ضرر ولا ضرار، أي أن الضرر لا يزال بضرر مثله. إن فعلت كما فعل بك أنت مثل الذي فعل بك. مرة ثانية يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. معاذ الله. لكن في استثناء من هذه القاعدة، لو قلدت الأجانب بشيء جيد بالنظام مثلا رائع، لو قلدتهم بدقة مواعيدهم أروع، لو قلدتهم بإتقان صنعتهم أروع وأروع. المؤمن منفتح، يمكن أن يقتبس من كافر أسلوب جيد في التعامل، ممكن أسلوب جيد في الصناعة، ممكن. لأنه قال بعض الأدباء، قال: ثقافة أية أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. ثقافة أية أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. وهل يعقل إذا لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها؟ والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

ويسر أموري وهب لي رضاك.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 745 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 76 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا امبارح آيات عن عدة المرأة المطلقة وعدة

ازاي ما ينفعش يخطبها وهي في العده؟ قال لك يلمح لها بالخطبه، اسمها الخطبه بكسر الخاء، يعني رغبه الشخص في الزواج او نيه الشخص ان يتزوج. الخطبه بضم الخاء يعني الكلمه اللي فيها وعظ. فقال لك يلمح لها بالزواج بطريقه غير مباشره، تفهم منها انه عاوز يتجوزها ويسافر. سافر خلاص، هو قام بعمليه تعريض، يعني عرض بالزواج. هي بقى والله لو شافاه كويس وما جالهاش حد احسن منه خلاص تستناه. اقرا كده معايا الايه 235 وشوف لاي درجه ربنا سبحانه وتعالى بيعطي تفاصيل التفاصيل التفاصيل احيانا في الامور اللي تخص حياه الناس، وممكن يكونوا يعني الناس لما لا تحسن التعامل في الامور دي بتعك حياتها. يعني اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اقرا معايا 235. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني ما فيش إثم ما فيش وزر في أن الواحد منكم يعرض للمعتدة، معتدة جوزها ميت، معتدة متطلقة، مفيش مشكلة انه يعرض بالخطبة يعني الخطوبة. يعرض يعني يلمح دون تصريح، يعني لا يجوز له انه يقول لها تتزوجيني او حتى يقول لوليها ممكن تجوزني بنتك، ما ينفع. لا يجوز هذا مدام في العدة بتاعت رجل اخر سواء عايش او ميت لازم العدة تحترم. لكن لو قال لها مثلا ده انت اي راجل يتمنى يتجوزك، اه ده تعريض. يقول لها لعلمك انا قررت ان انا اتزوج، يقول لها او يقول لوليها قررت ان انا اتزوج وحاليا ابحث عن زوجة وان شاء الله ربنا يبعث لي بنت الحلال، اه ده تعريض. يعني يا جماعة انا جاهز، انا افيلابل، بس انتوا اللي لسه مش جاهزين. فكل ده يعتبر تعريض، يعني تلميح يفهم منه ان هو جد في المسألة. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني مش غلط يا رجالة، ما كان ربنا بيتكلم الرجال إنكم تعرضوا للنساء بالخطبة بالخطبة طالما تلميح دون تصريح تعريض. ولا هو غلط إن يكون عندكم يا رجال مشاعر نحو بعض النساء ورغبة في خطبتهم أو أكننتم في أنفسكم. في واحد كده إيه جواه كده مشاعر وحب ناحية واحدة ومش قادر يقوله ومش هيكوه، ده إنه بيكن في نفسه. هذا لا مفيش مشكلة في هذا. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. الإسلام دين عملي جدا ويقدر عواطف الإنسان. الراجل عاوز يتزوج إنسانة وخايف يرجع من السفر يلاقي حد تقدم له وخطبها قبله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فما ينفعش لما يرجع لها مخطوبة يروح يقول لا ده أنا كنت عايز أخطبك، ما ينفعش خلاص ما هي مخطوبة. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فربنا جعل له مخرج ان الست تعرف مشاعره فتصبر لما يرجع لو هي عايزاه وما تتسرعش في قبول شخص اخر. علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. ربنا عارف ان انتوا ممكن تكونوا بتفكروا فيهم وتبوحوا بالموضوع ده لحد قريب منكم، لكن لا تواعدوهن المواعدة على وزن المفاعلة، يعني تفاعلوا

0: تفاعل من طرفين، فانتوا ما توعدوهمش بالزواج. يعني هو ممنوع ان انت تقول لها انا عايز اتجوزك، ما تروحش انت في السر تقول لها انا عايز اتجوزك بس ما تقوليش لحد عشان ده حرام، لا ما ينفعش. ولا هي كمان ينفع توعدك سر وتقول لك ما تخافش انا هنتظرك انا هتجوزك بس لما العده تخلص، ده برضو حرام. ولكن لا تواعدوهن سرا، ده مش مسموح بيه الكلام ده، لابد من العده تحترم. الراجل اللي مات ده لابد يحترم، والراجل اللي هي في ذمته لسه لانها يعني مطلقه لانها لسه في العده وممكن يراجعها، لابد من احترام المساله دي. الا ان تقولوا قولا معروفا، المعروف اللي هو لا تجاوز فيه لحدود الادب في او اداب التعامل بين الرجال والنساء. ومنها انها لو معتده يبقى بس يعرض تعريض تلميح ان هو يعني ممكن يكون عريس. ماشي طيب، كمل بقى الايه. ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، يعني ما تعقدوش عقد الزواج، لا تعزموا عقده النكاح، ما تعملوش النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، مش قبل العده ما تخلص بيوم. يعني ايه الكتاب؟ الكتاب يعني ما كتبه الله عليكم من فرائض. مش قلنا كتب عليكم الصيام يبقى الصيام كتاب؟ ماشي. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كتابا يعني شيء مكتوب مفروض. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، الكتاب هنا اللي هو العدة، تبلغ الأجل. طيب يبقى بعد العدة اللي ربنا فرضها أهلا وسهلا تبقوا تعملوا إيه؟ الفرح. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذا التذييل للآية أنا أجده غريب جدا، لان في تحذير شديد بينتهي باسم الغفور والحليم. ربنا لما بيحذر من فعل بينهي باسماء تانية مش بالغفور الحليم. يعني مثلا في سورة البقرة خدنا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، بيحذر من حد يبدل النعمة ويذكر اسم من اسماء الجلال، اسماء اللي فيها ترهيب شوية، الله شديد العقاب. لكن مثلا لما يحث الناس على التوبة يقول يذكر أسماء الجمال، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ماشي، لكن نجد في الآية 235 هذا التذييل، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قعدت افكر فيها دي النهارده بتاع مثلا نص ساعه. ليه؟ لهجه تحذير واضحه جدا، فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. يبقى غفور حليم مش على اللي بيخالف، لا، هو عشان غفور حليم انزل لكم حكم التعريض وترككم تلمحوا للنساء برغبتكم في الزواج، عشان كده هو غفور حليم. هو كان ممكن جدا يمنع الكلام ده كله لغاية العدة ما تخلص، مسافر مش مسافر مش مشكلتنا بأجل سفرك، لا، ربنا غفور حليم، اداكم الوسيلة اللي اداكم أقصى حاجة تقدروا تستخدموها علشان تأمنوا نفسكم من الناحية دي، فمحدش يتلاعب بقى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، لأن الكلام ده بقى فيه تلاعب كتير جدا جدا. ده كمان فيه تلاعب بالنساء وبعواطف النساء، يعني واحدة أرملة أو مطلقة، فيجي واحد يبدأ يستخدم التعريض ده وهو مش جاد بس بيتلاعب بعواطفة امرأة تريد أن تتزوج وعندها وقت، مش لو قلت له مش هينفع تتجوز دلوقتي، فهو يتلاعب بيها. فربنا يتدخل ويحذر الرجال اللي ممكن يتلاعبوا بعواطف النساء ويقول لهم هو غفور حليم اداكم فرصة انكم تعرضوا، بس ده احذروا انه يكون ده مش اللي في نيتكم، لان ربنا يعلم اللي داخلكم ايه. اقرأ معايا بقى 236 و 237. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. كلام رجع تاني لقوانين الطلاق، وهدف واضح الحفاظ على حقوق المطلقات. في 4 أنواع من المطلقات يا جماعة، على حسب يعني منهم نوعين على حسب الطلاق، بعد العقد ولا يعني قبل الدخول، قبل الدخلة، ولا مطلقة بعد الدخلة. خلاص الدخلة دي اسمها الدخول، البناء بيسمى برضه. ففي اللي بتطلق وهي مكتوب كتابها بس بعد العقد يعني، وفي اللي بتطلق بعد ما بتتزوج زواج كامل وبالبناء وكل حاجة. وفي مطلقة فرض لها فريضة ومطلقة لم يفرض لها فريضة. يعني ايه؟ يعني في مطلقة سمي لها المهر ومطلقة لم يسمى لها المهر. برضو يعني ايه؟ احنا ما بنعرفش عربي بقى، احنا لازم نتكلم بالعامي. يعني في مطلقة عارفة المهر بتاعها كم بالضبط وخدت كم مقدم ومؤخر، اللي هو مؤخر الصداء كام، او مؤخر الصداء اللي بيتاخد بعد ما الراجل يموت، ده جزء من المهر. ففي واحدة عارفة راسها من رجليها، وواحدة تانية مش عارفة حاجة خالص. في ناس ما بيتكلموش في المهر، بيتركوا الامر لتقدير العريس. ماشي. طيب اول نوع هي اللي تزوجت زواج كامل ودخل بها ومعروف كمان مهرها كام، لان في مبلغ دفع عند العقد ومبلغ بيسمى المؤخر عند الوفاء او الطلاق، بتاخده المرأة قبل ما تقسم التركة لو هو مات. في هذه الحالة بقى المرأة دي ربنا كلمنا عنها خلاص في الآية 229 وقال لنا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أدي واحدة متطلقة مرتين، يبقى أكيد دي بقى إيه، خلاص دي مدخول بيها. ماشي. وبعدين لا يجوز بالنسبة لمهرها أن حد ياخد منه حاجة، لا ينقص قرش، بالكامل تاخده. تمام. امبارح حتى انا اتكلمت في موضوع الثمنية، الناس اللي عليها مؤخر قديم مكتوب من زمان لما كان الذهب مش عارف بكام، والنهاردة الذهب يعني لما كانت البيضة بقرش والنهاردة البيضة مش عارف بأربعة جنيه ولا بتاع، يبقى لا، يبقى لابد الناس اللي عايزة تدي الناس حقوقها صح تعيد حسابها في الكلام ده. طيب في بقى حالتين تانيين في الايتين بتوع النهاردة، حالتين بتوع المرأة التي لم يدخل بها، يعني اللي اتطلقت بعد عقد الزواج. الحالة الأولى لم يسمى لها المهر، يعني ما تعرفش هي متجوزة ومهرها كام. والحالة الثانية لم يدخل بها وسمي لها المهر، الآية 236. خلينا نشوف 236 الأول، ستريت فورورد كسهل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. طالما لم تتم الدخلة وطلقت بعد العقد تعطوها نصف المهر. خلاص فنصف ما فرضتم، ما دام فرضتم لهن فريضة وعارفين الست عارفة مهرها كام تاخد نص مهرها. طب لو كان دفع المهر كله، دفع لها المهر كله وبعدين حصلت مشاكل بين مامته ومامتها والدنيا اتعقدت يبقى ايه؟ الجوازة مش هتتم. الجوازة مش هتتم. يعني هي تم العقد لكن مش هيدخل بيها، وقرروا ان الطلاق افضل. طيب هو كان دفع كله، ترجع له نص المهر اللي دفعه. ترجع له نص المهر اللي دفعه، يعني ليه نص المهر بس. طيب لو كان هو لسه ما دفعش ولا قرش وعقدوا، كان لسه ما جابش الفلوس وقرروا يتطلقوا وهو لسه ما دفعش النص، يعمل ايه؟ والحمد لله جات من عند ربنا. لا يا حبيبي، ده دين دين عليك. يروح يجيب نص المهر ويدفعه خلاص، الا ان يعفون، الا لو عفت عنه قالت خلاص مش عاوزه حاجه. ده وارد يكون ولد عمال يحوش عشان يتجوز، وبعد ما يعقده يجد انه يوم ما يجدوا مع بعض انه خلاص لا، الجواز دي مش ينفع انها تكمل او تتم، والافضل ايه؟ واحنا لسه على البره اهو دلوقتي عقدنا، بس احنا ايه؟ يتطلقوا. طب ما هو نص المبلغ ده مبلغ كبير عنده، هي ممكن تعفو عنه وتقول له اتفضل خد نص فلوسك انا مش عايزها، وترجع له نص الفلوس كمان. ده وارد. وممكن العكس، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اللي هو الزوج نفسه، الا ان يعفون نون النسوه، يبقى الستات اللي تم العقد عليهم، او اللي بيعقد عقده النكاح، اللي في ايده ان هو يعقد النكاح، اللي هو الراجل العريس. ان في ناس فاهمه ان هو الولي، وده وارد ان يكون ولي، لكن مقصود بيه هنا العريس، هو اللي يعفو ويترك نص المهر اللي له. شيء كان متجوز، يعني هو لو هو غني، شوف ربنا بيشجع الناس تتسامح مع بعض، لو هو غني وتجوز انسانه فقيره، وبعدين حصل عقد بعد ما عمل العقد وشكله الموضوع مش هيتم، فقرر ان هو خلاص يطلقها، سيب النص انت بقى، او يعفو، ولا سيب لها القرشين دول يمكن ينفعوها اما تتجوز ان شاء الله، تجيب بيها الجهاز. تمام؟ فربنا بيشجع وبيقول وان تعفو اقرب للتقوى، فبيشجع الناس. هو قال للناس كل واحد حقه ايه، كل واحد ياخد حقه ياخده، لكن ربنا يحب انكم تعفوا. الغني يعفو، لو المرأة هي الأغنى تعفو، لو الرجل هو الأغنى يعفو. يعني حتى يا جماعة الخلافات دي مش لازم يكون فيها فضايح وبوليس وخناقات والشرع يسمع كله، لا غلط، بسلاسة وبرقي وخلصوا مشاكلكم. يعني حتى الطلاق ده ممكن يكون نعمة بس لو يستخدم صح. طيب وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. نلاحظ بقى ان ربنا عبر عن الجماع بالمس، ما لم تمسوهن من قبل ان تمسوهن. وده على فكرة في القرآن والسنة يعبر عن الجماع بكلمة المس. السيدة مريم قالت ايه؟ قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يعني ولا يمسسني، يعني ينفع يبقى عليها ولد لو في بشر سلم عليها او ده او مسك ايدها كده؟ لا، يمسسني معناها لم يجامعني بشر. فالمس ياتي في القران والسنه بمعنى الجماع، وده للاسف عامل مشكله لناس كتير جدا في احاديث مش فاهمينها وفاهمين معناها المس كده. لا، المس معناها الجماع. الايه اللي قبلها عن المطلقه بقى اللي لم يدخل بها ولم يسمى مهرها، يعني ما تعرفش مهرها كام، الآية 236 تعال نجيبها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المشكلة عندنا دلوقتي إن إحنا مش عارفين المهر كام عشان نقولها نصه كام، فهتاخد نصه زي إحنا مش عارفين أصلا هو كام. هي دي المشكلة دلوقتي. فدي واحدة كتب كتابها، يعني عقد عليها ثم طلقت قبل الدخول، ومهرها كمان لم يسمى، يعني مش محدد. دي تاخد ما يسمى بنفقة المتعة، ومقدارها على حسب مستوى الرجل المادي. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أبو حنيفة رضي الله عنه، أبو حنيفة ده يعني صاحب مذهب الرأي، وهو يمكن من هو اول واحد في المذاهب الاربعه، وكان رجل عبقري الحقيقه. عمل قاعده ذكيه تفيد القضاه لما يجوا يحكموا. قال لك مهر المثل بتاع البنت دي كام، فالقاضي يجي يقدر مهر المثل، يشوف اللي زيها وفي سنها وفي حالتها الاجتماعية، يعني متجوزة قبل كده ولا مش متجوزة قبل كده. لما بتتجوز من عريس زي العريس ده في نفس سنه ونفس مستوى المادي بيدفع لها مهر كام تقريبا. وعلى فكرة دي حاجة موجودة في المجتمعات كلها، معروف المهر اليمين دول بتاع الطبقة المتوسطة مبلغ كذا، معروف المهر اليمين دول بتاع الطبقة الفوق المتوسطة مبلغ مثلا كده. فهو مثلا ايه، مثلا مهر المثل بتاعها 50,000 جنيه، يبقى هي تاخد نصف مهر المثل انها لسه ما دخلتش، وهو اصلا ما فيش مهر اصلا، هو بيقدر حاجة اسمها مهر المثل ويحكم على الراجل انه يدفع لها نفقة متعة قدرها 25,000 جنيه. يبقى احنا كده خلصنا، عندنا ثلاث حالات. الحالة الرابعة هي المطلقة المدخول بها ولم يحدد مهرها، يعني واحدة اتجوزت وعاشت معاه وكله خاوة دخل بها وكله تمام وما كانش مهرها تحدد وما كانش حد، دي لما تتطلق تاخد مهر، تاخد ايه؟ تاخد مهر المثل كاملا، بيحدد ليه، بيتشاف المهر في مثل حالتها ومن عريس زي ده، وبتاخد قدره بالكامل وبيحكم لها بيه. خلاص احنا كده خلصنا النهاردة، بس هديكم كويز كده فوزير رمضان، فالزورة لبكرة واجب لبكرة تفكروا فيه. نحتاج نقرأ الايتين اللي بعد كده، الايتين اللي هنتدبرهم بكرة. حافظوا على الصلوات الوسطى، انا اسف، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. آيتين عن الصلاة، وإحنا لسه خارجين من 10 آيات عن الطلاق وأحكامه وتفاصيله وعدة، وعدة المتوفى عنها زوجها، وعدة المطلقة، والمهر بتاع المطلقة المدخول بها والغير مدخول بها، والغير مدخول بها ولم يسمى مهرا، يعني تفاصيل كتير. ومرة واحدة نلاقي في وشنا ايتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بص بقى بعدها كمان ايه، اقرا بقى الثلاث آيات اللي بعدها كمان. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. نرجع تاني نتكلم في تفاصيل عدة عن المتوفى عنها زوجها، ونتكلم عن المطلقات تاني. وكأن الآيتين 238 و239 كأنهم كده، ما تيجي تبص لهم كأنهم مقحمين في وسط آيات بتاعة الطلاق والعدة والتفاصيل القانونية. طب ليه؟ يا ترى إيه الحكمة في إن آيتين الصلاة دول يجوا كأنهم مقحمين في وسط سياق تفاصيل قانونية عن الطلاق والعدة والإجراءات والكلام ده؟ ده الواجب عشان تقعدوا تفكروا فيه النهارده، ما ده ان بتوعك مزنس كده وتفكر يا ترى ايه حكمه ربنا من كده، ترى ربنا عمل كده ليه. هو ده يعني اساس التدبر العقلي يا جماعه. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في المسجد الأقصى، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. صلي اللهم وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على من تنزل على قلبه القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالله ورسوله وتدبروا القرآن. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
5: أهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بدأنا في حلقة الأمس بفصل التدرج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد، وبأنه ينبغي أن يعلم الصبي في أول نشوئه موضوع العقيدة ليحفظه حفظا، ثم يفهمه فهما، ثم يعتقد به، ثم يوقن به ويصدقه. ما هو العمر السليم والأفضل الذي يتعلم فيه الصبي أو الصبية عقيدة الإسلام؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الإمام الغزالي يبدأ بأن الطفل في بداية نشأته ممكن أن يأخذ ويحفظ، ثم بعد ذلك يفهم، ثم بعد ذلك يعتقد، وبعد ذلك يكون التصديق، وهو الإيمان الجازم الذي لا يمكن أن تحوم حوله شائبة أو ينال منه الشك. هذا الأمر لأن من رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى جعل فطرة هذا القلب النقي بداية هو صفحة بيضاء تتواءم مع الإيمان، والفطرة لا يمكن أن تصادم الإيمان الحق في شيء. ولذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه يبين أن هذا الاعتقاد حاصل للطفل بداية، لأنه كما يقولون وكما هو معروف أن الفطرة إذا خلي بينها وبين الاعتقاد الحق من غير أن يقف هناك أي حاجز من مال أو من عصبية أو من هوى، لا بد أن تعتنق هذا الحق. هذا بالأصل بأصل الفطرة. ثم بعد ذلك يكبر الإنسان فتبدأ عنده عملية الفهم. طبعا نحن لما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ نعلم أولادكم، يعني معنى ذلك أصبحوا يتهيئون لأن يفهموا طبعا، ولكن كل عرض يختلف عن شيء آخر. العرض في الصغر غير العرض كما نحن عندنا الآن في المدارس.
4: صح.
5: قد يأخذ الطالب نفس المادة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وغيرها،
4: ولكن
5: كل مرة تعرض على الإنسان بحالة معينة. ينبغي الإنسان أن يكون حكيما، وخصوصا دعاة إلى الله أو الأهل أو ما شابه ذلك، أن يكون فطن في هذه الأمور، كيف يعطي الولد وماذا يعطيه وكيف يعطيه وكيف يجيب على تساؤلات هذا الطفل. وحينما تبدأ تساؤلات هذا الطفل ينبغي أن يجاب عليها وأن لا يسكت الطفل في هذه الحالة، لأن هذه الأمور قد تبدأ عنده بالتساؤل، ثم بعد ذلك يصبح هناك ريب، ثم بعد ذلك يتطور هذا الريب إلى شك، ثم بعد ذلك قد ينحرف الإنسان. فلا بد لكل سؤال أن يجد له جوابا، إن لم يكن عن طريقي كوالد فأنا أستوضح له ممن يوضح لي وله
4: طبعا.
5: في هذه الحالات، وليكن هناك حكمة في عرض هذه المسائل لابد من عرضها، لأن كما يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه بداية لما غرسنا هذا الاعتقاد عن طريق الحفظ، هذا الحفظ وإن كان اعتقاد في بداية الأمر لكنه اعتقاد عن تقليد، وهذا الاعتقاد عن تقليد وإن كان مقبولا في بداية الأمر لكنه ليس هو المطلوب، ليس هو المطلوب وليس هو الذي ينبغي أن يكون. التقليد وإن كان أكثر العلماء أجازوا الإيمان بالتقليد، لكن إيمان المقلد عرضة للشبهة، عرضة للتشكك، عرضة لأن يزول عند أي امتحان أو أي محنة. هنا ينبغي أن نثبت هذا الاعتقاد بالشواهد بالدلائل، والحمد لله يعني دلائل الإيمان ودلائل التوحيد أكثر من أن تحصى في الكون، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد هذا الأمر. فدلائل الكون، دلائل التوحيد المبسوسة في هذا العالم التي تعزز ما اعتنقته الفطرة وما آمنت به أكثر من أن تحصى. فلا بد أن نعطي هذا الإنسان الذي تعلم كل يوم من الدلائل، وحتى ما يكتشف الآن في صعيد العلم هو من الدلائل التي تعزز هذا الإيمان. ولذلك الإمام اللقاني رحمه الله في الجوهرة قديما بيّن أن هذا الإيمان، الإيمان عن تقليد، وإن كان مقبولا والعلماء تناقشوا حوله كثيرا، لكن هل هذا الإيمان هو المطلوب؟ فبيّن رحمه الله تعالى: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو من ترديده،
6: لأنه صورة وليس أصلا.
5: نعم، فالتقليد في هذا الأمر يبقى في تردد،
6: مطلوب لمرحلة معينة، فيما بعد يجب أن يبدأ
5: الإنسان بهذا، إلا من لا يستطيع لا نحمله، تبقى الدلائل عنده إجمالية.
6: نعم،
5: فيكفيه الدليل الإجمالي، لكن الإنسان الذي هو بالذات هؤلاء الشباب الذين الآن دخلوا المدارس، وليس هناك الإنسان العامي الذي كان يعرف بالمعنى، فأصبح الإنسان ممكن أن يطلع على هذه الأمور وممكن أن يعزز إيمانه.
6: نعم،
5: بهذا الأمر. الحقيقة أن هناك الكثير من شبابنا للأسف من يعيش هذه الحالة من الفراغ والحالة من الحاجة الشديدة لدلائل التوحيد، والتي لا تعطى له من خلال الأهل للأسف، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
6: مولانا، أولا كان كتاب الله تعالى هو السبيل إلى التعلم وطرق باب العلم.
5: نعم،
6: بكل بلاد الإسلام والمسلمين قبل يعني انتشار المدارس التي علمت العلوم الدنيوية، كان كتاب الله هو الهدف الأساس للتعلم. فكان طلب العلم عن طريق حفظ كتاب الله تعالى أولا في عمر السابعة أو عمر التاسعة أو عمر العاشرة حتى، هو الأساس لكل عائلة. فكان كتاب الله هو المدخل للعلم، فينطبع هذا في عقل التلميذ أو في عقل الصغير أو الصبي أو الفتاة، ويبقى حافظا إلى ما شاء الله، ثم يترقى في التعلم الشرعي إلى أن يصبح عالما فقط في العلوم الشرعية. الآن صارت الدنيا هي المدخل للعلم بعيدا عن تعلم الديني والتعلم الشرعي. متى سيتعلم الطفل هذا التعلم أو هذا العلم بالأحرى؟ وبدأت كل الدول الإسلامية بناء لطلب معين تخفف من مناهج التعليم الديني ساعة في الأسبوع، هذا إذا تسنى للتلميذ أن يتعلم ساعة في الأسبوع التعلم الديني. هنا الخطورة، كيف نعلم أبناءنا العقيدة السليمة ونحن لا نستطيع أن نعتمد على المدارس وفي البيت ما في البيت؟
5: الإمام الغزالي رضي الله عنه له نظرة في بالنسبة إلى العلم الديني والعلم غير الديني. الإمام الغزالي يعتبر أن كل هذه العلوم هي في الحقيقة هي من العلم الديني المطلوب دينيا، لأن هذا مما يؤدي إلى قوة هذه الأمة وإلى ثباتها وإلى خدمتها وإلى أداء رسالتها، كل هذه الأمور، فهو علم مطلوب. ولم يكن هناك في حياتنا الإسلامية السابقة انفصال بين هذا العلم وبين القرآن والدنيا وبين غيره،
6: لذلك كان العالم عالم دين وعالم دنيا.
5: نعم، لذلك نجد إمام الفخر الرازي فيلسوفا، ونجد طبيبا، ونجد الإنسان
6: لغويا فلكيا
5: مفسرا
6: كيميائيا،
5: ونجده في علم الكلام وما. وحتى العلماء لما قالوا عن تفسير الإمام الفخر الرازي قالوا: هذا الكتاب فيه كل شيء إلا التفسير، لكثرة ما فيه من عرض العلوم وعن الكون وعن علم الكلام وما شابه ذلك. كل هذه الأمور عرضها الإمام. طبعا هذا ظلم أن يقال ليس فيه تفسير، لكن من باب المبالغة أن الكتاب جمع، هو دائرة معارف في الحقيقة. كذلك نطلع على كتاب روح المعاني للإمام أبي السناء الآلوسي، فنجد هذا الإمام ملأ هذا الكتاب وهو من أروع التفاسير، كذلك بدلائل التوحيد وبعلم الجغرافيا وعلوم كثيرة جدا في هذا الكتاب. لم يكن هناك الانفصال الذي نعيشه الآن. الآن بدأ بعض الناس ينحرف بهذا العلم، لأن هذا العلم في الحقيقة كلما تعمق فيه الإنسان كلما رده إلى الله في الحقيقة. ولذلك هناك كتاب لبعض المفكرين واسمه العلم في محراب الإيمان. الحقيقة العلم من غير أن يكون مغشوشا أو أن يدس عليه شيء من العقائد التي تصوره أنه علم يناقض الدين، الحقيقة العلم كلما ازداد الإنسان علما كلما وجد نفسه يلجأ إلى محراب الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر لم يكن معروفا، الآن وجد هذا الأمر وانفصلت هذه الأمور. الحقيقة عندنا عدة خيارات. الخيارات الأولى أننا نحن الذين نصنع مدارسنا، ونحن الذين نستطيع أن نؤسس هذه المدارس كما يؤسس الغير من أصحاب أفكار شتى. فممكن نحن، لا يجوز أن نسلم هؤلاء الأولاد لمحاضن قد يربح من خلالها شيئا فانيا لا يعدل شيئا باقي. ثم بعد ذلك يخسر إيمانه ودينه. فلا يجوز أن نسلم هؤلاء الأبناء لأي مدرسة كانت، هذا أمر. الأمر الآخر أنه إذا تضاءل وضع ساعات الدين أو ما شابه ذلك في المدرسة، واجب الأهل أن يكون لهم جلسات مع أولاء، كما تجلس الأم ساعة والساعتين والثلاث لتدرس ابنها علوم الرياضيات وما شابه، ينبغي أن تجلس معه من أجل دينه. كذلك الأب ينبغي أن يفعل ولو في ساعات معينة أو في جلسات معينة، ينبغي أن يجلس لمثل هذا الأمر. لا يجوز أن يكون دور الأب أو الأم في البيت أن يجلسوا مع أولادهم مرتين وثلاث من أجل الطعام، ولا يجلس معهم مرة واحدة من أجل الدين، أو أن ينظر في أفعاله أو في سلوكه أو ما شابه ذلك. هناك مسؤولية أخطر من مسؤولية الطعام، أخطر من مسؤولية العلم التجريبي. هناك مسؤولية إما الإنسان أن يخسر فيها دينه، وإما أن يخسر فيها آخرته، وإما أن يربح ذلك. فلا بد، المسؤولية كبيرة. إن عجزت أنا عن ذلك فلأتخير لأولادي مربيا صالحا عالما. والحمد لله هناك الآن رغم هذه الظروف هناك مراكز للتعليم، وهناك دور للقرآن الكريم، وهناك مسائل كثيرة. فهناك رغبات، ولنا نحن تجارب مع هذه الحالات، أنه بعض الأطفال، يعني أقمنا بعض دورات لتحفيظ القرآن، بعض الأطفال أقام عندنا مدة شهر ونصف
6: في العطلة الصيفية.
5: في العطلة الصيفية ينام ويأكل ويشرب،
6: إقامة داخلية.
5: إقامة داخلية، وكل أسبوعين نعطيه فرصة جمعة سبت وأحد،
6: ثلاثة أيام.
5: في هذه الفترة منهم من حفظ أكثر من 10 أجزاء،
6: ما شاء الله.
5: يعني هناك طاقات عند أولادنا لا تستغل من قبل الأهل ولا تنمى من قبل الأهل، فلو هيئ له لكان هناك نوابغ.
6: يعني ما فعلتموه يضحط نظرية، النظرية التي تقول أن تحفيظ القرآن الكريم للصغار فيه إجهاد لذاكرتهم ولعقلهم، وهذا فوق طاقتهم كما يدعي البعض.
5: الحقيقة نحن وجدنا أنه هذا الأمر أنه انعكس إيجابيا، لأنه نمى مسألة الدرس والمثابرة،
6: نمى الذاكرة،
5: نعم،
6: وروض الحافظة،
5: وجعل هذا الطفل أو هذا التلميذ يألف البعد عن مجالس اللغو، وأصبح يسخر وقته فيما ينفع.
6: يعني انتظم للتعلم،
5: انتظم. وهذه حقيقة مجربة في، يعني يراها الإنسان، ولكن للأسف نحن ما زلنا عرضة للدعايات، ما زلنا نحن للأسف نقع تحت تأثير تشويش على هذه الأمور.
6: إضافة إلى التعلم، هل رأوا نماذج أو بالأحرى قدوة يتمثلونها أثناء حياتهم في هذا المخيم إن جاز التعبير؟
5: طبعا هذا هو المطلوب. نحن يعني ما جعلنا هذا يعني كدورة ينام فيها الإنسان
6: ويأكل ويشرب
5: وينام، إلا من أجل أن أتعلم من القدوة، ومن أجل أن يعيش مع بعض الإخوة الصالحين الذين، يعني وجدنا أطفالا تقوم في الليل،
6: ما شاء الله،
5: حينما تجد أستاذا لهم يقوم في الليل، وكان الأطفال يقوم،
6: يعني صحت صلاتهم.
5: نعم، لا شك أنهم أصبحوا، يعني في بعض التلاميذ تفاجأ به أهله من حيث السمت والأخلاق التي عاد بها إليهم، ومن حيث الحفظ ومن حيث رعاية الحقوق. بعض الأهالي كان يقول لي أنا كنت أجتهد جدا أن يقوم الولد يصلي في البيت، فأحاول أنا مرة ومرتين وتعود إليه الأم مرة ومرتين، ثم هو يغافلنا ويعرض عن الصلاة، فيجد بعد ذلك أن الابن ينطلق إلى المسجد يسبق والده من غير أمر ومن غير طلب. هذه الأمور تغيرت عندهم.
6: هل انقطع الاتصال بهم بعد أن انتهت الدورة أم هناك اتصال ولو أسبوع؟
5: هناك الحمد لله هناك بعض الإخوة يعني هم عندهم، هناك بعض الناس يتفاوتون حتى في التعليم والتربية، هناك بعض الإخوة من هو مغروس في حب الدعوة إلى الله والتواصل وأن يرعى ما غرس، فنجد أنه انتهت الدورة ولكن هناك بعض الأخوة ما زال يجول على أولئك الأطفال، ما زال يتزاور معهم، ما زال يسأل عنهم وهكذا. ولذلك وجدنا أنه في خلال العطلة يعني الثلاثة أيام الأطفال يعانق بعضهم بعضا ويبكون، ومع أنهم يشتاقون، مع أنهم سيغيب عن المعهد، سيغيب مثلا ثلاثة أيام وسيعيش مع أهله وهكذا. هذا الأمر لو نمي ولو دعم ولو يعني الأهل شجعوا أولادهم لربحوا أولادهم في الدنيا والآخرة. أولا لأن الأولاد غالبا ما يخشى عليهم الآن من أن يكون الولد ينشأ وأن يربى في الشارع، ونحن نعلم ماذا يجري في هذه الأمور، ونعلم أن هناك من الناس من كان على مستوى من الخلق وعلى مستوى من التفوق، فلما عاش في دائرة الإهمال والشارع وإذا به أصبح ضحية لهؤلاء العابسين الذين يعيشون في دائرة اللهو والعبث والمجون، وأصبح بعضهم من يتعاطى المخدرات وما شابه ذلك. لكن في أحسن الأحوال هنا سيعود، يعني في أقل الأحوال سيعود إليه وقد عرف حق والديه من حيث رعاية الأدب معهما، من حيث الأخلاق، من حيث المحافظة على الصلاة، وهذا الأمر الذي يقصر فيه الأهل كثيرا قد يعود من هذه المعاهد
6: آخر.
5: نعم إنسانا آخر.
6: هنا بدأتم تعلمون العقيدة كما قال الإمام الغزالي بالتحفيظ فقط؟
5: نعم، هنا في الحقيقة لهذه المراكز تحفيظ هي للقرآن أصلا
6: فقط.
5: لكن نحن وأضفنا إليها مسألتين وهي مسألة العقيدة ولكن بالتلقين، وهناك رسالة لطيفة مهمة جدا وهي الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية عن طريق السؤال والجواب للعلامة الشيخ طاهر الجزائري، فهذه تصلح لكل من ليس عنده خلفية أن يعرفها وأن يحفظها بقدر الاستطاعة.
6: فهذه بدأنا بها ثانية لو سمحتم.
5: نعم، الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية.
6: نعم،
5: هذه من أفضل ما ينبغي أن يعطى للأطفال أو لمن ليس عنده خلفية عن أمور العقيدة.
6: نعم.
5: ثم أضفنا هناك رسالة أخرى حتى يعني ينسجم الإنسان في سلوكه مع القرآن الذي يحفظ، فهناك رسالة من أدب الإسلام وهي ضرورية أن تقرأ في البيوت وأن تقرأ في المساجد وأن تقرأ في كل المجالس، أن يبدأ بها ولو كل مرة بأدب من هذا الأمر، لأن مشكلة الأمة اليوم مشكلة أخلاقية. فهذا الأمر بدأنا بهذه الرسالة، وهي رسالة تعلم الإنسان كيف يتعامل مع الكبير، كيف ينزل ضيفا، كيف يعامل الضيف، كيف يزور المريض،
6: يعني كل على كل أم أن تقتني هذا الكتاب.
5: هذه الرسالة نحن لنا فيها حلقات كثيرة، ودائما نذكر الإخوة ونذكر الأهل أن يقتنوا مثل هذا الكتاب وأن يجلسوا مع أولادهم على مدارسة هذا الكتاب وهو لشيخنا الإمام عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى.
6: أمين.
5: نعم،
6: إذن هذا يعني الكتاب سيبدأ لتأسيس مكتبة إسلامية في كل منزل.
5: نعم،
6: من حيث العقيدة ومن حيث الأدب،
5: هذا الأصل.
6: نعم،
5: يعني لا يجوز لمسلم أن يفتتح بيتا وأن يكون عنده في البيت عشرات من الصحون والعشرات من
6: غرفة الطعام ثمينة
5: ذلك، ولا يكون عنده
6: مكتبة.
5: بعض يعني يأسف الإنسان أن يجد إنسانا يسأله عن مصحف.
6: والله
5: يعني عاش سنوات ويشتري كل شيء
6: إلا المصحف،
5: ثم يريد فقط أن يأتيه المصحف مجانا، وإذا لم يأتيه يعيش من دون المصحف. هذا شيء عجيب. وأنا درست في مدارس سابقا، وحينما كنت أطلب من التلاميذ أن يأتوا بالمصحف، فأعجب حينما يقول للتلميذ أن ليس في بيته مصحفا. يعني هذا أمر خطير جدا جدا. كيف يعيش المسلم في بيته التلفزيون ثمنه بمئات الدولارات؟ كيف يعيش المسلم وفي بيته كل شيء، وثم يحرم أولاده من المصحف ومن كتاب الله عز وجل؟
6: نسأل الله العفو والعافية. نتوقف عند هذا القدر من فصل التدرج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد على أن نتابع في الغد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل ردا عليهم: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فإن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ فإذا لم يجيبوك فأجبهم واصدع بكلمة الحق، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقلنا إن الآية إما أن يكون الذين كفروا من قريش هم الذين قالوا، فقلنا وإذا كان الذين كفروا

0: من قريش هم الذين قالوا، فكيف يرد عليهم بقول الحق من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ وإن قلنا أن الجماعة أهل الكتاب هم الذين قالوا، فكيف يجوز ذلك في سورة مكية مع أن الأمر كان في النسبة لآية مدنية؟ نقول له إن قيل سورة مكية يبقى أي أغلبها ومعظمها، ولا يمنع أن يكون فيها بعض الآيات التي تخالف وصفها. ولذلك نقول يقول لك سورة كذا مكية إلا كذا، مدنية إلا كذا. هنا كلمة قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرة، هو أليق بأهل الكتاب لأنهم كتموا ما أنزل الله عليهم، لأن الله بيّن لنا مسخهم لما أنزل عليهم في صور متعددة. نسوا حظا مما ذكروا به، هذه واحدة. والذي لم ينسوا كتموا بعضه وأظهروا بعضه، والذي لم يكتموا حرفوه ولووا به ألسنتهم. يبقى نسيان وكتمان وتحريف. وليتهم اقتصروا عند هذا الحد، بل جاءوا بأشياء من عندهم وقالوا هي من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قراطيسة تبدونها قلنا، حتى إذا ما جاء الأمر أخرجوا الكتاب بدون القرطاس الذي فيه الحكم الذي يريدون إنكاره. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. إن كان الكلام في كفار مكة، نعم لقد جاءهم القرآن بما لم يعلموا لا هم ولا هم، لأن الإسلام جاء على فترة من الرسل، وما دام جاء على فترة من الرسل ربنا برضو لينذر قوما ما أنذر آباؤهم، يبقى كلام منطقي وياهم. طب وإذا كان في أهل الكتاب وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، نعم لأنهم لما كتموا أشياء فضح القرآن ما كتموه، وفضح القرآن ما حرفوه. فالقوم الذين على علاتهم في الفكر وأخذوا منهم ذلك على أنه من كلام الله، جاء القرآن فعدل لهم، فكأنهم علموا الحق ليمسكوا به الباطل الذي عرفوه. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل الله، أي الذي أنزل الكتاب هو الله. ساعة يستفهم الحق سبحانه وتعالى بصيغة الاستفهام، يعني الاستفهام الحقيقي بالنسبة لله محال لأنه يعلم كل شيء. ما اللي بيستفهم ليه؟ في استفهام يقال له الاستفهام الإنكار، وفي استفهام يسموه الاستفهام التقرير. طب ويجيب الصيغة ليه دي؟ ما كان يقول الله أنزل، الله أنزل، يقول لك لا إخبار منه ولكنه يريده جوابا من المعاندين، فيقول لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فلا يجدون جوابا إلا أنه نزل ونزل منه. يبقى كلام مش منه إخبار بل منهم جواب ورد، يبقى ده تقرير من مين؟ فإن لم يقولوا واحتاروا وخجلوا أن يقولوا، فقل أنت لهم الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. احنا قلنا الخوض هو الدخول في الماء الكثير، والدخول في الماء الكثير لا تستبين العين فيه موضع القدم، فربما نزل فيه هو. يبقى الخوض الأصل في الماء الكثير، ثم استعيض للخوض في الباطل. الحق سبحانه وتعالى يقول ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي أن هذا لعب منهم لن يصل بعمل جدي ليقف أمام الدعوة. زي ما احنا نقول سيبك منهم ده لعب ايه؟ ده لعب عيال. كأن الدعوة سائرة في طريقها ولن يتمكنوا منها أبدا، فكل الذي يصنعونه هو خوض في باطل ولعب لا جدوى له من الايه؟ من الجن. لكن معنى هذا هيتركهم؟ لا، حين يجد آذانا منهم ينبههم يذكرهم، أو بعد أن ينفتح الأمر للإسلام الذي يقيم في جزيرة العرب نقول له إما السيف وإما أن تسلم، لأن المعجزة جاءت لك مباشرة بقرآن أنت تعلم إعجازه. وهذا كتاب، يعني الذي أنزل التوراة الذي أنزلها هو الله، ومش بس اقتصرت على هذا، نقول له وهذا أي القرآن كتاب أنزلناه مباركا. كتاب أنزلناه، كلمة أنزلنا الأصل فيها نون وزين ولا نزل، إلا أنها تستعمل بالنسبة للقرآن استعمالات متعددة. مرة يقول أنزلناه في ليلة القدر، ومرة يقول ونزلناه تنزيلا، ومرة يسرد النزول للقرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ومرة يسند إلى من جاء به نزل به الروح الأمين على قلبه. تعابير متعددة، مرة يقول أنزلنا، مرة يقول نزلنا، مرة يسند النزول للقرآن نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ومرة يقول اللي جابه اللي هو الوحي نزل به الروح الأمين. نقول له دي صحيح الاشتقاق، إنما دواعي الاشتقاق إيه؟ أم قال لك لأننا نعلم أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل مرة جملة واحدة إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ، أي ليباشر القرآن مهمته في الوجود الجديد. لكن لما نزل إلى السماء الدنيا كان ينزل كل نجم من النجوم حسب الأحداث، فأنزل دين التعدية، يعني نقل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته. ولذلك قل إن أنزلناه في ليلة القدر، والقرآن نزل في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر، ولكنه نزل في ليلة القدر جميعا إلى سماء الدنيا، ثم نزل منجما ومفصلا في بقية أيام الإيه؟ أيام 23 سنة. فإذا ما أراد أنه أنزله من اللوح المحفوظ يجيب همزة التعدية، وإذا ما أراد أن يقول نزل لأن نزل فيها الإيه؟ فيها التتابع، فيها التتابع. وإذا نسبه للقرآن يبقى القرآن نزل، ونزل لوحده ولا حد جابه نزل به الروح الأمين، يبقى إذن كلها ملتقية في أن القرآن نزل أو أنزل أو نزل. كلمة نزل تعطينا لمحة، وهو أنه جاء من أعلى، ومدام جاء من أعلى يبقى الأدنى يستقبله، الأدنى ملوش عمل فيه، ولا محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يطلب منا أن ننصت لإنزال حكم يقول لنا قل تعالوا أتلو عليكم. تعالوا يعني إيه؟ معنى تعالوا يعني ارتفعوا. الله، وإحنا مش مرتفعين. قال لك لا، أنت في الأرض، اوعى تخلي الأرض تشرع لك، لأن دي تبقى تشريع حضيض. تشريع ايه حضيض؟ تشريع قيعان، والله يريد تشريعا ايه؟ تعالوا ارتفعوا الى ان تتلقوا من السماء احكامكم حتى لا تتيهوا في باطل تشريعات الارض. يبقى انا انزل ونزل كلها تدل على الايه؟ دايما علوم. وهذا كتاب انزلناه مبارك. الله، طب احنا بنشوف يعني ما جاش الوصف ده لغيره من الكتب. قال لك ليه؟ ام قال لك لان كل الكتب السماويه كانت كتب منهج قبل القران، ولكن المعجزه كانت منفصله عن المنهج. معجزه موسى ضرب البحر بالعصا، ومنهجه التوراه، وعيسى معجزته ابراء الاكمه، ومنهجه الإنجيل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز بأن معجزته عين منهجه. ليه؟ قال لك لأن الأديان السابقة كان كل دين لزمن محدود في مكان محدود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الجامع المانع. يبقى إذن لازم المعجزة تكون ويا المنهج. فلو أن معجزته صلى الله عليه وسلم كانت من جنس معجزات السابقين، أي كونية مرئية، لكان بمجرد رؤيتها تنتهي. اللي شاف البحر فلا يولد المعجزة، طب واللي ما شافش؟ يبقى احنا صدقناها لأن القرآن قالها. لو لم يقولها القرآن كنا نقدر نصدق ولا ما نصدقش؟ اي حاجة حصلت، زي عود الكبريت ولع مرة واحدة وانتهت. طب وإبراء الأكمه والأبرص برضو حصلت مرة واحدة وصارت بعد ذلك خبرا. الله، طب دي تليق بالزمن المحدود والمكان المحدود. إنما إذا كان القرآن والإسلام جاء ليعم كل الأزمنة وكل الأمكنة، يبقى لازم المعجزة بتاعته تفضل مستصحبة للمنهج، حتى يستطيع من يأتي قبل الساعة بساعة ليقول محمد رسول الله وتلك معجزته. نقول له كان مبارك، يقول لك أي مبارك. إيه يعني مبارك؟ إحنا في أعرفنا حين نتكلم بالعامية نجيب الكلمة دي من نضح الاستعمالات الفصيحة التي سمعناها. يقول لك والله ده الأكل ده كان فيه بركة، معمول لاثنين وقد أربعة، معمول لخمسة وقد عشرين، ده الحكاية دي مبروكة. إذن البركة أن نعطي أكبر من حجمه المنظور. البركة معناها إيه؟ أن يعطي أكبر من حجمه المنظور. نقول له صحيح. طب قس حجم القرآن بحجم الكتب التانية، تجد حجم القرآن إيه أصلا. وبعد ذلك فيه من الخير والبر والبركات والتشريعات والمعجزات والأسرار ما تضيق به الكتب. يقعدوا علشان يألفوا ويفسروا، والتفسير يبقى 30 جزء و40 جزء و50 جزء و100 جزء، ومع ذلك ما استطاع واحد أن يصل إلى حقيقة المراد من الله. لا. لماذا؟ لأن القرآن لو أنه جاء وأفرغ عطاءه في القرن الذي عاش فيه الرسول، قل بالله كيف يستقبل القرون الأخرى؟ استقبلها فاترة، هي الكلام متكرر. نقول له لا، بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه، كل تالي كل تالي ياخد على قلبه وبعدين تمسك الأدنى. وإلا لو أن القرآن يراد تفسيره لما فسره أحد غير من انفعل له نزولا عليه، كان يفسره. وإذا ما فسره أيستطيع واحد بعد ذلك أن يقول شيئا في التفسير؟ ولو فسره الرسول لجمده، لأن ما حدش يجر أن يقول تفسير بعد ما يقول مين؟ بعد ما يقول الرسول. ولكن عطاءات القرآن لا تتناهى، وفد أن القرآن يفسره الرسول لابد أن يفسره بما تطيقه العقول المعاصرة، وإلا انصرفوا عنه. بالله لو كان القرآن جه صريح كده وقال والأرض كرة وتدور حول الشمس الله الله الله، بالله ده دلوقتي بينكروه. طب بالله لو أنه قال دي الكلام ده يقوم يلمح لها تلميح إيه خفيف، عشان لما العقول بقى تتسع لها تقول يا سلام كأن القرآن لما قال الحكاية الكذا الكذا الكذا الكذا. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وما دام الليل بيجي ورا النهار والنهار بيجي ورا الليل في شبه كرة، يبقى ايه الارض اللي بيجي عليه الليل والنهار شكله ايه؟ طب ما هو يبقى شكل كرة. يقول تكورت العمامة، مش لفتها على الرأس؟ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فكأن الليل والنهار دائر وراء بعض ايه حول كرة. انما كان يقولها صريحة كده، لا يعطيها كده بميزان، اذا اتسعت العقول للفهم يمكن يقول لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها القرآن يروح رمز للمسألة والصحابة يقبلونها من الرسول على اي معنى. هو فيهم يكور الليل على النهار، يجي النهار يستر الليل وتمشي ولا ما تمشيش؟ لما يجي مثلا القرآن يقول ايه لله المشرق والمغرب، واضحة ولا مش واضحة؟ كل واحد منا يعرف المشرق هو المغرب اهو. طب ولما يقول رب المشرقين ورب المغربين كان يفهمها ازاي المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يفهمها ازاي؟ ام قال لك ايوه، لان هو ساعة ما يقول انه اشرق من المكان الفلاني بيغيب عن حتة تانية، فساعة شروقه عندك يغيب عن ايه، وساعة يغيب عنك يشرقه، يبقى كل مشرق وياه ايه، يبقى رب المشرقين ورب المغربين، بس متبادل ايه، بيبقوا متبادل. انما كان يقول الكلام ده يفهموها ازاي بقى؟ يقول لك رب المشرقين لانهم يرون للشمس للشتاء مشرقا وللغرب، وده كلام صحيح ولا لا؟ وده كلام صحيح، ده الشمس لها مشرق كل يوم. اللي راح الصعيد ويشوف الايه المعبد اللي فيه 365 طاقة، كل يوم تطلع الشمس من طاقة ولا تطلعش من الباقي، كل يوم لها مشرق. اذا لما اقول المشارق والمغارب جاي ولا مش جاي؟ صحيح المشرق الناحياتي، انما من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، وتقعد الشمس تشرق وبعدين ترجع الى الله. إذن فالقرآن مدي بأسلوب يحتمل العقل المعاصر، وإذا ما جد فيه جديد يبقى. ولما يقول لك بعض الرب المشارق والمغارب يفهمها إزاي؟ زي يفهمها زي ما فهمناها، كل يوم له إيه وكل يوم له إيه، وكل يبقى يفهمها وتمشي ولا ما تمشيش. ولكن أمعنى أن هناك تأويل ينسخ تأويلا آخر؟ لا، ده يرتقي بالتأويل الآخر ولكنه لا يمنعه، يرتقي بالتأويل ولا يمنعه. نقول له صحيح، ما دام المسألة بالشكل دي يبقى كل واحد من ألف من الثانية بتطلع الشمس ولا لا، وكل واحد من ألف من الثانية بتغيب الشمس ولا لا، يبقى كل لحظة فيها شروق وفيها ايه وفيها غروب. واحنا بنبقى في القاهرة ويجدان المغرب والشمس تغيب ويقولوا لنا افطروا، وبعدين يقولوا على الخارج مراعاة التوقيت ونبص نلاقي الشمس في اسكندرية ايه علي. يبقى فيه كل ساعة كل لحظة ايه مشرق. يبقى اذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يفسره التفسير، لأنه لا بد أن يفسره بما تطيقه العقول المير المعاصرة. إن فسره بما تطيقه العقول المعاصرة لم يعطي العقول التي تأتي بعد جزاء من القرآن، يقوم يسيبه كده إيه. ولذلك تجد ذلك في آيات الكون، إنما في الأحكام وحده اللي هناك هو اللي إيه هو اللي هناك. إنما في الأشياء التي لا العلم بتاعها ما ينفعش وجهلها ما يضرش. طب ما كناش نعرف إن الأرض كرة، ما الذي زاد من الحكم؟ طب عرفنا إنها كرة، ما الذي نقص من الحكم؟ تبقى مسألة سر كوني في الكون بس، انما هيترتب عليه حكم زائد ما يترتبش. وربنا عايزنا عشان ناخد الاحكام الايه ازاي. لما يجي مثلا يقول لك يا اخي بقى عمليه زي دي في الكون، ما كانش القران يقول له لا، العقل ما يطيقهاش. ولو كان العقل ما يطيقهاش ينصرف عن الاصل. يبقى شغلناهم بشيء لا يضر ولا ينفع لايه؟ نعملناه ايه؟ نكفهم عن شيء يضر وينفع. ولذلك لما تيجي تشوف القرآن تيجي أكثر من آية يديك الحقائق اللي موجودة في القرن العشرين اللي لا يزال الناس بيختلفوا. إذا قرأت القرآن مثلا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل بالله لو قال ولا الليل سابق النهار، كلمة ولا الليل سابق النهار ساعة ما تجيب لا دي تقول إيه؟ زيد ليس عندي ولا عمرو. يبقى مدام ولا الليل سابق النهار يبقى أدت إلى أن في حاجة تانية. إزاي؟ أم قال لك لأن العرب كانت تعتقد أن الليل يأتي أولا ثم تغيب الشمس فيأتي بعده مين، وجاء الإسلام بقضايا تؤكد ذلك الفهم. طب رمضان يدخل بليله أم بنهاره؟ الله، يبقى الليل بيجي أول وبعدين النهار يبقى تابعه، يبقى الليل الأول وإيه؟ معنى ان الليل، وارخنا بالليل ولا لا في الشهور الهلاليه؟ بنارخ بالليل. يبقى الليل الاول يدخل في الشهر وبعدين النهار ايه يتبعه. طيب على الاول، طب لما انت تارخ بالليل والنهار يجي ايه يتبعه، كانك قلت الليل يسبق النهار. ما دام القضيه دي كده متفقين عليها ما نخالفهاش، ويبقى مقابلها ايه؟ النهار لا يسبق الليل. فربنا قال القضية الأولى صح والثانية ولا الليل، يبقى لدى سبق ده أنتم معتقدون أن النهار لا يسبق الليل وتعتقدون أن الليل يسبقه، أم قال لهم ولا الليل سابق النهار؟ يبقى لدى سبق ده ولدى سبق. طب ولا سبق ده ازاي ما تجيش ازاي؟ أم قال لك ولا لهذا ولا هذا. طب وإذا كانت الأرض مسطوحة عدلة كده، إما أن تخلق الشمس مواجهة للأرض يبقى النهار الأول وبعدين تغيب يقوم يجي مين؟ طيب إن خلقت غير مواجهة يبقى الليل يجي وبعدين تطلع. الله، إذن هي مش مسطوحة، لازم تكون كورة، بحيث حين خلق الله الكون الجهة المواجهة للشمس كانت نهارا وغير المواجهة كانت ليلا في الوقت نفسه، فلا هذا يسبق هذا ولا هذا يسبق هذا. وتنتهي المسألة. يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ كل يوم عمالين ايه؟ الله، عمالين نطلع منه أشياء كل يوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عربه وهو أول من فعل به قال إيه؟ لا تنقضي عجائبه، يعني خدوا بالكم، خدوا بالكم إن عجائبه ما تنقضيش. كل يوم يدي ايه؟ يدي عجائب. احنا لما جينا قلنا ان مثلا كان زمان الواحد يقول ايه سرت على الارض، مش كده قلنا سير على الارض؟ لا، لما جه القران يعبر ما قالش كده، سيروا في الارض. ادي احنا بقينا نقول اهي الارض ظرف للسير وخلاص ونمشي وتتفهم على كده. طب عال قوي. وبعدين قال لك لما عرفنا ان الارض كوره وان لها الارض بدون هواء قيمتها ايه، يبقى اذن الهواء من لازم اللوازم مين؟ من لوازم الارض. ولذلك يقول لك الغلاف الهوائي ده من مين؟ من الارض. طب لما انت بتسير، انت بتسير فوق الهواء ولا فوق اليابسه وفوقك الهواء؟ تبقى انت بتسير فيه، انت بتسير. يبقى ده من عطاء القرآن، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يقول لك ايه القرآن؟ يقول ايه لأصلبنكم في جذوع النخل. ما احنا قلنا مبارك يعني حاجة كده، انما تقد ايه حاجة كبيرة ايه. لأصلبنكم في جذوع النخل، يوم يقولوا في التفسير لأصلبنكم على جذوع النخل. الله، طب شل فيه وحط، شل على وحط فيه ايه؟ اوعى تقول لأصلبنكم على جذوع النخل بس، لازم تقول ما يأتي لأصلبنكم في جذوع النخل، يعناها لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. شو الكلمة دي؟ هات عود كبريت كده، عود كبريت وحطه على صبعك، وبعدين لف عليه ايه فتلة، تبص تلاقي كل ما تشد الفتلة العود يعمل ايه؟ يغوص، مش يعلم، يغوص. فكأنه بقوة الصلب دخل العود في الايه؟ في الاصبع. اهو برضو بقول حصل لكم تصليب يدخلكم في ايه؟ في جذوع النخل. يبقى على لوحدها ما تنفعش. شوف بقى كلمة في عملت ادتني ايه؟ ادتني معاني ايه؟ معاني كتيرة قوي. يبقى ده مبارك ولا مش مبارك؟ كل يوم تيجي فيه حاجة جديدة تلتف تلاقي الناس عمالين يتعبوا ويكتشفوا في أسرار الكون ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، وبعدين القرآن يكون مسسها مس إيه كافي، لا عمل معمل ولا عمل تجربة ولا عمل أي حاجة، وبعدين تلتف تلاقيها آية ممسوسة مش في فصل يقال له فصل كذا، لا ده هي جاية في طي الإيه؟ في طي الكلام. يعطي عطاءه الوفير كده، مش قصدا بباب وفصل ويحدد ويقول لك لا لا لا ابدا. لو انت لما تيجي مثلا تقرا قول الحق سبحانه وتعالى في عذاب الاخره، قل كلما ايه نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى عله التبديل ايه؟ الاذاقه. أكنه لو ما بدلش الجلد وسابه يحرق الإزاقة تمتنع ولا لا؟ الله، فكأن الإحساس كله بالألم منين؟ من ما بدلوش يبقوا ما يحسوش بحاجة. بدلناهم ليه؟ ليذوقوا. قعدت بقى المسألة دي شغلة العلماء. فالأول يقول لك الحس المخ، وبعدين قال لك لا ده في النخاع الشوكي عشان الحركة العكسية ومش عارف، وبعدين أخيرا اهتدم الى ان الشعيرات الحسية منبطحة في الجلد، بحيث اذا جبت ابرة ونفذته تؤلمك بقدر ما تنفذ من الجلد، زي شكة البرغوت، وبعدين تمشي. الله، يبقى الجلد هو محل الايه؟ انما القرآن اداها كده، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يبقى مبارك. مثلا لما جم في الذرة، وبعد ذلك بعد الحرب العالمية الاولى والمانيا اكتشفت اسطوانة عشان يحطموا بها الجوهر الفرد، كان الجوهر الفرد قديما يقال الجزء الذي لا يتجزأ. يقول له لا يا اخوة ده اتجزأ، عمل اسطوانة اتحطمت الجوهر الايه الفرد اللي نشأ منها تفتيت الذرة، تفتيت. فلما جت وتفتتت الذرة وبقى ما دام اتفتتت يبقى اجزاها اصغر منها ولا لا؟ اما قال ربنا ضرب المثل بحكاية من يعمل مثقال ايه؟ نقول له بس أصلك أنت ما أنتش عارف، لأنك لو استوعبت قراءة القرآن لعلمت أن لله رصيدا في هذا التحطيم، عنده رصيد. لأن إيه؟ لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في إيه؟ ولا أصغر من ذلك، وبعدين قال ولا أكبر. وكلمة أصغر مرحلة تانية، لأن أصغر بعد صغير، يبقى كان يقول لا مثقال ذرة ولا صغير ولا، يبقى فيه لسه رصيد عندنا ولا لا؟ رصيد. ان حطموا المحطم يبقى فيه رصيد في الايه؟ يبقى دي البركه ولا لا؟ وهذا كتاب مبارك، وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ساعة تقول بين يدي الشيء، بين يدي الانسان موقفه دائما على الأمامية، فشيء يسبقني يبقى ورايا ولا قدامي؟ يبقى قدامي. يبقى اللي قدامي بين ايه واللي ورايا من خلفي. طب الكتب لما نزلت، هو اللي نزل الاول واللي هو اللي نزل الاول، يبقى الكتب اللي نزلت بين يدي القرآن ولا لا؟ يعني نزلت امتى؟ قبل، وبعدين القرآن جه خد ايه؟ خد دور. يبقى بين يدي الكتب المعروفة هي ايه؟ المشهورة واللي لها بقاء الى الان، اللي هي التوراة والايه والانجيل. مصدق الذي بين يدي، يعني هو يصدق الذي بين يدي. نقول له لكن ده انت قلت ده اتحرفت. نقوم نقول له مصدق الذي بين يديه، اي الايه الاصيل، اي الايه الاصيل. ولذلك اللي كانوا يعرفوا الاصيل يقول لك ده جه ازاي؟ عبد الله بن سلام وغيره لما جم يؤمنوا قال لك تمام، ده احنا اللي بن. ولذلك لما جاء عبد الله بن سلام يسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انشرح صدري للايه للاسلام، ولكني اعلم ان اليهود قوم بهت، يعني يكبروا كده، فانا اريد ان تسالهم عني قبل ان اسلم. فقال رسول الله لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وشيخنا ورئيسنا وعلمنا وللللللل، وقعدوا بقى يقولوا أنا. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا ده ابن كلام، هل ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت؟ يبقى عرف إن هو إيه اللي ده، هو ده الإيه الحق. طيب مصدق الذي بين يديه، مصدق الذي بين يديه. إذا ما أردت أن تعرف صدق هذه القضية فهات ما لا حاجة لهم فيه إلى تكذيبه، تجد القرآن جاي موافق. القرآن جه بالرجل وهم زنت واحدة يحبون أن يجاملوها، فرفعوا أمرها للنبي قال إن حكم بعدم الرجل تبقى بركة. ومن العجيب انهم مش مؤمنين بمحمد وبيحكموه زي ما قلنا، انما هو لكن جت اسال يبقى واشتلع. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام هاتوا الكتاب، وبعدين الرجل بده ايه يروق، وضع رسول الله يرى هنا فوجد آية الايه. يبقى مصدق الذي بين يديه غير مكتوم ولا محرف ولا مؤول. وإذا ما نظرت إلى الأشياء اللي هم ملهوش فيها تسرقهم كده، ما هو الحق سبحانه وتعالى ساعة يجد مبتلين أو كذابين يترك للحق مجالا ومنفذا عشان تستطيع أن تهتدي منه إلى الإيه، وإلا يبقى أهل الباطل يطمسوا معالم الحق لازم كده. ولذلك أي قضية من القضايا تبقى مغمضة أوي بس عايزة محقق لبق هيجد فيها إيه ضروري منفذ، ضروري يجد فيها منفذ يصل منه. فيجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول عندهم في التوراة مثل للأمة التي ستجيب، فيقول إيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف كلمة أشداء ورحماء، انت في ظاهر الامر تجد ان ده ايه تناقض في الطباع، لا ده بده يقول لك ان الاسلام لا يطبع المسلم على لون واحد لانه يريد منه كل الالوان، لو خلقه شديدا لفقدته مواطن الرحمة، ولو فقده رحيما لفقدته مواطن الشدة، وعايزة التزام بالقيم والروح علشان دي تحرز دي ما تبقاش حضارة. لو راحوا للمادة بس تبقى حضارة شرسة، لو راحوا للقيم بس تبقى حضارة نية. يبقى هو عايزة ايه؟ عايزة تجمع بين الايه الاثنين. اليهود فقدين الاولانية والمسيحيين فقدين، يجي الاسلام يعمل ايه؟ يروح جميعهم ايه جميعهم. يبقى مصدق لما بين يديه ولا مش مصدق؟ مصدق لما بين يديه. ولتنذر أم القرى، مصدق لما بين يديه دي جابت أهل الكتاب، عايزين بقى التانيين الجماعة اللي مش أهل الكتاب اللي هم كفار قريش. ولتنذر إيه أم القرى ومن حولها. أم القرى، إحنا تعرف إن أم القرى يعني مكة، أهي دي خدها الجماعة اللي قالك ده القرآن نزل لجماعة العرب، لأن أم القرى واللي حواليه يقول والله يا أخي أنت ما معطيات اللفظ حتى. ما هو الحول أولا؟ حول أي نقطة هو كل نقطة. لما تيجي توقف أي حاجة كده وحولها اعمله قطر 10 متر، طب قطر 20 كيلو، طب قطر 100 كيلو، يبقى حولها برضو ولا لا؟ فكل ما بعدت يبقى حولها ولا مش حولها؟ يبقى كلمة الحول تشمل كل ما حول كل مكان يشمل كل مكان. وسميت طبعا أم القرى ليه؟ إما لأن هاجر لما نزلت بابنها الرضيع نزلت بواد غير ذي زرع، وبعدين تكاثر الايه الناس، فصارت دي كالايه اولى فيها الكعبه وكل الناس بايه بيأموها، ده كلام عام. او لان الحج بيجيب الايه كما تهب الابناء الى ايه الى امه، لتنذر ام القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به. يبقى من الذي يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزله مصدق لينذر به أم القرى والآخرة؟ الذين يؤمنون بالآخرة. إيه الربط ده؟ قال لك لأن مش يروح لتعاليم القرآن يأخذها وينفذه، قال الذي يؤمن بأن فيه يوم حنذهب فيه إلى الآخرة يقوم يخاف فيرهب المعاصي ويرغب في الطاعة ما دام فيه ثواب وفيه إيه. اما الذي لا يؤمن بالاخره وتيجي تقول له عف وما عفتش هتعمل لي ايه، ما تسرقش وان سرقت هتعمل لي ايه، وما تتكبرش وان تكبرت هتعمل لي ايه. الله، يبقى اذا ايه اللي ملكنا بالاخره؟ يبقى الذي لا يؤمن بالاخره يقول لك وايه لازمني؟ مش لازمني لانه لا ما فيش الا انه هيقيد حريتي. طب ويقيد حريتي ليه؟ نقول له بس ما هو انت برضو بتاخدها سطحية، برضو على فرض انه بيقيد حريتك. هو بيقيد حريتك انت لوحدك؟ ما هو بيقيد حرية الكل. فان قيد حريتك بالنسبة للناس بيقيد حرية الناس بالنسبة لك. حتى يعني لو لم يكن دي لكان ايه؟ لكان نظام. لما يقول له ما تسرقش من فلان بيقول للناس كلها ما تسرقوش من فلان، لا تنظر الى محارم فلان، بيقول للناس كلها ما تنظروش الى محارم فلان. يبقى انت خدت حقك ولا لا؟ على فرض ان مفيش اخره حتى، يبقى خدت نظام متساوي، نظام ما تتعبش فيه. ليه؟ لان الجاري عليك جار على غيرك مع جريانه ايه؟ مع جريانه عليك. ده كلام عن الاول. الذين لكن اللي بيؤمنوا بقى بالاخره، اللي ما يحبش النظام ويحب مش عارف ايه وبتاعه قوي وواخد بحقه بذراعه ما يمكنش يخاف الا قلنا له ان فيه ايه؟ ان فيه اخره. اما الذي لا يؤمن بالاخر، لان ما دام الاخره فيها ثواب وفيها عقاب وفيه وعد وفيه وعيد، كل واحد بده ينجي نفسه من ايه؟ من العقاب ومن الوعيد، ويدخل نفسه في الوعد وفي الايه؟ وفي الثواب. ولله المثل الاعلى. لما نيجي مثلا نمثل نقول للولاد روح احضر علم لذاته كده، انا عايزك تحضر، مش عايز شهاده. وبعدين تقول له لا ده انا عايز شهاده. يبقى اللي عايز الشهاده يعمل ايه؟ يذاكر لانه خاف لا يسقط، يوم يحب ايه ينتحن. طب وما كانش في امتحان بقى؟ يذاكر ما يذاكرش قد بعضه. يبقى مين اقرب الى الاستجابه؟ الذي يؤمن بايه؟ الذي يؤمن بالاخره. يؤمنون بالاخره، والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الله. اذا المساله في الصلاة وهم على صلاتهم ايه محافظون. ليه؟ مش معنى جاب الصلاة يعني، احنا طبعا هنفهم سطحيا كده ان الصلاة هي عماد الايه الدين، من اقامها فقد اقام الدين. وانت طيب بدينا نحلل دي كده تحليل طبيعي، نقول له طبعا. ليه؟ هي الطاعات الناس بتمكن منها ليه؟ لانها بتأخذ من زمنها زمن يحبون ان يقضوا زمنها في الايه في الله. يعني نيجي نقول للواحد مثلا سيب شغلك وصلي مثلا، يوم يقول لا ده لو سبت شغلي يبقى يضيع عليا مثلا كذا، كان كنت دكتور كم كشف وكان كده تتعطل الآلة قد كده وتتعطل. الله، يبقى الزمن اللي هتتاخد في الصلاة هو اللي ايه، هو اللي عامل العملية. هنقول له يا اخي لا تعالى والبركة تعوض. مثلا امسك اركان الاسلام تجدها بالنسبة لانشغال الزمن بها، ثم تجد ركن ما يحتاجش منك إلا أن تقوله مرة واحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. يبقى انتهت المسألة، انتهى، يبقى ركن لم يستغرق إيه زمنا طويلا. هذه بالنسبة للزمن. طيب تعالى يا سيدي للزكاة. أما قال لك الزكاة دي هتعوز مني إيه يوم حصاده، اعملها مش عارف اخد مني زمن يعني تفريق الزكاة وبتاع. طب والصوم، ما هو شهر في السنة برضو زمنه وان كان اوسع اي شوية. طب والحج، ده مرة في العمر ان كنت مستطيعا. يبقى اذا التكاليف الركنية في الاسلام بالنسبة للازمان اللي الانسان حريص عليها بسيط الزمن، لكن الصلاة هي اللي ايه كل يوم، ومش كل يوم مرة، كل يوم 5 مرات. يبقى هي رفعتها بالنسبة للزمن أوسع. والطريقة إليها برضو أضل، لأنه لازم يبقى ما عندوش حدث وما فيش نجاسة وطهارة المكان ويتوضى برضو عملية إيه. لذلك جاءت الصلاة ركنا أصيلا في الإيه في الإسلام، عماد الدين. طيب أنت قاعد ويا واحد كده ما قالش طبعا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لأنه قالها قبل كده خلاص. طيب وما كانش في رمضان يبقى مش صايم، وما فيش يوم حصاده يبقى ما بيزكيش، وبعدين ما هوش في موسم الحج ما حجش، تبقى أنت ما لا تعرف إن كان مسلم ولا مش مسلم. لكن إن سمع الوقت وقام يصلي كده يبقى عرفت النص. ولذلك هي الفارقة بين الإيه، لأن ديكها أزمنها محصورة. دعا الأول، ومع أنها كذلك أخذت من التشريع حظها من الركنية الأصيلة. ليه؟ كل تشريعات الإسلام أركانا وفروعا جاءت بالوحي إلا الصلاة، فإنها جاءت بالمباشرة. احنا ضربنا زمان مثلا وقلنا اذا كان لك رئيس كبير وعنده مسألة يعني روتينية بيعملها في مكاتبة وتروح تاخد دورها عندك، مش كده؟ طيب وان كانت مسألة يعني مهمة شوية ويوم يمسكها بتقول له هتيجي لك المعاملة الفلانية فيها كذا باخد بالك منها. طيب ان كانت اهم شوية يروح بعت يا مدير المكتب روح ورا الحكاية دي وقول للولد، وكانت مهمة قوي قوي يقول له تعالى لي هنا عندك عشان انا عايزك. فكل الاحكام فرضت بالطرق دي كلها، ومرار ربنا يفوض رسول الله في انه يقول الحكم من عنده الا الصلاة. قال له لا ده بالحضرة. ليه؟ لان الصلاة دعاء الخالق خلقه لحضرة وجوده، يبقى لازم يكون تشريعها بهذه الصورة، فتشريعها يجيب الايه الحظ. طيب وشيء اخر، ما دامت هي العمدة كده تقوم تقول للاركان الثانية انا ما افتتش عليه انا، وان كنت يعني مهمة بالنسبة لدي وبالنسبة لدي وبالنسبة لدي، انما انا لاني مهمة حجمع بينكم كلكم. فتجده في الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فلفظ الإسلام والشهادة مكرر دائما فيه. يبقى جابت الركن الأول ولا ما جيتوش؟ يبقى جابت. طيب عايزين نصوم، طب هو الصوم ده إيه؟ يقول الصوم ده امتناع عن إيه؟ ده عن شهوتي البطن والفرج. إنما بتكتب ولا ما تكتبش، تجري ولا ما تجري، تشتغل ولا ما تشتغلش. لا، يقول الصلاة مش امساك عن الاكل والشرب بس ولا شهوتها، ده امساك عن كل حركة. يبقى صيامه فاكثر ولا مش اكثر؟ لان الصيام بيمنعك عن حاجتين اتنين، انما هي بتمنعك عن كل ايه؟ يبقى ده امساك كبير قوي ده واسع، وتقول له يا صيام ده انت دخلت وايه واوسع منك شويه. الله، طب والزكاه؟ قال لك الزكاه، الزكاه دي معناها ايه؟ مش بتطلع بعض مالك؟ والمال فرع الايه؟ فرع العمل، والعمل فرع الوقت. يبقى إيه؟ الزكاه ايه؟ فرع وجود مين؟ مال. والمال فرع ايه؟ العمل. والعمل فرع ايه؟ فرع الوقت. يبقى انت حين تزكي بتزكي بالحلقه الكام؟ الوقت خلاك تعمل، والعمل جاب لك مال، وبعدين خلعت من المال شيء، يبقى الزكاه واخده من اخر حلقه. لكن الصلاه واخدها من اول، الوقت الاصيل هي واخدها. الله، ده واخده وقتك مش الثمره بتاع العمل، لا واخدها كله. طيب وبعدين؟ ام قال لك وهات لي الحج بقى. طب مش الحج، واللي مش مستطيع واللي مستطيع كلهم. قبل ما يقف للصلاه لازم يتحرى ان يتجه الى بيت الله، يبقى فيها كل الاركان. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار فتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

ولك الحمد حمد الذاكرين، وسبحان الله تسبيح العارفين. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد، أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضلها.

برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. أستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء.

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

خروج رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

برحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

رحيم يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد. اشتد علينا البلاء وزادت الفتن، فلا تؤاخذنا بذنوبنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين. يا رب، يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني منها، وهو الوسائل الفعالة في التربية. وكانت من وسائل التربية الفعالة أسلوب التحذير، والتحذير أنواع كثيرة، وننتقل اليوم إلى بعض أنواع التحذير. أولاً، من أكبر الآفات الاجتماعية التي تسبب ضياع الأمة التقليد الأعمى للأقوياء والأغنياء. التقليد الأعمى قد ينسي الإنسان هويته، كما ترون نحن أمة خصنا الله بوحي السماء، نحن أمة معنا منهج، نحن أمة قال الله عنا كنتم خير أمة، أي أصبحتم خير أمة حينما اختص الله هذه الأمة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد الناس يلهثون وراء التقليد. يعني مصمم أزياء يهودي في غرب أوروبا هو الذي سيحدد ما ينبغي أن تبديه المرأة وما تخفيه من جسمها. أما منهج الله عز وجل، أما توجيهات رسول الله

0: هذه تأتي في المحل الثاني، يعني آفة المجتمع التقليد الأعمى. فلذلك التقليد الأعمى دليل انهيار القيم في المجتمع، القيم الدينية. التقليد الأعمى دليل ضعف العقيدة. التقليد الأعمى دليل عدم وضوح الهدف. التقليد الأعمى دليل الجهل بالمنهج. فهذا التقليد الأعمى ربما ساق الإنسان فرداً وساق المجتمع إلى الويلات. أنا أؤكد لكم أنه كم من بيت انهدم من التقليد الأعمى، وكم من امرأة طلقت بسبب التقليد الأعمى، وكم من أولاد تربوا مشردين بسبب التقليد الأعمى. فلذلك المربي معلما كان أو أبا أو مرشدا ينبغي أن يحذر. الآن بحياتنا المدنية في تحذير، يقول لك تقاطع طرق، أكثر الحوادث المروعة بسبب تقاطع الطرق، انتبه تقاطع طرق، انتبه منعطف خطر، انتبه مثلا جليد فرضا. فبحياتنا اليومية بالمواصلات بالطرق استعمال الأدوية، ضع هذا الدواء بعيدا عن أيدي الأطفال، دواء سام، تيار كهربائي احذر خطر الموت. يعني حياتنا اليومية بنظام السير، بنظام الكهرباء، بنظام الأدوية، في آلاف التحذيرات. والتحذير دليل رقي. لما المجتمع، يعني أحيانا وجدت بمركبة حديثة مكتوب باللغة العربية على المرآة أن هذه المرآة لا تعطيك الأبعاد الحقيقية، مقعرة. فالذي يقود المركبة قد يظن أن المسافة كبيرة بينه وبين المركبة التي قبله، يراها في المرآة. يأتي التحذير، انتبه، هذه المسافة ليست صحيحة. حتى تأتي الصورة واسعة وواضحة، قد لا تكون المرآة مستقيمة، قد تأتي مقعرة أو منحنية. هذا التقعر أو هذا الانحناء يبعدها عن الحقيقة. إذاً لو أن حادثاً وقع ولم تكتب الشركة على المرآة هذا التحذير، قد يقام عليها قضية وقد تربح القضية. يعني أنت لاحظ حياتنا المدنية في المطارات، في الطرقات، في توزيع الأدوية، في مجالات عديدة جداً هناك تحذيرات. طيب من باب أولى الإنسان يتلقى تحذيرات من الله عز وجل. أساساً كل المنهيات في الدين تحذيرات. الأمر الإلهي نوعان، أمر تكليفي وأمر تكويني. الأمر التكويني فعله، أما الأمر التكليفي أمره ونهيه. فالله عز وجل يأمر وينهى، والنهي تحذير. فإذا كان الله جل جلاله هو الذي يحذر، والنبي إياكم وكذا، إياكم وكذا، إياك وما يعتذر منه، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا الزنا، فكل منهيات القرآن ومنهيات السنة تحذير. إذا المربي من باب أولى أن يسلك أسلوب التحذير مع من يربيه. والحقيقة التحذير في معنى الرحمة، التحذير في معنى الرحمة، والتحذير في معنى الحكمة، والتحذير في معنى العلم. الذي يحذر عالم، لا، مثلا الإنسان بيحس حاله في معه بوادر مرض إنتاني، بيشتري دواء ليكافح الإنتان، فهذا الدواء 99% من الناس لما يشعر أنه تحسن يوقف الدواء. هذا الدواء إذا أوقفه، الجرثوم الذي دخل إلى جسمه بكميات الدواء القليلة يصنع مضاد، يصبح هذا الجرثوم ممتنع عن أن يعالج. يقول لك الطبيب استعمل هذه الحبوب حتى نهايتها، ولو شعرت بالتحسن من ثاني حبة، حتى يقضي الدواء على الجرثوم قضاء مبرما. أما إذا أعطيته جرعة مخففة قليلة، الجرثوم يبقى حيا ويصنع مصل مضاد، فعندئذ لا تستطيع أن تعالج نفسك في المستقبل. باب التحذير باب رائع جدا. الإله والنبي وكل إنسان عالم وحكيم ورحيم، كل حياته تحذيرات لمن حوله. فلذلك أولى بالمربي، بالمعلم، بالمدرس، بالموجه، بالأب، بالأم أن يحذروا. الحقيقة موضوع الدرس أول شيء ينبغي أن نحذر منه من حولنا، ممن نعلمهم التقليد الأعمى. الإنسان المقلد أحمق، الإنسان المقلد إمعة. وهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن التقليد الأعمى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا. التشبه بالغير تقليد أعمى. يعني دائما في عندنا قاعدة: ليس المقلد كالمقلد. لمجرد أنك سلكت سلوك التقليد الأعمى فأنت دون من تقلده. لماذا قنعت أن تكون دونه؟ الطاقات التي أودعها الله في الإنسان طاقات مفتوحة وليست مغلقة، مفتوحة. فالذي يقلد لمجرد أنه يقلد وضع سقفا فوق رأسه وارتضى أن يكون محدودا، ولن يستطيع مقلد أن يقلد تقليدا تاما، إذا وضع سقفا وهو دون هذا السقف. لذلك الذين تفوقوا في الحياة ما قلدوا ولكنهم ابتدعوا، بالمعنى اللغوي عفوا لا بالمعنى الشرعي. يعني بحثوا عن شيء جديد، بحثوا عن أسلوب جديد في الحياة، بحثوا عن حرفة نادرة. لكن بلاء الناس حتى في التقليد في التجارة، يعني أي حرفة تنجح تقلد تقليد غير معقول إلى أن تصبح حرفة غير مربحة من كثرة التقليد والمنافسة. فلذلك يعني ما من مشروع نجح نجاحا كبيرا إلا لأنه كان رائدا، إلا لأن الذين قاموا عليه ما قلدوا ولكنهم بحثوا عن شيء جديد. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من الزاوية الدينية طبعا، حتى الزاوية الدنيوية، الذي يفكر بأسلوب جديد يربح. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا. أنت لك هوية، لك تاريخ. يعني مرة كنت بقارة، هي القارة يلي بجنوب شرق آسيا أستراليا، قالوا لي: هذه القارة ليس لها تاريخ. قلت: كيف؟ قال: هذه القارة أول من سكنها من غير سكانها الأصليين العتاة والمجرمون الذين أبعدوا من بريطانيا إلى أستراليا. فأجداد هذه الأمة مجرمون. أنت لك أجداد عظام، لك أبطال. أنت انحدرت من أمة يعني راقية، من أمة اصطفاها الله لتكون بينه وبين الخلق. أنت لك تاريخ. فإنسان له تاريخ، إنسان معه منهج، إنسان له هدف، لماذا يقلد؟ يعني أبسط شيء باي، شو هاي باي؟ هذا أبسط شيء، السلام عليكم، هذا سلام المسلم. عود نفسك تكون إسلامي حتى في كلامك، حتى في عباراتك اليومية. نعم، فأول بند في هذا اللقاء الطيب، يجب أن تحذر من تربيه من طلابك أو من أبنائك، أن تحذرهم من التقليد الأعمى، يلغي شخصية الإنسان، يلغي هويته، يلغي طموحه، يدل على ضعف فيه. غير الإلغاء قد ينقله إلى الفساد أو إلى الهلاك. يعني مثلاً تلاقي أسرة في تفاهم، في ود، لأن المرأة تريد أن تقلد جارتها أو قريبتها أو أختها التي تزوجت من غني، تصبح حياة الأسرة جحيماً. تريد أن تظهر بمظهر لا تملك ثمنه، مع أنه زوجة جيد والدخل يغطي المصاريف الأساسية والأمور جيدة، لكن لمجرد أن تقلد هذه الأسرة دخلت في متاهة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أيام تحتار، طيب ما هذه الأزياء؟ غير مقبولة وغير معقولة وغير منطقية، لأن الأقوياء الذين نعظمهم ارتدوا هذه الثياب، ينبغي أن نفعل مثلهم. مرة شكى لي أحد أصحاب معامل الجوارب أنه انتشرت صرعة من دون جوارب في الصيف، شكى لي همه أنه نحن عبيد لما يأتينا من الغرب. حدثني أخ أيضاً تاجر يعمل في الكلف النسائية، قال لي: بيكون عندنا بضاعة بالملايين، شهر شهرين تأتي في يعني مجلات الأزياء أنماط جديدة، كل هذه البضاعة لا تباع ولا بعشر قيمتها. المسلمون يلهسون وراء ما يستحدث في الغرب. طبعا هذا يستهلك طاقات، يعني الإنسان حينما يلهس وراء أحدث الصرعات في الحياة لا يعجبه شيء، وهو بالمقابل لا يعجب أحدا. الحديث الأول في تشديد كبير: ليس منا من تشبه بغيرنا. الحديث الثاني في وعيد: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. يعني لفت نظري مرة، في بلاد على المستوى الرسمي الخمر ممنوعة، ولأن بعض الشاردين معجبون بالغرب يضعون على الطاولة زجاجات فيها شراب التفاح، لكن تشبه زجاجات الخمر تماماً، لون الشراب والقارورة مشابهة تماماً. أليس هذا مرض في الإنسان؟ يعني إذا كان محرم عليه الخمر لازم يضع على الطاولة قارورة تشبه قوارير الخمور، حتى الكؤوس. فكلما كان إيمانك قوياً تبتعد عن هذه المظاهر التي تجدها عند الطرف الآخر. ليس منا، الحقيقة هذا وعيد كبير جداً، ليس منا. والوعيد الثاني: من تشبه بقوم فهو منهم. والحديث الثالث: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. هلأ في تقليد لجنس آخر، قد يقلد المؤمن غير المؤمن. الآن تقليد ضمن حلقة الإيمان أو ضمن المسلمين، لكن الرجل يتشبه بالمرأة في حركاتها وسكناتها ونعومتها وكلامها الرقيق وكأنه امرأة، وفي امرأة مسترجلة يعلو صوتها وتحد نظرتها في الآخرين ولا تستحي. لذلك لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وأنا أقول هذه الكلمة، المرأة حينما تقلد الرجال تفقد أثمن ما تملك. هي تبقى امرأة وتبقى في هويتها أنثى، لكنها تفقد أنوثتها، وأجمل ما في المرأة أنوثتها، يعني حياؤها. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع الحياء من وجوه النساء، تحد النظر إليك وتدخن، وقد يعلو صوتها مثلا. يرفع الحياء من وجوه النساء، وتنزع النخوة من رؤوس الرجال، وتنزع الرحمة من قلوب الأمراء. لا رحمة في قلب الأمير، ولا نخوة في رأس الرجل، ولا حياء في وجه المرأة. وهذه علامات من علامات آخر الزمان. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكن أحدكم إمعة يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت. والناس يقولون مثل هذا القول: أنت مع الناس، هكذا الناس، ماذا نفعل؟ بلوى عامة. أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت. ولكن وطنوا أنفسكم أنه إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. أنا حينما أشعر أن إنسان يقابل السيئة بالسيئة يسقط من عين المجتمع. لماذا؟ لك جار أساء لك إساءة بالغة، أنت إذا أسأت له إساءة بالغة من نوع إساءته أنت مثله، وليس لك فضل عليه أبدا. لذلك قالوا: لا ضرر ولا ضرار، أي أن الضرر لا يزال بضرر مثله. إن فعلت كما فعل بك أنت مثل الذي فعل بك. مرة ثانية يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت. ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. معاذ الله. لكن في استثناء من هذه القاعدة، لو قلدت الأجانب بشيء جيد بالنظام مثلا رائع، لو قلدتهم بدقة مواعيدهم أروع، لو قلدتهم بإتقان صنعتهم أروع وأروع. المؤمن منفتح، يمكن أن يقتبس من كافر أسلوب جيد في التعامل، ممكن أسلوب جيد في الصناعة، ممكن. لأنه قال بعض الأدباء، قال: ثقافة أية أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخرص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. ثقافة أية أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. وهل يعقل إذا لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها؟ والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشأن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجن. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، وأمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حقير، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في الأرض والسماوات، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليه، أن تقبلني وترحمني وتغفر لي، وأن تجيرني من النار بقدرتك ومغفرتك وإحسانك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات. أنت ربنا وخالقنا وإلهنا الواحد الأحد،
لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله، سبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله الجليل، سبحان الله العظيم، سبحان القدير، سبحان الله العليم، سبحان الله الحكيم، سبحان الغفور الرحيم، سبحان الواحد الأحد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من تخر له الجباه بالسجود، سبحان الملك المعبود. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكلت وإليك أنب وبك خاصم وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد ولك الثناء الحسن. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطيعا، مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، ونور به بصري واشرح به صدري، واجعلني أتلوه كما يرضيك عني، وافتح به قلبي واطلق به لساني. اللهم لا خير إلا خيرك،
ولا بر إلا برك، ولا هدي إلا هديك، فاهدني لأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إليك توجه، وبك اعتصم، وعليك توكل، ولك أسلم، وأنت ثقتي، وأنت رجائي، وأنت ملجئي، وأنت ملاذي. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بعزتك يا عزيز يا حكيم، وأنت القادر على ذلك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك.
يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعف وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى الفقراء وأنت الغني الكريم، أم إلى السفهاء وأنت الحليم الحكيم، أم إلى الجهلاء وأنت العليم الخبير؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب ما يقربنا إلى حبه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه. واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا.
ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو الذي يكشف المأتم والمكرم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم.

اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وتجارة يتبعها فلاح، ورحمة منك ورضوانا. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك ولا إله إلا أنت، لا شريك لك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك في رزقي وأولادي وأهلي. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا محول الأحوال، حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

Indeed, this is our provision. For it there is no depletion.

اللهم يا عالم الخفيات ويا سامع الأصوات يا باعث الأموات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا خالق الأرض والسماوات أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الوهاب الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك أسألك ربي أن ترزقني علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا زكيا وإيمانا خالصا وهب لنا إنابة المخلصين وخشوع المؤمنين ودرجات الفائزين يا أفضل من قصد وأكرم من سئل وأحلم من أغضب ما أحلمك على من عصاك وأقربك إلى من دعاك وأعطفك على من سألك لا مهدي إلا من هديت ولا ضال إلا من أضللت.

0: يكفينا.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، واحد من هموم المؤمن خوفه من قسوة القلب، لأنه يعلم أنه لم يضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، فقد خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. ضرب الله تعالى على بني إسرائيل كما تعلمون بقسوة القلب، فكانت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. يخرج من البيت في الصباح وأمه تبكي منهم، ما عنده مشكلة، يعصي الله تعالى، ما عنده مشكلة، يرتكب الموبقات، لا يشعر بشيء، قلب قاسي، يأكل مالا حراما. مر سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءه خادمه بلبن حليب، فشرب أبو بكر، وكان من عادته أنه يسأل الخادم، لكن في هذا اليوم ما سأله من أي

0: جاء باللبن. شرب أبو بكر شعر بقلبه شيء، قال للخادم: من أين جئت بهذا اللبن؟ قال: كنت قد تكهنت لإنسان في الجاهلية بكهانة. بالجاهلية كان عندهم هذا ضرب الودع وقراءة الكف وقراءة أبراج وكلام كذب ودجل. قال: كنت قد تكهنت لإنسان في الجاهلية بكهانة فوعدني أن يجزيني، فلما مررت عليه اليوم أعطاني هذا اللبن. يعني هذا مال حرام. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وضع أصبعه في فمه وأخرج هذا اللبن وقال: اللهم لا تؤاخذني بما امتصت العروق. قديش حق كاسة اللبن يا أخوان؟ ما حق شيء. لكن القلب اللين يتأذى من هذا المال الحرام. القلب القاسي بيأكل ملايين الملايين مالا حراما ولا يشعر شيئا. المؤمن يرى نفسه حينا يتجرأ على المعاصي عندما يقسو قلبه، بينما يرى نفسه تطير إلى الطاعات عندما يلين قلبه. قرأ في القرآن الكريم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين فخاف. وقرأ قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فخاف من هذا الختم، خاف أن يقسو قلبه. وصف الله تعالى أيها الإخوة قلوب الكفار في القرآن الكريم بعشرة أوصاف. فالمؤمن بيراجع حاله: لا سمح الله أنا في واحد من هدول، لأن هذه القلوب العشرة قلوب الكفار، وصفها بالختم وبالطبع وبالضيق وبالمرض وبالران والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. يسمع المؤمن قول الله تعالى في سورة الحديد تعاتبه الآية تقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية إلا 4 سنين. بعد 4 سنين من الإسلام الله عاتبهم. يعني ما حلكم يا شباب تلين قلوبكم لذكر الله؟ ما حلك أيتها الأخت المسلمة يلين قلبك لذكر الله؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فالمؤمن ينظر بأن عمره زاد في الإسلام على 18 سنة، 20 سنة، 30 سنة، فيقول بينه وبين نفسه: متى يخشع هذا القلب؟ متى سيلين؟ في ترجمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا: كان عبد الله بن عباس كان حبر هذه الأمة، عالم هذه الأمة، وقالوا: كان عبد الله بن عباس كثير البكاء كلما صلى وكلما قرأ القرآن، فإذا بلغ في قراءته بعض آيات الزجر والوعيد وذكر الموت على نشيجه ونحيبه. هذيك الحالات بيكون عم يبكي هيك بصوت واطي، بس يصير ذكر الموت وذكر آيات العذاب ما عاد يقدر يضبط حاله، يصير بيطلع صوت البكاء. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، تذكرون قال للصحابة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. شو قالت سيدنا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق القلب، إذا قام مقامك بكى، فلا يسمع الناس قراءتك. طيب أنت شو الأخبار عندك؟ متى سيلين هذا القلب؟ سيدنا صلاح الدين الأيوبي، السلطان صلاح الدين الأيوبي، فاتح بيت المقدس صلاح الدين الأيوبي، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، قالوا عنه كان يحب سماع القرآن العظيم ويواظب على سماع الحديث، وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع القرآن والحديث، كثير التعظيم لشعائر الدين. الله أكبر. هو الضابط الذي يقود الجيش، وهو الذي يبكي بين يدي الله تعالى. سيدنا صلاح الدين له شيخ قاضي كان اسمه ابن شداد، تروي كتب التاريخ بلغ صلاح الدين تجمع الصليبيين لاسترداد بيت المقدس، فأصابه لذلك هم شديد. استنفر قادة الجند عنده فرأى فيهم خورا ووهنا، فاهتم. رآه شيخه ابن شداد، قال له: ما لك يا صلاح الدين؟ قال: الأمر يا سيدي كيت وكيت وكيت. قال: يا صلاح الدين، الليلة ليلة الجمعة، غدا اغتسل كعادتك لرواحك للصلاة، ثم قدم صدقة بالسر بين يدي من تثق به، ثم صلي بين الأذان والإقامة ركعتين، وسل ربك في سجودك. قال: ففعل صلاح الدين كل ما قلته له، وسمعته في سجوده يقول: إلهي، قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتماد عليك والاعتصام بحبلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. يقول ابن شداد: ورأيت دموعه تبلل لحيته ثم تسقط على سجادته فتسقط على الأرض. فهذا صلاح الدين الأيوبي السلطان العظيم، هو بين يدي الله تعالى في رقة قلب وانكسار. في ترجمة الفقيه المالكي سحنون كتبوا في ترجمته: كان سحنون ثقة حافظا للعلم، رقيق القلب، غزير الدمعة، ظاهر الخشوع، متواضعا. أنت شو الأخبار عندك؟ منذ متى لم تدمع عينك؟ في معنى أخ بالمسجد مرة زرته في بيته، مصحفه الوراء تبعه بجبجة، يبكي على أوراق مصحفه، بعدين بينشف الدمع في الوراء كلياتها، كلها دموع. إمتى آخر مرة أنت بكيت بين يدي الله؟ إمتى آخر مرة رق قلبك إذا قرأت القرآن؟ متى قشعر بدنك؟ متى قمت من الليل متهجدا تبكي؟ كيف يلين هذا القلب؟ أكل وشرب ورحنا وأجينا وتسيرنا ولبسنا واشتركنا وما اشتركنا. طيب وبعدين؟ وبعدين يعني إلى متى؟ صار عمرك 20، 30، 40، 60، 70. كيف يلين قلبي؟ للإجابة على هذا السؤال أقول: يلين قلبك بأمرين اثنين، بترك أسباب قسوة القلب اللي حنحكي في أسباب لقساوة هذا القلب، وبالإكثار من الطاعات، وعلى رأس الطاعات ذكر الله تعالى. يلين القلب بأمرين اثنين: بترك أسباب القسوة، وبالإكثار من الطاعات، وعلى رأسها ذكر الله تعالى. ترك أسباب القسوة. ما أسباب قسوة القلب؟ أسباب قسوة القلب أيها الإخوة ثلاثة. قلبك لما خلقه الله تعالى كان رقيقا، بس تأتي هذه الثلاثة هي التي تجعل القلب يأتي عليه ران، ثم يأتي عليه ختم، ثم يأتي عليه طبع، ثم يأتي عليه مرض، ونسأل الله السلام بعض الناس تموت قلوبهم. أسباب قسوة القلب ثلاثة. أولها الذنوب والمعاصي من دون توبة، ذنب فذنب، معصية فمعصية، خطيئة وراء خطيئة ولا يتوب. نصيحة يا أخوان، نصيحة احضروا في مجالس العلم عند شيوخكم. مجلس العلم يذكرك، أنت بتقول رايح بمعصية وتقع فيها، تحضر مجلس يذكرك بالتوبة، يذكرك بالرجوع إلى الله، يذكرك برقة القلب، فتستغفر وتتوب. بس إذا في معاصي وما في مجالس علم، في معاصي وما في مجالس قرآن، في معاصي وما في مجالس ذكر، في معاصي وما في صاحب صالح، الذنب وراء الذنب، الذنب وراء الذنب، ما تلاقي غير القلب صار قاسيا. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة القلب سببها الذنوب والمعاصي، نقض الميثاق بينهم وبين الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. قلبك أبيض، تذنب ذنب نقطة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، بمحولك يا. بس إذا ما تاب ولا نزع ولا رجع إلى الله تعالى، وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مرة كنا أحياء ليلة قدر بالجامع. تعرفوا يا أخوان ليلة القدر الله أكبر، الملائكة هابطة، سيدنا جبريل في السماء الدنيا، الملائكة تصافح المصلين والقائمين وتعليل القرآن، والناس تجدهم يضجون بالبكاء وبالرجاء وبالدعاء. بيجي لعندي أخ بعد أذان الفجر، قال لي: أستاذ أنا كنت حضران بالإحياء. قال لي: إذا هالحيط فهم شيء أنا فهمت شيء. يا لطيف يا لطيف يا أخوان، إذا قسى القلب بيصير بدك جلسات طويلة عريضة لحتى يروح البلوك والصخر والزفت والشمينتو والعفن والكدر. الذنوب والمعاصي أيها الإخوة من دون توبة تقسي القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. الذنوب والمعاصي من دون توبة، الطبع مثل ما الشرطة لما تختم بالشمع الأحمر على المحل، لما بيختموا بالشمع الأحمر ممنوع حدا يدخل شيء، ممنوع حدا يخرج شيء، هكذا الطبع يصير هذا القلب لا يدخل فيه نور ولا يخرج منه خير. ما السبب؟ الذنوب والمعاصي من دون توبة. هلأ لو تاب، نحن كلنا كما سمعتم البارحة يا أخوان تزل أقدامنا، نحن كلنا نخطئ لسنا معصومين، بس أنت إذا أخطأت فورا توب، فورا استغفر، فورا ليكن لك مجلس عبادة، فورا أتبع السيئة الحسنة تمحها، فورا أعمل أعمال صالحات، لا تترك هذا الران يتجمع على قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. أي النظرة إلى الحرام ما بتروح، هي فاتها السهم المسموم هيك للقلب، لو كان قلبه عايش إجا السم على القلب. النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، فمن تركها من خوف الله أثابه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه.
1: فمن أراد منكم أيها الإخوة أن يلين قلبه فليترك الذنوب والمعاصي، وإذا زلت قدمه فليسارع في التوبة. كيف يلين القلب؟ بأمرين اثنين: ترك أسباب القسوة رقم واحد، والإكثار من الطاعات رقم اثنين. ما أسباب قسوة القلب؟ ثلاثة: واحد، الذنوب والمعاصي من دون توبة. اثنين، من أسباب قسوة القلب صحبة قساة القلوب. مرة جديدة أيها الإخوة، الصاحب يعدي، وعدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. في معنى أخ في المسجد بالشام، سبحان الله، كان على معصية كبيرة، كان عنده مطعم يقدم فيه الخمر. الله أكرمه وتاب، ولا عاد في خمور، ولا عاد في رفاق معصية، ولا عاد في جلسات معصية. قال لي صار المستوى المادي تبع المحل تبع المطعم ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل يهبط، لأنه الزباين تبعه كلهم كانوا يشربون الخمور، هلا ما عاد قدم خمور، ما عاد اجوا، واصحابين الدين اصلا ما بيجوا لعنده لأنه بيعرفوا هذا مطعمه بيقدم خمور، فلا هدول اجوا على المطعم ولا هدول اجوا. قال لي بقيت سنتين هيك مستوى المادي الدخل هيك في نزول. قال لي كان المطعم عندي إذا أراد أن يدخله أحد بعد شهرين، يعني بتحجز أنت بعد شهرين، كلها في حفلات وكلها في عزائم كلها. بعدين نزل هيك المستوى المادي، أتابع إلى الله تعالى ونزل. قال لي سبحان الله كل ما ضعفت، قال لي الله ثبتني، لكن كل ما أضعف وأنه راجع حالي أنه صح قضاء رجع ما رجع، قال لي الله يبعث لي واحد من العلماء. قال لي والله أنا ما بعرف العلماء، بس شلون يجوا لعندي ما بعرف. قال لي اجي لاقي واحد من العلماء اجى لعندي عم يبارك لي انه انا تركت هذا الشيء. قال لي الله ثبتني. بعد سنتين فيما يبدو طلع القرار الالهي انه نجح هذا، قال لي رجع هيك المطعم صار يتحسن الدخل. لكن المهم يا اخوان، هذا الاخ شوفوا التوبه وبركتها، وشوفوا صحبه يعني لين القلب شو بتساوي. الله عوض هذا الاخ، فضلا عن العوض المادي، الله عوضه لينا في قلبه. سبحان الله، كلما وقف يصلي يبكي بكاء الأطفال. إذا أنت بتوقف جنبه بتبكي، بيبكيك من بكائه. الصاحب يعدي، إذا بتقعد مع لين القلب بيلين لك قلبك. وبعيد من هون، إذا بتقعد مع قاسي القلب بيأسي لك قلبك. فمن أسباب قسوة القلب صحبة ومجالسة قساة القلوب. فمجالسة قساة القلوب وصحبتهم تقسي القلب، وعكسه بعكسه. لذلك قال الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وهو أطهر الناس قلبا وأرق الناس فؤادا. الآية عجيبة يا إخوان، أنتم تقرؤونها وفي سورة الكهف في كل أسبوع. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. عينك لا ترفع عن هؤلاء الصالحين، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من هنا أيها الإخوة، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الشهير رياض الصالحين بابا عنونه: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب الدعاء منهم وطلب زيارتهم. قال لهم يزوروك كمان. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب الدعاء منهم وطلب زيارتهم. ليش؟ لأنك أنت بتقعد مع هؤلاء يرققون لك قلبك، تكون أنت هالدنيا أخذتك ومبعد ومقصر خير الله. بعد جلسة تطلع تقول: مدري شو صار، الحمد لله الحمد لله تحسنت، أقبلت على الطاعة،
0: ذكر في هذا الباب الإمام النووي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو لزيارة الصالحين ومجالسة الصالحين. ذكر أول حديث في هذا الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله تعالى عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. هي أم أيمن هي بركة، هي كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بيقول له لعمر: خلينا نروح لعند أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهيا إليها بكت. بس شافت أبو بكر عمر بكيت، قالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع. كان ينزل جبريل، كنا نشعر سيدنا جبريل هون قاعد معنا، ما عاد في سيدنا جبريل. قال: فبكت فهيجتهما على البكاء. أو صار أبو بكر عمر كمان يبكوا، تذكروا أيام الوحي فجعلا يبكيان معها. فأنت لما بتجالس رقيق القلب بيرق قلبك، وبعيد من هون إذا جالس واحد قاسي القلب كمان يقسي القلب. كيف يلين قلبي؟ بدك شغلتين: ترك أسباب القسوة وكثرة الطاعات. أسباب القسوة ثلاثة: واحد، الذنوب والمعاصي من دون توبة، واثنين، مجالسة قوسات القلوب. أما ثالثا في أسباب قسوة القلب: الإكثار من المباحات. نصيحة يا شباب، لا تكتروا أكل، لا تكتر شرب، لا تكتر ضحك، لا تكتر حكي، لا تكتر نوم. مو شرط كل أحدث جوال بالعالم بدك تجيبه، وكل ما طلع جوال بدك تجيب واحد تاني. خلص يا أخي، ما هو لقضاء الحاجة يعني الجوال؟ عندك جوال والله ساترك، ضروري مو ضروري كل مول تروح تتفتل كل الدكاكين والمحلات والمعروضات فيه، شو بدك فيهم؟ مو ضروري كل أكلة بدك جديدة بدك تاكل منها. كل محل بوزة فتح ببيروت بدنا نروح، تروحوا لعنده فتح جديد نزلوا. لك يا أخي ليك وجن بيتها، شو بدك بها الشغلة؟ كثرة المباحات يا أخوان تقسي القلب. في عنا بالشام حي اسمه حي الميدان، حي الميدان في سوق مشهور بالأطعمة، بالجملة في الفول. الميدان جنوب مدينة دمشق. أنا كنت مرة يوم الجمعة صباحا، عندنا مثل عنكم يوم الجمعة الناس تأكل فول الصبح وتسقي. أنا الميدان بجنوب مدينة دمشق، أنا كنت بشمال مدينة دمشق منطقة اسمها ركن الدين. يوم الجمعة بعد هيك طلوع الشمس طلعنا من المسجد رايح مشوار، وإذ بلاقي أخ بسلم عليه بقول له: وين رايح؟ قال لي: والله نازل على الميدان. قلت له: ليه؟ قال لي: بدي اشتري فول. يا لطيف، من شمال مدينة دمشق لجنوب مدينة دمشق. قلت له: في 50 محل فول هون يعني جنب بيتك، اشتري من هون. قال لي: لا يا أساس، لا، الفول هنيك غير كل شكل. اي ماشي الحال سيدي، دبرها دبرها من جنب بيتك بالناقص، يعني توفر على حالك شوية وقت. لا تكثروا يا شباب، لا تكثروا من المباحات. خذ من المباحات، الشريعة لا تمنعك، لكن كلوا واشربوا ولا تسرفوا، خير الأمور الوسط. قالوا: فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط. لا تطلب هيك يعني الحد تبعه بدك كله تجيبه، يعني خذ حاجتك والأمر يكفيك. فكثرة الطعام وكثرة الكلام وكثرة المنام وكثرة الضحك كلها تشغل القلب وتقسيه، والاعتدال فيها والتوسط هو المطلوب. أما كثرة الطعام فقد قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وأما كثرة الكلام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وأما كثرة الضحك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وأما كثرة النوم فقد قالت أم سليمان ابن داود لسيدنا سليمان النبي، وهي أم نبي وزوجة نبي، قالت له: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة. وهكذا يا أخوان سائر المباحات، لذلك التكثر منها يشغل القلب وينهي القلب فيقسو. فأسباب قسوة القلب ثلاثة: واحد، الذنوب والمعاصي من دون توبة، واثنين، صحبة قساة القلوب، وثلاثة، الإكثار من المباحات. وإذا أردت أن يلين قلبك اترك هذه الثلاثة، هذا واحد. ورقم اثنين، أكثر من الطاعات. بدك يلين قلبك اترك أسباب القسوة هذه الثلاثة، ورقم اثنين أكثر من الطاعات. وعلى رأس الطاعات يا أخوان التي تلين القلب ذكر الله تعالى. في مجلس الذكر هنا تعقيدون أنه يوم
2: الخميس
0: بعد العشاء، والبردة الجمعة بعد الفجر. والله شيء حلو، نيالكم بيصير إجي إن شاء الله. والله شيء حلو يا أخوان، حلو. تعالوا يا شباب، اترك سكر عيادتك وتعال. أنا بالشام بسكر العيادة وبيجي على الدرس، ما في شيء. مرات الناس بيقول الأستاذ يعني شو سكر المحل أنا وإجي، هيك يكون هو منفعل. بقول له طبعا تسكر، لكن دين لا تدفع ثمنه، قلب رقيق ما بدك تدفع الثمن، ما بيمشي الحال، لابد أن تدفع. شو عليك يا أخي؟ اعمل برنامجك، رتبه في عملك وفي بيتك، تعال أنت وزوجتك وأولادك احضر الخميس مساء منيح. يا أخي عندك شغل الخميس مساء، هي الجمعة الفجر، قال بكون نايم. طيب شو نعمل لك؟ على الفجر ما بتقوم، وعلى ايش ابو فاضي؟ مرة هيك في أخ في الشام دعوته، قلت له في عنا درس يوم السبت، قال لي والله السبت ما بقدر. بالشام احنا من نشتغل يوم السبت، انه اول اسبوع يكون فيه شغل. قلت له طيب عنا درس الاحد، قال الاحد بيجوا لعندي كمان ناس من غير محافظة. قلنا له التنين، قال التنين بروح لعندي الحلاق لانه بيكون معطل. طيب الثلاثة كمان مدري شو طلع معه. اربعة ما بقدر. الخميس قلت له احل عني، ما بدك تحضر انت، ما بدك لا السبت ولا احد ولا التنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خميس ولا جمعة يا رجل. فيا أيها الإخوة والله فرغوا أنفسكم وتعالوا تكسبوا هذا الخير الكبير. الحمد لله كمان شيخ عبد الرحمن عندكم كمان، شيخ علي عفوا، في عندكم الجمعة مساء منيح، هاي منيح، ما بدي الصباح أخيج مثلا. المهم أن نحضر في مجالس العلم، الإكثار من ذكر الله تعالى يلين لك قلبك. مثل الذاكر مثل حافر البئر. أنتوا بتعرفوا اللي بيحفروا بئر، أول ضربة ما بيطلع مي، ثاني ضربة ما بيطلع، ثالثة ما بيطلع، بس لازم يضلوا عم يضرب. خامس ضربة، عاشر ضربة، خمسين ضربة، سبعين ضربة، 130 ضربة، بعدين بينفجر المي، بيصقي لولد ولده، بس شو بيضل عم يضرب. الذكر يضرب على قلبك: الله الله الله الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله. ما عم تفهم شيء أنت، صح؟ بس نصيحة، خليك عم تذكرها، خليك شوي تاني حيطلع المي. في ضربة من الضربات حتقول لا إله إلا الله، ما أدري شو يصير معك، سيطلع هالنور بهالقلب وبيصقيك لولدك ولد ولدك، تصير أنت توزع النور على الناس. بس خليك تضرب على قلبك بالذكر، لأنه هالران يلي تجمع بده صار هيك مثل شمينتو، يعني صار قاسي، فبده جلسة ذكر وجلسة تانية وثالثة ورابعة وخامسة. هلأ هذا عطاء إلهي، في واحد من أول جلسة ذكر سبحان الله يطلع المي، هذا رزق إلهي، يوعد بعد 10، يوعد بعد 20، يوعد بعد 50، يوعد بعد 100، بس مستحيل. سئل أبو يزيد البسطامي من أين لك هذا الحال؟ قال من جلوسي تحت هذا الدرج أذكر الله 20 سنة، صلي 20 سنة كل يوم كل يوم كل يوم عندي جلسة ذكر، 20 سنة ما عم بفهم شيء، بعدين الله فتح لي. واحد من الصالحين ذكروا في ترجمته يقول كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة عم صلي وما عم بفهم شيء، وسوسة وقصص وسيار وبروح مشتري غراب أنا وعم صلي وبرجع كلهم أنا وعم صلي. قال كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة، بعد 20 سنة إجا الإذن الإلهي فتحوا الباب ففتح، بس والله لما حيفتح الباب سترى ما لا ترى وستسمع ما لا تسمع، بس خليك واقف على الباب يا رجل، خليك عم تذكر لا تمل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدم. تقول سيدنا خديجة كان يأتيني من الهلال إلى الهلال، شهر طلعت على غار حراء، إن شاء الله الله يكرمكم روح قلوله للشيخ ياخذكم عمره، يعني بيحب يطلع عمره مع الشيخ يرفع ايده، شايف استاذ كلهم طالع خذهم على عمره يا استاذ ان شاء الله الله بيكرمكم. مره رحنا هيك على عمره مع الشباب فبدنا نطلع على غار حراء، فتوعدنا انه بعد صلاه الفجر بالحرم المكي حنقرا التسبيحات العشره لا اله الا الله وحده لا شريك له وفورا نمشي. والله فعلنا هيك، أخذنا تاكسي، مشيت التاكسي 10 دقائق يعني تقريبا 10 كيلومتر، بعدين وصلنا لسفح الجبل. هلأ طلعنا على الجبل، أول شيء طلعنا هيك واقفين يعني على رجلنا، بعدين بس يدك تعتمد رجلتين وإيد يعني هيك، بعدين رجلتين وإيدتين هيك، نص ساعة كمان تسلق. آخر شيء في صخرة هيك ضيقة على بعضها بدك تزحف هيك حتى تدخل إلى مكان الغار. في معنى أخ سمين البركي دخل هيك عم عصي بالنص لا حد طلع لقدام ولا لورا، ناس تشب من قدام مش الحال. بس هم يا أخوان لما وصلنا إلى الغار قلت لهم للأخوة، كان صارت مثلا شي 7:30 الصبح والشمس ارتفعت وتعرق، يعني احنا تعرقنا، قلت لهم يا أخوان هل يستطيع أحدكم أن يجلس وحده هنا في النهار؟ ما تستطيع، يعني نحن استأنسنا ببعضنا. طيب هل تستطيع أن تجلس لوحدك 2 بالليل هنا؟ ما في شيء. لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستأنسا بالله تعالى جل جلاله كما يستأنس أحدكم بصاحبه ما استطاع أن يجلس. سوى في قرب شديد إلى حضرة الله، من الهلال إلى الهلال شهر كامل يجلسه. فأنت يا أخ أكثر من الذكر، هذا الذكر يلين لك قلبك. فإذا كان الجسد محتاجا إلى الطعام والشراب، وإذا كان العقل محتاجا إلى الأفكار والآراء، فإن القلب محتاج إلى الطاعات والأذكار. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أخرج الإمام أحمد بإسناد منقطع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. هلأ هو في شغلة بدون الصحابة الله يرضى عنهم كانوا كثير فطنين بحالته الإيمانية. هلأ نحن مرات نجي عند الشيخ نقول له والله يا سيدي دعينا زوجتي يعني هيك مريضة الله يعافينا يا. طيب مرات بيجي لعند الشيخ يقول له سيدي والله تعيلي أنا مهموم يعني عندي همك كبير، تعيلي يعني والله كثير مهمومين. نجي مرات نقول له سيدي ندعونا ابني عنده فحص الله يفتح عليها الولد. طيب ماشي سيدي دعينا بنكبر البيت، سيدي دعينا عم ندور على بيت نستأجره. ايمت انت مره اجيت عند الشيخ قلت له سيدي انا في مشكله بقلبي شلون بدي حلها؟ يعني تعيدي تنحل. الصحابه كانوا هيك يجون عند النبي صلى الله عليه وسلم، شكى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قسوه قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسح راس اليتيم واطعم المسكين. والله جربوها، إذا حسيت بقسوة قلب اعمل عزيمة، عزيم رفقاتك، عزيم أهلك، وشوف بعد العزيمة شو بيصير. هذا إطعام الطعام سواء لمسكين أو غيره، لأنه ما يخلو أن يكون أحدهم فقير أحدهم غني، عزمهم يؤثر في القلب. قال رجل للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال أذبه بذكر الله فما أذيبت قسوة القلب بمثل ذكر الله عز وجل. شكى رجل قسوة قلبه للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأمرته بعيادة المريض وتشييع الجنائز وتوقع الموت. أمرته بعيادة المريض. لا جرب أنت، في عنا شيخ بالشام هو بلاط، كلمت الشيوخ انه هو بلاط، يعني بيشتغل برخام وبلاط، هو خطيب جامع وعنده دعوه كثير قويه ما شاء الله، بس اللي بيحضروا عنده يا سيدنا كلهم جماعه العمار والبلاط كله البركه هيك، كل واحد كف ويت بيسلم عليك مثل الملقط. هذول ما شاء الله على هو مشغلتهم قاسيه، تحسوا هيك في عنده هيك شو حزم. المهم قال لي أنا كل سنة بأخذهم هدول الشباب على درس بمشفى الأمراض العقلية. قلت له عن شنو؟ قال لي مدير المشفى، في واحد بيحضر معنا بيعرف مدير مشفى الأمراض العقلية، قال لي كل سنة نذبح خروف ونساوي صفيحة ومنطلب من مدير المشفى أنه نحن حابين نجي ونقدم هالطعام لهؤلاء المرضى، بس بشرط الله يوفقك بدنا نفوت ناكل معهم. اللي استاذ بنفوت 20 واحد في الواحد هيك، بنحط هالاكل لهذول المرضى. الله الله الله يعافينا يا اخوان. كل واحد قصه، هذا كان طبيب لمرضى العقل، هذا ضابط بالجيش، هذا الغني الفلاني. اللي والله يا أستاذ نطلع 20 واحد عم نبكي، 20 واحد يبكون، شو الفرق بينك وبين هذا المريض؟ الله سلمك وخلالك ذاكرتك وعقلك براسك وخطي هداك صحيبا. اللي بيضل معنا هالدرس تأثيره شي 6 شهور هيك، هو بيكون هيك يعني حازم وقاسي، بس هيك بنين بيخشع انه انا ضعيف بلحظة بصير هنيك. الله يعين واحد يزور المشفى، الله يعين المرضى بالمشافي. نحن نمنا ببيوتنا اليوم، انت على سريرك في ناس بايتين بالمشافي، مرات بتروح على المشفى بيقول لك والله فل لا تزرق. الله أكبر، كل المشفى فل، بس أنا الحمد لله كنت نايم على سريري، كنت نايم على الطراح. كيف أنا كيف بدي لين هذا القلب؟ هيك بالطاعات، زيارة المريض، عيادة المريض، تشييع الجنائز. شكى رجل قسوة قلبه لمالك ابن دينار، قال أدمن الصيام صوم. جاء في الرسالة القشيرية عن أبي بكر الكتاني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت له يا رسول الله ادعو الله ألا يميت قلبي، فقال لي قل كل يوم 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. قلت يا رسول الله ادعو الله ألا يميت قلبي، قال قل كل يوم 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت فإن الله يحيي قلبك. فكثرة الطاعات وعلى رأسها الذكر سبب لتليين القلب. أيها الإخوة، هذا جوابي لكم عن سؤال كيف يلين قلبي. يلين قلبك بأمرين اثنين، بترك الأسباب الثلاثة وبكثرة الطاعات وذكر الله تعالى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا. اللهم اهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ونقي قلوبنا من